0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخذ الام باله منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربه الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظره سريعه الحاجات المهمه لازم كل ام تعرفها عن فتره الحمل والولاده، وكيف انه الام الجديده بتهتم بالمولود في فتره السنه الاولى بالذات، لانه في معلومات كثيره الام بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجايه حيكون عندنا مواصله للموضوع بتاع الامومه ده، وحيكون عن تربيه الابناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إنها هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يد ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشريه مرات بنكتشف انه دي ما مشيئه ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتاكد من خطه ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه ان احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقولوا شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي نتعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة بتاع سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من طبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة احنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات
والفوليك أسيد دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بيدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه وواحده من الحاجات اللي دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله وبنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان، لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا، والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعمل مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلب لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه نحن الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخد غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة تقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبز يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت المفروض تاخدي أكل اتنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة غالية، الحاجة الموجودة في الموسم واللي أنا بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذتي كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصل لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نحطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللثة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللثة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لبرا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بيتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلع. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وإنت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأن الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخل طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية ما كفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برة، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استندبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكده جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل واحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضها في كرسي جنبك بتقعدي تاخد دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعد الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفي وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهذا كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقلي للطفل الملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازيد له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه يأكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا أنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية، يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخدها كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في الترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب شنو حكاية الجدول بتأكلي بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظه به، لانه في كثير من المدارس حيسالوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الاول، كل سنه وانتم طيبين وهابي بيرث داي، لانكم حتطفوا الشمعه بتاعت السنه الاولى. وفي عيد ميلاده الاول لو ما خطى الخطوه الاولى بتاعته وبدا يمشي ما تقلقي، لانه في اطفال كثير بعديها بشهرين ثلاثه بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجعي للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القرن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت.

0: اكتب هذا لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
0: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
0: تعالى فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب، وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها، وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه ولا الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان

رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: يا صباح السعادة، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الناس اللي بتحب الصباح دايما وهي متفائلة وهي دايما مستعدة. بنقول لكم صباح الخير وأسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية. أهلا بكم في برنامجكم دايما صباح بلدنا من راديو سمر. تحية لكم من الفريق العامل، وتحية لكم من صديقكم هيثم حسن. أهلا بكم في ختام الأسبوع، وأهلا لكل زول كان جاري في الأسبوع ده وأنجز وحقق الهدف بتاعه. وكمان بنقول للناس اللي ما توفقت في الأسبوع ده، معلش الجاي أحلى والجاي أروع والجاي أجمل. في صباح جديد أسمح لي أذكركم برقم التواصل دايما عبر الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بالرقم ده أهلا بك عبر الواتساب، ممكن تكتب لنا وتشاركنا وتكون معنا لحظة بلحظة في كل سؤال أو في كل فكرة جات على بالك. وسعيد جدا في هذا الصباح أنه تكون معاي في الحلقة دي الدكتورة كاميليا فاروق أنجلو في حلقة جديدة في موضوع جديد، وأتمنى من قلبي أنكم تقدروا تتوفقوا معانا، نخط النقاط على الحروف ونبتدي ونقول نقطة وسطر جديد. إذن تحية لكم ومرحب بكل زول حينضم لنا، أهلا بكل زول حيكون معانا حيرافقنا. قد يكون الظروف والضغوطات والأشغال بتاعتك تبعدك إنك تشاركنا أو تمشي وتجي، مرحب بك وأهلا. لكن خلينا نصبح على الأستاذة دكتورة كاميليا. صباح الخير عليك.
2: صباح الخير عليك هيثم، وصباح الخير على كل الجمهور المستمعين، صباح الخير لبلدنا ولكل الناس.
1: أهلا بكل الناس زي ما قالت اللي بيسمعونا داخل السودان وداخل كل مدينة وداخل كل ولاية وكل حي، وأهلنا الطيبين الناس في الخارج اللي بتسمعنا برا السودان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد. إذن مرحب بكم أنتم بتنطلقوا معنا في الصباح، وأكيد قصة الصباح اليمات دي كمان مع ضغوطات الحياة مع ظروف الحياة قاعدة ما تكون مرحبا كتير، ملخبطة جايطة وما على بعضها كده، ولا انت رايك شنو؟
2: يا اكيد مع الظروف اللي احنا بنعيشها دي صراحه الزول بيقوم اساسا من النوم ملخبط. نصلي ان ربنا يرتب الامور.
1: دايره نعمه من الله
2: اكيد،
1: يعني عشان تقدر تمشي.
2: يا اكيد، واليوم يعدي على الاقل.
1: يا بالظبط،
2: محتاجين النعمه دي.
1: وكمان ايضا الترتيبات بقت مختلفه، لانه الناس بين يعني ارى يعني مختلفه متضاربه، انه نعمل ده من الصباح وما نعمل ده. بتحتاج شويه اتزان، بتحتاج ترتيب، بتحتاج انه يا اخي اقدر اوفق نفسي او اقدر يعني اضبط عقلي على احساسي على مشاعري، انه يا اخي الامور ما تجود، لانه قد تتلخبط وانا جوت الدنيا مره واحده
2: ولا وافقد الكنترول او البوصل.
1: ودي من اصعب الحاجات.
2: اكيد طبعا اكيد.
1: لكن كمان في الايام دي الاجواء المناخيه مزعجه شديد، يعني مخلي الناس مقلقه تعبانه نفسيا محبطه، ما قدرت تنوم الليل، يعني الصيف سخانه.
2: شوف الانسان بيتاثر بكل شيء، حتى يعني البيئه اللي بيعيش فيها والطقس اللي بيعيشه. يعني الجو لو سخن ورطوبه عاليه مثلا او كده تلقى زول تعبان، جسمه تعبان، وده بيفسر انه اوقات كثيره في ناس ما عارفه هي ليه تعبانه، رغم ان هي ما بتبذل مجهود كثير، لكن السخانه بتتعب، بتخلي المود بتاع الزول والمزاج ما كويس، فدي برضو حياه بتخليك انت طول الوقت under stress لانه سخانه وعرق وكده، فدي واحده من الحاجات اللي بتاثر علينا.
1: بتتوزن؟ تقدر تزبط.
2: أيوة تقعد شوية، خليك دائما أنت في الضل، خليك دائما أنت بتشرب موية، يعني تحاول على قدر الإمكان. ما بقدر أتحكم في الجو، لكن أنا بقدر أتحكم في الحاجات اللي أنا بعملها عشان أقدر أوازن بين الحرارة العالية دي وحرارة جسمي، بحيث إنه ما أعيا أو ما أفقد السوائل في جسمي أو ما يجيني مرض.
1: يعني ممكن تتصلح، ممكن تتوزن يعني. عشان كده بنناشدكم مع بعض كده انكم تخلوا بالكم من صحتكم، تخلوا بالكم من الكيفية والطريقة اللي ممكن تتكيفوا بها مع الأوضاع المختلفة. كمان في بعض النصائح يعني بتكون احنا بنحتاج لها في الصباح الباكر او في الكيفية بتاعت تكيفنا مع اليوم، مع الوضع اللي ممكن يكون مضطرب. شنو أكتر حاجة ممكن بنصحوا بها يعني الأطباء، وأنت مريت بالمجال ده، والحاجة النفسية اللي ممكن تكون صعبة، إنه هل نقدر نظبطها كده وتكون رايقة أو تمشي بحسب ما هي واقعية أكتر؟
2: طبعا في كلام كتير، لكن أنا بالنسبة لي يعني لو ممكن ألخصها في دع ما كان بالأمس بالأمس وعيش اليوم. يعني ما نصحى بنفس التفكير بتاع امبارح، بنفس الضغط بتاع امبارح، بنفس الحزن، بالمشاعر السلبية اللي احنا نمنا بها. دائما احنا نعيش يومنا بيومه. يعني اول ما اصحى زي ما فيها بتقول، هذا هو اليوم الذي سنعرف ونفرح به. يعني كل يوم خليه يكون يوم جديد، بمشاعر جديدة، بأحاسيس جديدة، بمشاكل جديدة، لأنه زي ما قال يكفي اليوم شره، ما محتاجين نجيب معانا من مبارح لليلة. فلو إحنا علمنا نفسنا أو عودنا نفسنا إنه نعيش اليوم بيومه، على الأقل ده بيوفر لنا ضغوطات كثيرة وبيخلينا نعيش صح.
1: وما في شيء صعب يعني، كله ممكن طالما الأمور في يد ربنا، طول ما إن إحنا بنمشي حسب ما ربنا داير. إذن عزيزي المستمع، الحياة قالوا ما بتديك طريق واحد تمشي فيه، مرات لازم تحب ومرات لازم ترفض، مرات لازم تصبر ومرات لازم تقول كفاية. ودي يعني في قواعد أساسية في الحياة. المشكلة إن مرات بنعيش بأقصى اليمين أو أقصى الشمال، يا عاطفة بدون عقل، يا إما العكس، يا إما عقل بدون إحساس، يا شغل بدون راحة، يا راحة بدون مسؤولية. الاتزان إنك تكون بارد أو ما متأثر أو بتتأثر، الاتزان إنك تعرف كيف تتعامل مع مشاعرك من غير ما مشاعرك تتحكم فيك. فموضوع كده كيف لكن دارين نقعده ونقدر يعني نقوله كده ببساطة مع المستمعين، لأنه هم حيكتبوا لنا، ودي أهم دعوة لك إنه تقول لنا رأيك شنو في الموضوع، وتقول لنا الحاجة اللي انت قدرت توصل لها، اول دائرة في ذهنك بخصوص النقطة دي، بخصوص موضوع الاتزان. لو جينا وقفنا عنده كده ونتكلم فيه من بداية المحور بتاعنا، الفكرة بتاعتنا، لأنه حنخش في كده محطة من الصباح وبعد كده نرجع عليكم، وكده نقف مع الضيفة بتاعتنا تدردش بينا حبة في الاتزان. يعني لما يجي نقول مرات كده بنسمع زول ده متزن، خلاص الزول ده قادر يعني يوزن الامور، هو شنو بالضبط يعني؟ شنو لما نيجي نقول الزول ده متزن، او لما نيجي نعرف الاتزان؟
2: طيب احنا خلينا نعرف زي ما قلت يعني شنو الاتزان. اول الاتزان بطريقه بسيطه هي مقدرتك انك انت تنظم مشاعرك وتنظم افكارك وتنظم سلوكك. تاني بقول مشاعرك وافكارك وسلوكك بمرونه، وانك انت تتكيف مع الظروف الحال اللي بتطرى عليك حاليا، يعني اللي انت بتعيشها حاليا، وبتقدر تاخد قرارات مناسبه من غير زي ما انت قلت حسن، من غير ما تقودك او تضغط عليك الظروف او المشاعر او الضغوطات. يعني الاتزان انه انا اعيش قادر اخد قرار سليم وأسلك بطريقة سليمة، لكن ما بيكون تحت تأثير ضغوطات أو تحت تأثير مشاعر معينة، أيا كانت المشاعر دي، غضب، فرح، حزن، ضيق، يعني ما يكون في شعور واحد هو اللي قائدني. ده الاتزان.
1: يعني ممكن تكون ناجح لكن ما متزن،
2: لا اكيد اكيد يعني انه النجاح ممكن انا انجح في حته معينه لكن انا فاقد الالتزام في نفس الوقت. يعني مثلا لو انا ناجح في البيزنس عندي بعمل قروش يعني بعرف اعمل بيزنس لكن مثلا ما متزن في حته الراحه الجسديه فبشتغل طول الوقت عشان احقق التارجت بتاع البيزنس بتاعي. او مثلا يكون انا من ناحيه ثانيه انا متزن مثلا علاقاتيا تمام علاقاتي كويسة ومع الناس والمجتمع وكده لكن في نفس الوقت فاقد البوصلة في حتة المسؤولية. أنا ما ما ما قادر يعني من كتر ما أنا علاقاتي ما بقدر أشتغل عشان ده يعني أي مناسبة أنا ماشي أي بك أنا مؤجز أي بتاع بكرة بيرفضوني فهمت. يعني ممكن تكون ناجح في جانب بس ما متزن في الجانب الثاني فيعتبر بالنسبة لي ده
1: بشكل خلل
2: يا بشكل خلل في حياتك
1: دي مشكلة
2: يا والاتزان ما كده اتزان إنه أنا أعرف أوازن بين الأمور
1: يعني الحتة اللي أنت قلتيها جميلة جدا إنه أنا زول علاقاتي بحب نشارك الناس الأفراح والأحزان وكل حاجة لكن ما تجي لحتة صعبة جدا إنك أنت ما تقدر توفق ما تقدر توزن في الخروج والطلوع والمواعيد وكثرت المشاركات بتاعتك بحيث إنك تفقد صحتك
2: وظيفة.
1: تفقد شغلك
2: صح.
1: تجوز دنيا بيتك ومواردك اللي عندك والحاجات الكثيرة
2: لا فعلا صح
1: إذن ممكن يعني تكون بتحب لكن تعبان
2: أيوة.
1: ممكن يعني لكن الحب ده بتعبك بيرهقك
2: أيوة.
1: بمعنى ما في
2: توازن
1: ما في توازن ممكن تكون قوي لكن غضبك قاعد يهزمك ودي مشكلة صعبة جدا جدا. عشان كده عايزين نقول انت ماشي في الحياة دي لكن ماشي باتزان. انت ماشي في الحياة لكن ماشي باتزان عزيزي المستمع ولا لا؟ شنو اكتر حاجة ممكن من الصباح انت تقدر تعترف بها جواك وممكن يعني تكتب لنا ممكن تشاركنا وتقدر تعترف انه فعلا تقول يا اخي انا ما في اتزان في حياتي وما اظن دكتور انه في زول يعني كليا كده اموره متزنه ولا انت رايك شو
2: هي؟ هو الاتزان ما في الامور الاتزان فيني انا يعني انا ممكن اقول ما في زول كليا متزن هو شوف الاتزان ما هي مهارة أنا بقدر أتعلمه يعني عشان أو سلوك أنا بقدر أكتسبه أوكي عشان ما نفتكر إنه الناس بتتولد متزنة أوكي أنا لما أجي في الحياة دي وأعيش الضغوطات أنا بتعلم المهارة دي إنه أنا كيف أوازن بين الـ الـ الـ الـ الأمور الضغوطات اللي بتحصل وبين مشاعري والسلوك اللي أنا بسلكه بعد كده والقرارات اللي أنا بتخذها بعد كده وهي بتعتمد على شنو تمام فالاتزان خلينا نتفق ان هي مهاره مكتسبه او حاجه انا بتعلمها لكن لازم انا اصل لمرحله انه انا اعرف انه انا فقدت اتزاني فلازم اتعلم المهاره دي عشان اقدر اعيش متوازن في حياتي
1: يعني دي ممكن تكون موجوده في بعض الاسر ويعني الناس ممكن تكتسب ممكن تشوفها لكن في بعض الشخصيات الموجودة أو في بعض العلاقات الأسرية أو العائلة ما تكون في اتزان يعني ده بيوضح أيوة. كثير في الفوضى الممكن تكون حاصلة في البيت ودي من المشاكل الكبيرة صح. اللي ممكن تكون مؤثرة لغاية هسه عاملة خلل كبير جدا جدا ويعني واضحة جدا يعني البصمة بتاعتها بتكون فارقة جدا جدا لما تكون الحاجات في البيت ماشي بالطريقة الصحيحة. عشان كده عادين نقول في حاجة غريبة بتحصل لنا وناس بتفتكر إنه المشكلة إنه حياتنا صعبة حياتنا ما صعبة لكن مرات المشكلة ما في صعوبة الحياة نفسها لكن إنه إحنا ما عارفين نتعامل معها إحنا ما قادرين نتعامل مع الحياة إحنا ما قادرين نفهم هل الكلام ده صحيح إنه الحياة ما صعبة لكن إحنا ما عارفين نتعامل معها صحيح الكلام ده؟
2: هو شوف الحياة ممكن تكون صعبة يعني هي صعبة حقيقي ليه لأنه صعوبتها بتكمن إنه أنا بعيش في ظروف وبعيش في حاجات أنا ما بقدر أتحكم فيها يعني أنا ما بقدر أتحكم في الحياة ما بقدر أتحكم في الظروف ما بقدر أتحكم في الحاجات اللي بتجيني فجأة فدي تكمن في صعوبتها لكن الاتزان هنا أنا مطالب إنه أنا أكون في وسط الظروف اللي بتمر علي والحاجات اللي بتجيني طارئة والتحديثات اللي بتنزل معي أنا أحاول أعيش إنسان متزن بحيث أنه أكون إنسان مرن أكون إنسان قادر قادر يعيش بطريقة لا يفقد عقله لما مثلا يخش يجي ظرف طارئ صعب شديد، ولا إنسان يكون لا مبالي في نفس الوقت، ولا إنسان يفقد المسؤولية بتاعته، ولا إنسان. فأنا مطالبة أنه أنا أعيش الحياة دي بطريقة تخليني ماشى بطريقة متزنة فعلا. ليه؟ لأنه أنا ما بقدر أكون طوال ماشى في لاين مستقيم كده، خط مستقيم. الحياة هي تقلبات، وأنا بتقلب مع الحياة دي، هل أنا سلامي النفسي أهم شيء؟ الاتزان هو دائما بينبع من السلام النفسي. سلامي النفسي كمان ثابت ولا لا؟ لأنه لو أنا فقدت السلام حفقد اتزاني.
1: يعني مرات كثيرة بتكون في مشكلة صغيرة جدا جدا، أو مشكلة تكون كبيرة لو إحنا قلبنا الفكرة يعني للوجهين، في زول بيقدر يتعامل معه برد فعل طبيعي جدا جدا، لكن من المشكلة الكبيرة دي أو الصغيرة دي رد فعل ممكن يكون كبير جدا جدا، ولا انت رايك شنو؟
2: شوف، هو الحدث واحد ممكن يحصل لاي زول، حدث واحد. يعني انا وانت هنا ممكن نفس الحدث اللي يحصل لنا يحصل في نفس لاشخاص تانية في حتات تانية، لكن رد فعلي ورد فعلك ورد فعلي اي واحد تاني تجاه الموقف هو اللي بيحدد خطوره الموقف. يمكن الموقف خلينا نقول ممكن يكون صغير شديد، لكن الرد فعلي، السلوك اللي انا بسلكه تجاه الموقف ده هو اللي بيفرق. يعني مثلا نقول احنا ماشيين في شارع، في زول كورك، في واحد بصوت عالي او مثلا صرخ او قال لي كلام ما كويس، مثلا انا حعاين وامشي، ده تصرف. في زول تاني حيرد له، ده تصرف. في زول تاني ده ولا حيشيل شنو يمشي عايز يخبط، ده تصرف. فالفكرة انه الحدث دايما بيكون ثابت، لكن ردود فعل تجاه الحدث ده او الحاجة دي هي اللي بتخلي الموقف في حد ذاته يهزني او لا.
1: يعني ممكن يعني نقول يا توفي اللي نقدر نقول عليه انه زول متزن في الموقف او في رد الفعل.
2: ايوه، هو
1: اللي تصرف بحكمه
2: اللي تصرف بحكمه هو انه في الاتزان دائما انا بشوف الموقف ده هل بيستاهل انه انا افقد سلامي واهتز وكده، حتى لو كان موقف صعب. يعني مثلا خلينا نقول الفقد، لو فقدنا، في ناس بتتعب شديد في الفقد وبتخش في حتات نفسية صعبة، تمام. وفي ناس اي نعم رغم ان هي فقدت اعز ما تملك، لكن بتقدر بعد فترة بعد ما تحزن وتاخد فترتها بتقدر ترجع تاني لنفسها وترجع تعيش حياتها بطريقة صحيحة. فدي الفكرة، انه الاتزان هو اللي بيعلمني انه انا اسلك صح او اختار قرار يرجعني لحياتي مش يخليني افقد حياتي.
1: ودي من اصعب الحاجات الموجودة في الحياة، يعني انه طريقة ردودنا في الحياة للمشاكل اللي احنا قاعدين نواجهها، هل بنستخدم عقلنا؟ ودي حاجة مهمة جدا، انك كيف مع المواقف، انت كيف مع الأحداث اللي بتواجهها في هذه الحياة. دائما ثباتك شكله كيف، تصرفك بيكون بياته شكل. هل أنت من الناس اللي بتهدأ، ولا رد فعلك سريع، اندفاعك بيخليك تتصرف، وممكن كلمات وممكن تصرف جسدي، لأنه يعني طريقة الحياة بتاعتك أو طريقة التعامل بتاعتك في الحياة ممكن تكون صعبة جدا جدا. وفي عدم اتزان برضو مع الخوف. في ناس لدرجة انه هي خايفة جدا جدا، ما بتقدر تبدأ اي شيء في الحياة. دي مشكلة كبيرة جدا جدا، انه نشوف موضوع الخوف مع الاتزان في الحياة، في المواقف الكثيرة في الحياة. في ناس لغاية هسي قرارات صعبة لانه هي خايفة، ما قادر تاخد خطوة، ما قادر تتعايش مع الخوف، ما قادر تتكيف، لانه حياتها ما موزونة او كل الامور ملخبطة. احنا نتعامل كيف مع الخوف، واحنا نتعامل كيف مع الحياه اللي بتخلينا دايما احنا مربطين، مقيدين، قاعدين قبلنا وما قادرين نتحرك نعمل اي خطوه لجدنا. فاحنا عايزين نقف في الحته دي كمان عشان نقدر نناشد بعض الناس، نتكلم مع بعض الناس على انه ما في الصعوبه، لكن في الكيفيه، في الطريقه لانك تفهم بها الحياه. لكن طول عمرك هتقعد كده انت ما هتعمل حاجه، ولا هتقدر تكافح، ولا هتقدر تنجح، ولا هتقدر تغامر. وممكن بدايه واحده لكن تعيق كل النجاح الممكن مفترض تحققه.
2: صح،
1: ودي مشكلة كبيرة جدا كده.
2: صح،
1: فخلينا كده نقف مع النقطة دي، لأن النقطة حساسة جدا جدا. ومع الحرب في ناس طلعت، مع الحرب في ناس جات، مع الحرب في ناس تعرضت لحاجات صعبة جدا نفسية، لغاية هسي هي متجمدة قبلها، واقفة قبلها، محطتها هنا وقفت. فحنقول لهم شنو اللي احنا ممكن نساعده أو نساعد بها الناس دي.
2: طيب احنا شوف المشاعر دي حاجة
1: طبيعية
2: جدا ومفروض كلنا بنمر بها ونعيشها. لو انت ما مرت بالمشاعر بيكون بالنسبة لك يعني انت انسان ما طبيعي. لكن انا الحاجة اللي بوصل انه المشاعر دي رسائل. اوكي نقول المشاعر رسائل لكن ما اوامر. يعني شنو؟ يعني انه انا احس بالغضب بالحزن بالخوف زي ما انت بتقول حسا دي حاجات طبيعية. دي رسالة بتجينا من شنو؟ بتجينا من جوانا. لكن ما أمر بيخليني أنا أتحرك على ضوءه أو هو اللي يقود يقود قراراتي أو هو اللي يقود حياتي كلها. بالنسبة للخوف الخوف ده شيء شعور يعني يعتبر حميد لو كان أنا ما بخاف طول الوقت ويعتبر شيء كويس لو أنا بقدر أوازن بينه وبين بين القلق المفرط. لكن لما يكون الخوف والقلق المفرط هو المفرط فيه هو اللي بيقود قراراتي واللي زي ما أنت قلت بيقود حياتي كلها للمستقبل فهنا لا هنا أنا مفروض أجيف وقفة وحاول أراجع الأمور وأعرف أنا وين فقدت البوصلة وبعد كده أنا لازم أرجع أتزن أرجع لنفسي وأرجع لاتزاني. لأنه إذا كان الخوف بيسيطر علي وبيسيطر على قراراتي في المستقبل وبيسيطر على قراراتي الحالية ما أنا ما حقدر أمشي لقدام ما حقدر خالص أمشي لقدام.
1: ما زلنا معكم المستمعين الكرام ما زلنا بنشارككم هذا الصباح الجميل في رحلتنا عن موضوع الاتزان في حياتنا ومواقفنا الكثيرة والطريقة اللي احنا بنعيش بها في الحياة. خلونا نقف كمان احنا بنكمل المشوار انه كيف نعيش ونحن متزنين في هذه الحياة. واحنا بنتكلم عن حملة مهمة في رحلتنا الصباحية دائما في صباح بلدنا ومعاكم في الرحلة معاكم في الضيقات والظروف الصعبة اللي احنا بنمر بها في حياتنا في كل يوم. واحنا خلينا ناخذ نقطة مهمة جدا كمان مع ضيفتنا ونتكلم في نقطة مهمة من الناحية النفسية كيف ممكن يعني زي ما عرفنا الاتزان. هل الشخص المتزن ما بيتأثر الزول المتزن ما بيتأثر لازم انه ما منطق لكن سؤال لابد نسأل
2: أيوة.
1: عشان نقدر نعرف حقيقة انه يعني الحاجة دي ما نستغرب منها وما يعني نكون ما مستوعبين الفكرة انه الشخص ده بيتأثر ولا لا. هل الشخص المتزن ما بيتأثر؟
2: هو حقيقي لا انه هو ما بيتأثر لا بالعكس هو بيتأثر لكن بيقدر يخوض حدود لنفسه. يعني انه فكرة انه الانسان المتزن ده هو يعني انا عايز افرق بين الاتزان واللامبالاة. أوقات كتير إحنا بنشوف الشخص بنقول إنه الزول ده ما بيتهزه ما في شيء بيهزه ما هو غير مبالي. أوقات بنطلق عليه إنه هو غير مبالي. طبعا برضو في اللامبالاة ده موضوع تاني لكن الاتزان إنه رغم إنه أنا مهزوز أو جاتني فترة وظرف خلاني أهتز أعيش ظروف صعبة أو أعيش مشاعر صعبة بيبقى بعد ما أنا عشت المشاعر ده زي ما أنا قلت هل القرارات اللي أنا بأخدها بعد كده بتعتمد على المشاعر اللي أنا حاليا عايش فيها دي ولا لا أنا بعيش المشاعر دي بكامل حريتي وبعد كده برجع لنفسي برجع لاتزاني برجع لأنا منو وعايز أعمل شنو بعد كده. يعني مثلا دايما إحنا بناخد الفكرة دي في الغضب أو في الحزن إنه أنا فقدت حاجة عشت المشاعر بكلها الإحساس أنا عشته. طيب السؤال بعد كده اللي هو الأفكار والسلوك هنا بتجي أنا عايز أعمل شنو أنا فقدت الحاجة دي حامل شنو هل حعيش طول عمري
1: متأثر
2: أيوة متأثر ولا لا. فالزول المتزن بتأثر بالحزن بتأثر بالفرح بتأثر
1: بالفقد
2: بتأثر بالغضب بتأثر بكل ده لكن بيفضل متزن كيف بيقول عليه متزن كيف انه هو بيعرف يقرر بعد المشاعر دي معاشة سلوكه هو حيكون شنو ده الإنسان المتزين
1: بيعرف ينطفد, بيعرف ينهض 200
2: أيوة
1: بيعرف يقوم 200 عشان يقعد
2: أيوة
1: يكمل بالضبط. المشوار ما النوع اللي ممكن يعني. خلاص يبكي على اللبن المسكوب طول
2: ويفضل
1: عمره.
2: طول عمره عايف نفس الحيطة.
1: وهل ده احنا محتاجينه في الوقت ده كسودانيين
2: يعني.
1: لأنه احنا فقدنا كثير جدا جدا وهل يعني بمعنى انه خلاص ننسى كل الفات لكن حتى طريقة النسيان بعد كده عشان نقدر نكمل المشوار. ودي النقطة الحساسة جدا جدا انه حتى في فتيات حتى في نساء يتعرضن لحاجات صعبة جدا جدا
2: أيوة.
1: ويمكن يكونوا هم بيشوفوا المستقبل بالنسبة لهم خلاص يعني ده. فالنقطة دي احنا عايزين نجيب فيها برضو عشان نقدر نبني حاجة جوانا يعني بطريقة تكون قوية عشان نقدر نساعد كل أنثى, نساعد كل امرأة رغم إنه الموقف يعني ما بيعزم صاحب الألم ده عايش بيها. وإحنا ممكن نتكلم ممكن نتفلسف ممكن نقول لكن برضو من جانب نفسي من جانب علمي من جانب إنه الحياة لابد تمشي. ما هو يعني حصل اغتصاب حصل أي شيء ويمكن يكون وصل لحتة ممكن تكون أنجب الطفل وكده إحنا ما عادين نقول لها خلاص إنه شنو الحياة وقفت. فعادين نقف في الجانب ده إنه إحنا محتاجين نساعد بعض وإن كان حاجة يعني بطريقة مستمرة بإنه يكون في تشجيع يكون في متابعة نفسية لأنه الشخص ده ينطفض ويكمل الحياة ويرجع. وحتى لو في حتى في في ناس بتقدر تقبلك وتقدر تكمل معاك الحياة رغم أنت ما عندك ذنب في الحصر أنت قد يكون أنت ما عندك ولا كنت لكن تم يعني الكلمة الاغتصاب دي ما سهلة ولا الانتراكشن
2: صح. هو الظروف شوف الظروف شتى المرأة السودانية في
1: الحرب
2: في الحرب دي بالذات ظروف قاسية جدا يعني ما حاجة عادية ما حاجة عادية خالص وكوني إنها لحد حسي قادرة تعافر وتتكلم وتقيف وتعتني بأسرتها وببيتها دي قمة الالتزام بالنسبة لي. وزي ما قلت الناس اللي تعرضت تعرض مباشر يعني الحرب دي حصلت لنا كلنا لكن في ناس كان في يعني أكثر تأثيرا كان في تعرض مباشر ليها هي أذتها في جسدها ونفسياتها وكده. بعد كده هي إحنا بنجي هنا بحاجة بنسميها للصحة الصلابة النفسية. يعني الصلابة النفسية شنو؟ إنه الصلابة النفسية هي الأعلى من الاتزان اللي هو أنا مريت بالظرف القاسي ده الظرف اللي ممكن ناس كثيرة ما تستحمله. في ناس كثيرة للأسف من أيام فضل الاعتصام في بنات انتحروا بعد اللي حصل لهم يعني للأسف وفي بنات كملوا وقدروا يقيفوا ويحكوا عن الحصل ويوصلوا الرسالة للعالم إنه شنو اللي كان داير
1: بصوت عالي بصوت على السوشيال ميديا
2: أيوة بالضبط
1: وكانوا كده. قادرات يعني دي شجاعة
2: أيوة.
1: ما بعديها شجاعة
2: يلا دي حتة الصلابة النفسية إنه أنا رغم اللي حصل لي ده لا أنا عايز أقيف أكمل الحياة والحياة ما بتقيف عند الموقف الصعب ده بالذات الناس ديل لازم وحتما ولابد إنهم هم يكونوا بيتواصلوا مع معالج مش معالج بس طبيب نفسي ومعالج نفسي والمجتمع الناس على الأقل ناس البيت يدعمهم لازم يكون في دعم من كل الأطراف إذا كان دعم نفسي ودعم مجتمعي ودعم ناس البيت فلو يتقدم الدعم الصح ودائما إحنا بنشوف إنه معظم البنات اللي بيحصل لهم كده أو الأمهات اللي حصل لهم كده لو هم قدروا يكملوا لو سألتهم قدرت تكملوا كيف حيقول لك لقينا ناس دعمتنا وأقرب الأقربين ليهم هم اللي بيكونوا دعمهم. فالدعم مع الدعم النفسي من الأهل ومن من المختصين النفسيين وهم ذاتهم هم في نفسهم عندهم صلابة نفسية قادرين يقولوا احنا ما حنجيف هنا ده اللي خلاهم قدروا يطلعوا من المواقف دي ولحد حاسة هم عايشين وقادرين يعتنوا بأنفسهم رغم إنه هم ممكن يكونوا متقلبين أو كاد بيجيم انتكاسات يعني تحس بالوحدة أو بأيوة هي ماشي كويس بعد شوية بتحس بها رجعة تاني زالت ليه لأنه الحصل ده بالنسبة لها ده تروما صدمة قاعدة جواها ما بيسهل تنساه خالص وما حتنساه أبدا لكن في نفس الوقت ما حتى لو انتكست ووقعت حتكمل يعني دي الصلابة هنا إنه أنا حكمل رغم كل شيء.
1: خلينا نحيي صراحة كل أنثى, نحيي كل امرأة سودانية رغم الانتكاسة أو رغم يعني عاشته في الرحلة دي, جات وكملت الحياة بطريقة مذهلة, طريقة ممكن غيرت في كثيرين مستسلمات
2: صح.
1: في ظروف الحرب
2: صح.
1: يعني في اللي طلعوا خارج السودان وفي الفضل داخل السودان وكمل مشوار, وفي يمكن يكونوا فاجأوا الناس من الضربة بتاعت الحرب
2: صح.
1: وضربة الحرب دي فوقت كثيرين, يعني الحرب دي كفتين
2: صح.
1: في كفة بتاعت ناس موازين تغيرت تماما صح. وفي ناس يمكن يكونوا رجعوا رجع ممكن تكون صعبة جدا كده. وإحنا بنشوف الحاجة دي في فعلا اللي انت قلتيها, التسمية الجميلة عجبتني الصلابة. الصلابة اللي دايما هي واحدة من الحاجات اللي موجودة في معادن معينة من الناس القادرة تعالي الحياة بمنظور بعيد المدى بأن هم ما يعني ما انتهت ما وقفت على كده. فأنا بحيي كل امرأة, بحيي كل رجل, يعني حتى في رجال أعمال وفي معلمين وفي مهندسين وفي دكاترة. على فكرة الناس جات ووصلت من الصفر, بدت من
2: صح.
1: الصفر
2: صح.
1: ومشت وأسست لنفسها حاجات تانية جدا جدا. فنشجعك عزيزي المستمع, عزيزتي المستمعة, ما تبكي على الفات. كفاية بكى على الفات, كفاية مرمطة زي ما بقولوا, كفاية إنك أنت لسه يعني ماخد معاك الماضي وإنت لسه بتتذكره. فبرضو دي نقطة حساسة جدا جدا, إنه نسيان الماضي ما يفقد توازننا في الحياة. الماضي بيلعب دور كبير جدا جدا. ممكن تكون في ناس اتعلقت بماضيها جدا جدا ولغاية هسي هو بيشكل لهم تهديد إنه يرى المستقبل بصورة يعني واضحة, وبرضه بيسبب خوف. فالماضي ممكن يشكل لناس حياة مستقبل ضبابي ممكن؟
2: أكيد أكيد. يعني شوف الماضي هو جزء لا يتجزأ مننا, وعشان إحنا عشناه ومرينا بكل اللي فيه دي بتشكل نفسيتنا إحنا, بتشكل اللي هو الجانب النفسي فينا أو الجانب العاطفي فينا, الصدمات اللي إحنا بنعيشها, الفقد اللي بنعيشه أو حتى الفرح اللي إحنا بنعيشه, كل الاختبارات وكل المشاعر دي بتشكل فينا, وهو هي دي اللي بتصنع قرارات لقدام. لو أنا من الناس اللي زي ما أنت قلت ببكي على اللبن المسكوب, حفضل في الماضي زي ما أنت قلت قبلك إنه أنا في نقطة معينة قاعد هناك وراء الناس مشت, لكن أنا لسه عايش المشاعر دي ومتمسك بها, ما مخليها إنه أنا أخليها تمشي. أي نعم أنا عشت, لكن خلاص المشاعر دي تمشي, وأعرف أخذ خطوات لقدام. طالما أنا جواي نفس مفروض يكون ده طريقة تفكيري, لكن للأسف الماضي أوقات كثيرة بيلعب معنا ألعاب قذرة. يعني حتى لو في ناس قررت إن هي تمشي بيرجع الماضي بتاع قدامه فجأة. يعني أوكي أخذت خطوات, فجأة كده بيظهر مثلا حدث من الماضي, شخص من الماضي كده من الماضي بيحاول أيوة يقلب المشهد أو يقلب الموضوع كله. لكن الفكرة إنه حتى لو ظهر الماضي وأنا خلاص قررت إنه أنا أخذ خطوات لقدام, هل هأرجع أعيش بنفس يعني مثلا لو الحدث ده حصل مرة تانية وجه قدامي, هعيش نفس المشاعر اللي زمان كنت عايشة ولا لا؟ أنا هتعامل معه بالشخصية الجديدة, بالفهم الجديد إنه لا أنا ما فيش حيوقفني. فهمتني؟ فهي الماضي بيأثر, لكن الفكرة كلها في سلوكي وطريقة تفكيري تجاهه.
1: لأنه أنا والقرار
2: لو
1: أنا خط...
2: أيوة بالضبط كده. لأنه أنا لو فضلت طول الوقت أعيش وأسلك على حسب حاجات الماضي أنا ما همشي قدام.
1: هل ده الزول اللي بترقب عودة الماضي؟ هل يعني يعني يعني بيفرق؟ أنا بحس إنه ده بيفرق من الزول أخذ القرار خلاص, يعني إنه دي نقطة وسطر جديد. لكن في لسه بيترقب عودة الماضي لأنه عايش فيه. أيوة. بالذات في موضوع العلاقات العاطفية أو بموضوع يعني مثلا ارتباطه بشيء معين, بشخصية معينة أو يعني في بيحلم حلم كده ما منطقي بخصوص شخصيته أو أسرته أو أهله. وفي مواقف زي ما أنت قلت حساسة جدا جدا ده بيوري منو أنت بالضبط, منو أنت شخصي. خلينا نأخذ رسائل, خلينا نأخذ المستمعين لأنه في ناس كتبوا لنا. نشوف قالوا شنو ونرجع للنقطة دي. وأرجو لو في نقطة حساسة جدا إحنا ذكرناها ولفتت انتباهك ذكرنا أكتبها لنا ونرجع معاك نكمل الموضوع. محمد سلطان بيقول صباح الخير. يا هلا مرحب بك يا أبو سلطان، تحية طيبة وصباحك نشاط وصباحك حيوية. علي وان بيقول الموضوع مهم جدا وبيقول مزيد من التقدم إن شاء الله. يا علي وان أكتب لنا كده قول لنا يعني شنو اللي احنا محتاجين فعلا نوزن هذه الأيام، احنا محتاجين نتزن في شنو كسودانيين. وفي سؤال مطروح، 200 الاتزان بيكون قوة، 200 الاتزان بيكون قوة و200 يكون مجرد هروب من المواجهة. نشوف علي أحمد بيقول صباحكم نسمات مطر وخريف من تلودي، الله عليك جنوب كردفان، تحياتنا لراديو سمر وكل شعبنا الكريم. ده من جوا القلب، تلودي والخريف والأمطار. وبنحييك يا علي أحمد ومرحب بيك وصباح الخير وكل الناس اللي بتسمعنا في هذا الصباح معك من تلودي. يا أخي بلغ تحيانا، بلغ سلامنا بيعني بكم هائل من الأشواق. مرحب بك أستاذة ميري تشوبي بتقول يسعد صباحكم الجميل كاميليا والعزيز هيثم. مرحب بك يا ميري، احنا سعيدين جدا انك انت معانا وصباح الخير عليك. بتقول احيانا فقد الاتزان بيكون جاء نتيجة لظروف معينة اتخطينا فيها ولفترة طويلة وما لقينا شخص ممكن يمسك بإيدينا دي، وده بيخلينا في أتفه موقف بنعظم فيه.

0: قبل كده في الحلقة تذكر كلمنا لآخر حلقة ما بعد إنه الدعم ده بشكل جزء كبير جدا
1: من رحلة الحياة.
0: من أيوة بالضبط من رحلة الحياة. المشكلة بتبقى في إنه يا هل أنا طلبت الدعم ولا أنا بس مستني الناس هم هي تدعمني، لأنه الناس في اللي ما بيحس بخالص بغيره أوكي، وفي اللي بيحس بس ما بيقدر يتطفل على حياتك ويتدخل تمام. ليه؟ لأنه بيكون مستني انك انت تطلب الدعم. لو انت طلبت الدعم تلقاه طوالي فورا هو بيدعم، لكن الفكرة انه اوقات كتير احنا بنفترض انه الناس مفروض تدعمنا من غير ما احنا نطلب، ودي اللي تبقى المشكلة. عشان كده احنا بنقول دائما نطلب الدعم حتى لو احنا ما في زول حوالين يعني قدم الفرصة دي انه هو يدعمنا، انا اطلب الدعم حلقة زول بيدعمني، لكن لو ما طلبت الدعم دي مشكلة.
1: لكن دكتورة نقف عن النقطة دي برضو حساسة جدا جدا، نتيجة خوفنا من بعض خلانا كتير انه نكون شنو منغلقين او بننتظر اللي بيحس بينا واللي بيشعر بينا. قد نكون وضعنا ثقة في اقرب الناس يحسوا بينا يشعر بينا، لكن بقينا بنخاف من بعض لكثرة المواقف الممكن تكون حرجة، لأنه أنت دائما ليه ما وليه ما، بقينا نضرب في الوتر الحساس بأنه نلوم بعض، نفلك بعض، نوجع بعض بأنه يا أخي كفاية وكفاية. دي نقطة حساسة صراحة.
0: هو يشوف، ما عشان كده احنا بنطلب الدعم منه يا جماعة. احنا خلونا، احنا الفكرة ما انه لما نجي نقول نطلب الدعم معناته انت تمشي لواحد يعني حتى لو كان صاحبك ما حكيم، او واحد ما بيعرف يتعامل مع المواقف اللي في حياته اصلا، يعني انت شايف حياته خربانة حيدعمك في شنو؟ بجد حيدعمك في شنو؟ انا لما اقول نطلب الدعم، نطلب الدعم من ناس مختصة اول حاجة، من ناس لو ما مختصين مثلا علميا على الأقل عندها قدر من المعرفة والحكمة أوكي، إن هي تقدر تدعمني وأنا بس بشوف حياته هو عامل كيف، أخذ قرارات في حياته كيف، وبعد كده بجي شنو بجي بتكلم. لكن ما أنا لما أقول أطلب الدعم أي زول في حياتي كده أنا أمشي أقول له يا أخ تعال ساعدني في الحاجة الفلانية، أوقات هو بيكون محتاج مساعدة أكتر مني تمام. فالفكرة إنه إحنا ليه بنفقد الثقة؟ ليه؟ لأنه بنختار أصلا أشخاص غلط إنه هم يدعمونا. فالفكرة إنه ما طلب الدعم المشكلة، طلب الدعم من منه هي المشكلة،
1: المجرب ولا الطبيب. نشوف نبيل يوسف الطريفي بيقول الاتزان في المشاعر هو إنك تقدر تعيش مشاعرك كلها، الفرح والحزن والغضب والخوف من غير ما هي اللي تسوقك، يعني دي كلها مشاعر طبيعية. يعني مش معناه إنك بارد أو ما بتحس، بالعكس معناه ثلاثة حاجات ماشيين مع بعض. الوعي، تلاحظ إحساسك أول ما يجي، أنا الآن أنا هسم الضايق بدل ما تنفجر وتقول أي كلام. التنظيم، ما تكبد المشاعر وما تغرق فيها، تدي كل إحساس حجمه الطبيعي، تزعل بس ما تضيع أسبوعك كله في الزعل تمام. المرونة، ترجع لمركزك بسرعة، الموقف يعدي وانت تعرف تهدأ، تهدي نفسك وتكمل يومك من غير ما يبقى متحكم في قراراتك وعلاقاتك. شكله في الحياة اليومين، شكل الحياة في
0: اليومين ديل، ولا
1: في اليومين في اليومين ديل في الشغل مثلا يجيك انتقاد تضايق، بس بدل ما ترد بعصبية او تجلد نفسك تفهم النقد وتشوف المفيد فيه وتكمل. في العلاقات، تزعل من حد بتحبه فبتتكلم عن اللي مضايقك بهدوء بدل الهجوم أو الانسحاب. مع نفسك، تنجح فتفرح وتفشل فتحزن، بس ما تخلي النجاح يغرقك ولا الفشل يكسرك. باختصار الاتزان هو أنا أحس، بس أنا اللي بختار أتصرف إزاي. يعني نفس الكلام أنت قلتيه بطريقة جميلة، بطريقة يعني رائعة جدا جدا. شكرا لك يا صديقنا العزيز نبيل يوسف الطريفي. نشوف يعني صديقتنا فيبي، صباح الخير عليك وتحية طيبة. بيقول صباح الخير الأسرة الكريمة، تحية صباحية. التعامل مع القلب والعقل كشريكين، أجعل قلبك يختار الوجه وأجمل وأجعل العقل يخطط للطريق، كونوا بخير وعافية. نعم، خلي قلبك يا

0: أكثر، وكمان وخلي العقل يخطط كل زول دي وكل حاجة أديها الاختصاص بتاعها. شكرا يا فيبي. باسل الخطيب بيقول يمكن القول إنه الاتزان هو الذهن الواعي المتجدد باستمرار الذي يتضمن ثالوث الوعي، الوعي الروحي والنفسي والعقلي. وقال إن كمان إنه تعرف كيف تفكر قبل أن تحكم وتتخذ قرار متسرع، أن تتعرف على مشاعرك وتتحكم فيها قبل أن تتصرف وتفهم. فالنقطة دي فالنقطة التي نتلاقى فيها ثالوث الوعي هي نقطة الاتزان. أراك شنو في بيسموها شنو المعادلة اللي قالها باسل
1: دي؟ قمة الاتزان، إنك أنت تقدر توازن بطريقة زي ما قال روحية ونفسية ومادية على الأقل. دي قمة الاتزان، لأنه قرار واحد إنك أنت تقدر تربط الثلاثة ديل بإنك أنت تأخذ قرار واحد. أوكي، دي قمة الاتزان بالنسبة لي.
0: علي أحمد مرحب بك وصباح الخير. بيقول أستاذ هيثم والأخت الفاضلة كاميليا نشكركم كثير على الطرح الواعي والذكي ده. بيقول الوعي أساس اتخاذ القرارات الحكيمة والاتزان بين الحياة العقلية والحسية. الوعي هو اللي بيخليني نقدر نفسر أحاسيسنا بطريقة سليمة وعقلانية. ما في انفصال بين الحياة العقلية والعاطفية، لكن الوعي هو اللي بيخليني نقدر نمزج بين العقل والعاطفة ونطلع بحياة سعيدة ومتسامحة مع الذات ومع الآخرين. سودة قاعد لنا كلام كده جميل، عجبني الكلام. فكلام كده مرتب، كلام جميل. شكرا يا صديقنا العزيز علي أحمد. نبيل يوسف الطرافي بيرجع وبيكتب لنا كمان عن الوضع العام في السودان اليوم. فيه ضغط كبير، أخبار، زحمة، صفوف نقاشات، سياسة، توتر في الشارع. طبيعي المشاعر تكون طالعة نازلة، ما سبت طالع نازل عالي واطي، يعني دي طبيعي جدا جدا. فبقول الاتزان هنا ما رفاهية، هو درع بيحميك عشان تعرف تعيش وتساعد غيرك. حاجات عملية تساعد تكون متزن في الأماكن العامة، دي حنجيها لأنه دي معادلات إحنا لسه ما خشينا في النقطة دي. علي يا نبيل الطريفي إحنا حنجي للنقطة دي، لأنه إحنا حنمشي عندنا كم نقطة وحنجي للنقطة بتاعتك دي، حنطبقها معاك في الملخص. باسل الخطيب بيقول المرونة النفسية لها دور كبير في تحقيق الاتزانات في الحياة الإنسانية، بما إننا نعلم إنها أجمل ما خلق فينا ولكنها أيضا قادرة على تدهور وإعاقة وشل كل العمليات العقلية التي تسهم في وعينا وتوازننا في الحياة. فنحن بحاجة إلى إعادة تعريف الذات عشان نقدر نتعامل مع الموقف ونستطيع أن ننتج وعي ينتشلنا من الأوهام. يا سلام عليك يا صديقنا العزيز باسل الخطيب. باسل الخطيب قال كلام جميل، يعني لو أنت عرفت ذاتك، لو جيت عرفتها نفسك دي ما كفاية، بتقدر توزن الأمور. لكن ذاتك مشكلة، ما عندك يعني أنت ما عارف ذاتك ولا إيش؟
1: ناس كثيرة ما عارفة نفسها أصلا.
0: ودي مشكلة حساسة جدا جدا. تحية طيبة لكم المستمعين، وإحنا ما زلنا بنواصل معاكم في صباح بلدنا من راديو سمر. وأسمح لي أذكركم المستمعين الكرام إن دائما بتتابع برنامج صباح بلدنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. وكمان بنذكر لكل الناس اللي بتصفح الصفحة بتاعتنا أو بتمر وبتجي بتشوف، مرحب بكم. عندنا الأيام دي ريلزات جميلة جدا جدا ومبدعة، وبتتكلم عن حملتنا اللي احنا بنتكلم عنها كيف نعيشها. ونتمنى المستمعين الكرام أنكم تكتبوا وتشاركوا وتقولوا لنا الحاصل شنو. كمان عندنا لكم ترانيم جميلة جدا جدا بطبيعة جميلة سودانية، ممكن تسمع الترنيمة وتقول لنا رأيك فيها في بعض المقالات. وكمان عندنا بودكاست يعني حينتهي قريب، أتمنى أنكم أنتوا تزورونا يعني حتنبسطوا في الصفحة بتاعتنا وحتشوفوا شنو الجديد. إذا مرحب وأنتوا بتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التيك توك، على اليوتيوب، على الانستغرام، ودائما على حبيب الملايين الفيسبوك. مرحب بكم وتحية طيبة لكم. شنو الممكن يكون محيرك في هذا الصباح في موضوع الاتزان؟ وهل فعلا كنت أنت بتفكر على أنه تلقى إجابة على عدم الاتزان في حياتك ولا لا؟ وشنو الممكن يكون مكركب؟ شنو الممكن يكون ملخبط؟ شنو المجوّد دنيتك هذه الأيام؟ هل هو عدم الاتزان في الحياة؟ ولا في مشكلة أساسية في أنه ما قادر تعرف شنو بالضبط الاتزان؟ أول كيفية أو الطريقة بتاعت أنه أنا كيف أخلي الأمور دي متزنة في حياتي؟ نطلع فاصل قصير كده ونخليكم تشربوا لكم موية أو تجيبوا معكم كوباية القهوة وتجوا تحصلونا، فخلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
2: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.
0: صديقي العزيز، رجعنا بعد الفاصل، ونهارك سعيد للناس اللي ما حصلتنا في الصباح والناس اللي يمكن تكون نايمة وانضمت لنا متأخر. مرحب بكم في صباح بلدنا. دائما موعدنا يا أخوانا من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، يعني موعدنا ما الساعة 12، موعدنا ما الساعة 11،
1: موعد قاسية.
0: في مقولة كده بتقول يا دكتورة، العقل بدون قلب ممكن يكون قاسي، ممكن يخليك قاسي.
1: قاسي.
0: والقلب بدون عقل ممكن يخليك مكسور.
1: أوكي.
0: ف يعني أنت ما دكتورة عاد نسوي شيء. وكمان في الطب يعني حاجة نفسية. ف رأيك شنو لما القلب يسوق ولما العقل يكون سواق؟ الاثنين بيكونوا سواقين. فلو اثنين قالوا ساقوا المركب بغرقوها. لكن الله بحكمته.
1: أوكي.
0: خدت الاثنين ديل. قاعدين مع بعض عشان شنو؟ انت تقدر شنو
1: توازن بيع
0: توازن بيع. يعني القلب دار يسوقك وشنو العقل دار يسوقك.
1: شوف، انا ما عايز اخد الموضوع ده في معركه، يعني القلب والعقل في معركه.
0: ماذا تخليهم يشاكلوا؟
1: هم ما في معركه عامه كده، هم ما في معركه، هم كل واحد عنده وظيفه لازم يؤديها. تمام. المشكلة ما ما ما ما في مشاعرنا مثلا كالقلب، ما مشاعرنا، لأنه مشاعرنا دي هي اللي بتدينا المعلومات المخزنة من تجاربنا السابقة. تمام. يعني تجارب أو ربنا خدتها جوانا عشان تورينا المشاعر بتاعتنا والتجارب اللي احنا بنعيشها بتدينا منها معلومات. تمام. مثلا لما نفقد زول الشنو، انا بحزن، لما اجيب حاجه جديده انا بفرح، دي مشاعر. العقل بيساعدنا انه احنا نقيم المشاعر دي، تمام، والمعلومات اللي جاتنا دي، ونفكر في النتائج. تمام. زي ما قال قبل واحد في التعليقات او واحده في التعليقات انه تخطيط العقل. تمام. فالمشكله بتحصل وين؟ المشكله بتحصل لما نخلي واحد بس هو اللي يقود الدفه بتاعت حياتنا. يعني أنا أعتمد بس على إنه مشاعري هي اللي بتاخد قراراتي، هي اللي بتتخذ قراراتي وهي اللي بتقود حياتي، أو أعتمد دايما على العقل بس إنه هو اللي يقود حياتي. أو ده ناس كتيرة بتعتمد على العقل. ليه؟ لأنه الخوف هو اللي بيخليها تعتمد على العقل. بتكون عاشت تجارب صعبة شديد وفقدت حاجات كتيرة شديد حتى من شخصيتها، فبيكون زي بيسموه ديفنس ميكانيزم أو الآليات الدفاعية. بعد كده إنه قرارت بتقرر اللي قدام إنه أنا تاني ما حشغل قلبي ده خالص أو مشاعري أو عاطفتي، أنا كل قرارات حاخدها بعقلي. تمام. ودي أوقات اللي بتودينا لحتة القسوة. ليه؟ لأنه ما كل قرارات في حياتنا ينفع أنا أخذها بالعقل، فيها قرارات لازم تتدخل فيها العاطفة. ونفس الحكاية، ما كل القرارات في حياتنا ينفع نأخذها بالمشاعر أو بالعاطفة. ليه؟ لأنه بعض مرات بتكون في قرارات جدية شديد محتاجة إنه 1+1=2، والمشاعر ما بتعرف 1+1. بالمشاعر بالنسبة لها 1+1=5، 6، 1.5، ما عندها مشكلة. ففي قرارات بتتطلب انه انا اخد عقلي بس، وفي قرارات انه بتتطلب انه انا ادمج العقل بالمشاعر، وفي قرارات بتتطلب انه انا اتعاطف اكتر من انه انا افكر او تنازل من العقل لكن اتعامل بتعاطف. فده يبقى هنا الاتزان، 200 انا استخدم الاثنين مع بعض، 200 انا احكم واحد اكتر من الثاني، و200 اعتمد على واحد اكتر من الثاني. لكن في القرارات المصيرية، وانا بقول القرارات المصيرية ما تعتمد على مشاعرك. ليه؟ لان المشاعر بتتغير، المشاعر ما ثابتة، عمرها ما كانت ثابتة. الليلة مثلا انت بتحب الشخص ده، بعد ما حقول يوم يومين، بعد سنة لقيت نفسك ما بتحبه. فإذا انت اخذت قرار انك انت مثلا حاليا انت ترتبط بالشخص ده عشان مشاعرك بس، ما عشان حاجات تانية عقلك يتعامل فيها بها، المشاعر دي بتختفي وبتقل وبتتغير وبتطلع وتنزل، وممكن بعد كده تتغير خالص. تمام؟ هتعمل شنو؟ هتقعد كل شوية كل شهر انت بتتعامل مع الشخصية الجديدة في حياتك؟ فالمشاعر بتلخبط، المشاعر ما ثابتة خالص. عشان كده دايما احنا لازم نمشي مع عمل الاثنين،
0: وده قمة الاتزان.
1: yeah.
0: والنقطة دي المفترض وافترض انه نجيب فيها.
1: okay.
0: لانه دي واحدة من النقاط الحساسة جدا، وبالذات في الزمن اللي احنا فيه، لانه الوقت اللي احنا فيه مضطربين جدا جدا للنقطة الحساسة اللي انت قلتيها، انه هل انا بعد كده هتعامل مع كل الانا بعجب به او بحبه فجأة، او مشاعري او حساسيتي دي ما جات حسب ما انا متوقع، فخلاص يعني. يعني هل انا كل يوم حكون عندي محطة جديدة في حياتي؟ لانه القلب بيقول لي امشي، العقل بيقول لي اقف.
1: Yeah.
0: ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. العقل بيقول يتعلم من الحاصل، القلب بيقول خليك في العلاقة. ومرات ممكن يقول لك العقل العلاقة دي بتأذيك، ودي حاجة مهمة. لكن الحل هل إنه نختار واحد ونلغي الثاني؟ وإنت قلت الكلام ده ما بيجي.
1: Yeah.
0: لكن عشان أنا أكون زول متزن لابد الاثنين.
1: Yeah.
0: أنا أكون قادر
1: أستخدم.
0: فعشان كده السؤال المهم، هل القرارات العاطفية دائما هي سيئة؟ هل القرارات العاطفية دائما هي سيئة؟
1: هل يعني انتهى السؤال؟
0: تفضل.
1: شو القرارات العاطفية؟ لا، ما كلها سيئة، لكن زي ما أنا قلت حسا ما نعتمد عليها، يعني ما هي اللي تقودنا. يعني دايما أنا بس أكون ماشي باتجاه عاطفي بحت من غير ما أحكم عقلي. تمام؟ ليه؟ لأنه زي ما أنا قلت الحاجات دي بتتغير، العاطفة بتتغير، العاطفة ما ثابتة. تمام؟ لكن أنا بحتاجها. القرارات العاطفية كويسة جدا، إنه أنا أتبع مشاعري، فأوكاد كثيرة دي بتخليني أنا عندي مرونة عاطفية، وعندي بقدر أقدم الحب للناس، بقدر أقدم العاطفة للناس، بقدر أقدم التفهم والتقبل والحاجات دي، وأقدر أكون برضو ماشي بعقلي. يعني وأنا بقدم الحاجات دي بقدمها وأنا زول عقلاني جدا. دي كمان بتدخلني في شنو؟ في حتة الحدود، في انه انا كيف بقدم الحاجات دي. انه انا اي نعم بقدم العاطفه بتاعتي او بشتغل بالعاطفه بتاعتي، لكن انا عقلاني في انه انا كيف بقدم او باخذ الحاجات دي من الناس. يعني ما بكون اناني، بعرف اضع حدود لكل شيء، اضع حدود لنفسي، اضع حدود للناس التانيين، ما ادي. يعني العاطفه مثلا وانا دار اتعاطف مع الشخص، او انا مثلا دار احب الزول، ما احب من غير حدود. من غير ما نمن لدرجة إنه أنا أفقد اتزاني، أفقد شخصيتي،
0: أفقد نفسي،
1: أفقد نفسي. أيوة، في ناس بتخش في علاقات مع الناس لدرجة، أيا كانت العلاقات دي، ما هي علاقة عاطفية. أيوة. نعم. بتخش في العلاقات لدرجة إنها بتزح الحدود بينه وبينه، فبتفقد نفسها، بتسيح جوا الشخص ده أو جوا العلاقة دي. لو حصل أي سبب الشخص ده طلع من حياته، بتكون هي ما عرفت تعيش حياتها كيف الشخصية دي. ليه؟ لأنه هي اندمجت، ما عرفت تاخد حدود. في ناس بيدوا بزيادة لدرجة إنه هم ما بيعرفوا يقولوا لا، لدرجة إنه هم خلاص بتعبوا، بيستنزفوا في علاقات، بتستنزفنا في حاجات بندي. فالعاطفة، ما كل القرارات غلط أو
0: والعقلاني ممكن،
1: لا. أيوة، بس في نفس الوقت بنحتاج إنه حتى وإحنا بنقدم العاطفة دي أو بناخد قرار بمشاعرنا نستخدم عقلنا.
0: الأيام دي أنت عايش كيف؟ دنيتك فيها شنو بخصوص الاتزان، العقل والقلب أمورك جايطة ولا موزونة ملخبطة الأيام دي، لأنه أنت ماشي بالعاطفة أكتر وفي انهيار حاصل، ولا أنت زول عاقل وبتستخدم العقل أو دائما بتسمع كلمة يا أخي استخدم عقلك في الموقف ده لدرجة أنه في قساوة اتجمدت نتيجة تجارب كثيرة جدا جدا، نتيجة اللي أنت اتفاجأت به من أقرب الناس. وزي ما قالت دكتورة قبل شوية على أنه في ناس انصهرت، في ناس ما خطت حدود، ما استخدمت العقل، والنتيجة كانت صعبة جدا، صدمة. الموضوع ما في العلاقة العاطفية بين الود والبت، حتى بين الفتيات في صداقات يعني الليلة تارك أثر لأنه نتيجة اللا حدودية الموجودة بينه وبينك. أنت صديقتي، أنت صاحبتي وأي شيء، لكن لما تتخطى الحدود دي إحنا ما في عقل برضو. ما أنت صاحبتي لكن في إطار، يعني حتى في خصوصياتي أنت بتجي بيتنا وغرفتي وحاجاتي، ليه إحنا ما دارين نحترم الحدود دي؟ اللي احنا دايما بنحب نتجاوز حتى الاخوات، يعني ما بقول الحته دي يعني خلاص يعني مفتوحه لكل من هب ودبل. ما احنا في البيت برضو عندنا حدود، ما بمعنى انه يعني ما استاذن او ما اديك، لكن ده اختصاصي، ده بيخصني انا. فمرات احنا بنزعل من اقرب الحاجات لما نزول يكون صريح معانا.
1: شكرا.
0: شكلك عندك كلام انت، انا كده سكت.
1: لا انا بس عايزه اتكلم على حته الحدود دي واوضحها. اول حاجه احنا بنفتكر انه لو احنا وضعنا حدود، الحدود يعني صحيه لي انا ولي الشخص اللي قدامي. الشخص اللي قدامي ده كان من امي ابوي اخواتي اي حاجه، يعني ما له علاقه. ما له علاقه انه انا لما اخذ حدود معناته انا انسان، انا وانسان كعب، لكن الحدود دي بتحميني انا وبتحميه هو، تمام؟ يعني الحدود يعني شنو الحدود؟ انه معناه انا مهمه اوكي واحتياجاتي مهمه، لكن انا كمان ما بلغيك، انت كمان مهم واحتياجاتك مهمه، لكن شنو لما زي ما انت قلت لما تتخطى تجي علي كتير وتتخطى الحدود دي وتخش زي ما اقول في حدودي وتخليني انا ما قادرة اتعامل مع الموقف، هنا بتيجي مشاكل. ودي للاسف احنا كسودانيين، انا هقول كسودانيين ما عندنا حته الحدود دي واضحه، تمام؟ زي ما انت قلت صاحباتي ممكن يجوا بيتنا وانا ما في يفتحوا دولابي ويشيلوا حاجاتي او كده، او ممكن يتصرفوا حتى في علاقاتي انا هم اللي يحددوا انا اصاحب منه او ما اصاحب منه، امشي مع منه، اتكلم مع منه، اتحب منه، اتعامل مع امي. كيف يا صاحبات بيصلوا للمرحله دي انه الصحابي هم اللي بيحددوا علاقتي مع ناس بيتنا، علاقتي مع امي بالذات مثلا اذا انا في بيتنا عندي توتر بين الاهل، تمام؟ يحددوا علاقتي بامي، يحددوا علاقتي بابوي. صاحبتك هي اللي توجهك تعملي كده او ما تعملي كده، لما امك تقول لك كده انت اصلا امك دي ما بتحبي، فهمت؟ فاحنا لما نفقد الحدود بنفقد معانا الاتزان تلقائيا، تمام؟ وحياتي بتكون رهن، ما لي رهن للشخص اللي هو بيحدد بعد كده شنو اللي هو دخل حياتي واقتحمها وبقى هو اللي بيشكل فيها، تمام؟ لكن انه انا اضع حدود دي ما انانيه ولا حاجه مخيفه جدا، لانه الحدود بتحميني انا شخصيا، انا عارف حدي وين، ما بتدخل الا لو انت سمحت انه انا اتدخل، تمام؟ وانت كمان ما تتخطى حدك معي بحيث انه انا لازم اخذ مساحتي. يا جماعه مشكلتنا احنا ما بنعرف نحترم
0: نساعد
1: نفسنا
0: في اختيار المساحات.
1: ايوه نحترم نفسنا واديها مساحتي انا، يعني انا للاسف انا بحطها في حته تحت عدم الاحترام.
0: احنا عاطفين زياده،
1: احنا
0: عاطفين زياده لدرجه انه بنخاف على مشاعر بعض فبتجعل حساب نفسنا.
1: ايوه بالضبط، كمان بنعرف نقول لا، بنحس انه انا لو قلت لا انا لازم ارضي الكون كله.
0: ما بقدر،
1: دي مشكله. ايوه دي مشكله.
0: على فكره كنا بنتكلم انا والبشمهندس سادس امبارح في النقطه دي، ونقطه كانت حساسه جدا جدا. ليه؟ ودي نقطه حنتكلم فيها في الاسبوع الجاي، كلمه لا والحدود. على فكره دي واحده من اختيارات البشمهندس سادس، انه يا اخي الموضوع ده يطرح لانه احنا بنخاف من كلمه لا.
1: ايوه،
0: ولو حتى الموضوع ده خصما علي.
1: ايوه،
0: يعني حاجات كتيرة جدا جدا بخاف أقول لا، وبفتكر إنه يعني نعم دي حترضي الكون كله، لكن هي بكرة
1: بتضرني
0: بدون أيوة. استخدام العقل أنت حتيجي على نتيجتي. أنت حتيجي على حسابي، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. أسمح لي قاطعتك، لكن نرجع للناس اللي انضمت لنا. باسل، مرحبا بك يا باسل الخطيب. بيقول أتمنى إحنا قرينا
1: قرينا آخر حياة باسل
0: باسل الخطيب. الأستاذ أماني زكريا يعني دي مفاجأة عظيمة جدا جدا بالعزيزة الغالية بيت زكريا. صباح الخير عليك منورة صباح بلدنا. يعني كان بودنا إنك تكوني معانا على طول لكن يعني ظروف وضغوطات الحياة, لكن أتمنى إنك أنت تكوني بخير ومبسوط جدا إنك أنت معانا. أماني بتقول شنو؟ بتقول التحية لكم الزميل هيثم ودكتورة كاميليا. بتقول الاتزان بين العقل والقلب يعني ما تخلي العاطفة تقودنا براها ولا العقل يلغي مشاعرنا, لكن خلي الاثنين تحت قيادة ربنا وكلمته. في البيت أسمع وأفهم قبل ما أحكم وأتكلم بمحبة وحكمة. في العمل أكون أمين ومنظم وما أخلي المشاكل أو المشاعر تأثر على قراراتي. في الخدمة أخدم بمحبة من القلب لكن بحكمة وتمييز, وما أقدم الخدمة على حساب بيتي أو مسؤولياتي. في القرارات أصلي أرجع لكلمة ربنا أفكر بهدوء وبعد ده أقرر باختصار. يا سلام عجبتني بالاختصار لأنه في ملخص. القلب يدينا المحبة والعقل يدينا الحكمة والاثنين محتاجين قيادة الروح القدس وده الكنترول. ده المايسترو دائما بتاع الإنسان.
1: إنسان
0: الروح القدس لما هو يكون يعني عنده مساحته الكافية حيث إنه يدير شؤون هذه المملكة. هي مملكة تصدق إنه يعني أنا رئيس مملكة حياتي.
1: يا طبعا
0: في وزراء كتار جواي مالية وحاجات كثيرة جدا. فأماني وضعت لنا يعني نقاط قيمة جدا جدا. فالمساحة لك في تعقيب إنه الكلام الجميل اللي قالته.
1: هي قالت كل حاجة.
0: لخصت كل حاجة.
1: لكن أنا بس عجبتني حتة إنه الاتزان في فكرة البيت والخدمة. ودي للأسف يعني دي رسالة بوجهها للخدام. تمام كلهم إنه حتى مكتوب في كتاب مقدس في رسالة تيموثاوس ولا المهم في واحدة من الرسالات بولس بيكتبها إنه ما تخلي لما وأنت تكلم ما تخلي البيت يكون ورا والخدمة قدام, لأنه إذا أنت بيتك خربان جاي تخدم شنو للناس. وللأسف إحنا بنشوف قدام كتار الأيامات دي بيوت خربانة, علاقاته بزوجاتهم خربانة, عيالهم خربانين, وبيجوا للأسف بيقفوا قدامنا في الكنيسة. نعم ربنا بيستخدمهم لكن وبيقدموا أحسن الوعظات وأجمل الوعظات وبيخلصوا الناس وبيعملوا أي حاجة, لكن ما عندهم الوقت يقعدوا يشوفوا مشاكل بيتهم يشوفوا مشاكله مع ده. فأنت فقد الاتزان هنا. انت بين خدمتك وبيتك فقد الاتزان. الفكرة في الأول زي ما بقول الترتيب بيجي ربنا البيت الخدمة. ما هم بدوا معظم الخدام بيجوا ربنا الخدمة الكنيسة أو الخدمة أو البيت.
0: في واحد قال ده اسمه بصراحة في واحد قال ده هروب من البيت.
1: أيوة
0: وتركيبته في ربنا.
1: شكرا إنه
0: أنا بخدم ربنا.
1: أيوة أنا بخدم ربنا فأنا ما فاضي. طيب أنت وين الاتزان في حياتك؟ الليلة أنا تعرف النوع زي ده لما نيجي نتكلم مثلا مع المؤمنين عن الأسرة وعن الزواج وعن الكده جسلي أنا هضحك. ليه؟ لأنه معلش
0: واضح هناك.
1: يا أيوة شوف بيتك شوف أهل بيتك شوف بيتك وبعدك تعالى. أي نعم ممكن ربنا يستخدمك تقول كلام جميل ومنمق ومعقول ويعني كلام حقيقي في كل الكتب ما في, لكن وين إحنا دايرين أفعال؟ إحنا عايزين نشوف أفعال.
0: ما هو الدكتورة الحياة بتاع المسيحية بتاعتنا حياة.
1: يا أيوة بالضبط كده
0: هي حياة. ودي الحقيقة اللي ممكن نقول إن هي صعبة جدا. فأنت ما بتقدر تدير
1: صح.
0: بيت ربنا لو أنت ما قادر تدير
1: بيتك. أصغر مملكة.
0: ودي مشكلة خطيرة جدا
1: كده. صح.
0: وأنا أتفق معك في الحتة بتاعت إنه إحنا كخدام نحتاج لهذا الاتزان.
1: صح.
0: يعني اليوم إحنا الحياة بتاعتنا الروحية بتوري كل شيء إنه إحنا نفتقد إلى هذا الاتزان. أماني زكريا لمست حتة حساسة جدا جدا, لكن بصوت عالي الواقع هو اللي قاعد يصرخ. وإن كان المنابر مع احترامي الشديد على إنه ما بقى يغطي كل شيء لأنه حياتنا ما هي حقيقية.
1: يا شكرا يا صح.
0: بصراحة أنا أقول لك
1: الأدلة لأنه الناس خايفة.
0: الناس خايفة ليه؟ في مواضيع حساسة جدا ما بتطرح اليوم أو غابت من منابرنا.
1: أيوة.
0: لأنه حياتنا ما هي منبر صحيح.
1: يا حياة غير متزنة.
0: فأنا خايف صح. أنا خايف أتكلم في الموضوع ويلمسوني ويقول لي ما أنت.
1: يا صح.
0: ما أنت ما ممكن توجه صوت وصوت ما هو مشنو.
1: طايلك أنت ذاتك. يا.
0: الموضوع صعب.
1: يا. فلازم الالتزام في الموضوع ده صراحة.
0: حساسة جدا جدا بصراحة. ربنا يدي نعمة لأنه مسؤولية كل خادم زول كبير بيقف أمام يعني أنا بقول أنت بتقف قدام الشعب
1: يا.
0: أنت بتقف قدام الله قبل ما شنو تقف قدام الناس البسطاء اللي يخفى عليهم ما تفعله في الخفاء
1: صح.
0: ودي مشكلة حساسة. شكرا لك يعني أماني زكريا للنقطة الحساسة يعني كلها أنت كلمتيها وقلتيها أضافت لنا الروح القدس. إذا إحنا طفينا الروح القدس في حياتنا ما أظن إنه في قيادة في إرشاد في توجيه. طالما إنه ما في روح الله في حياتنا أو الروح القدس ما بيديرنا هو فايدته شنو طيب في حياتنا والإنتراكشن.
1: أنا أنا أنا أنا الحتة دي حبيتها شديد برضو ليه لأنه إحنا من كثرة إنه إحنا عايزين نحصل العالم ونمشي وراء الترندات ونمشي وراء الحاجات الحديثة بنستخدم عقلنا ومشاعرنا وبننسى شنو الروح القدس في حياتنا وبننسى وجود الله في حياتنا. الله ده بيجي بتين بعد ما ناخد القرار اجي بس اجمل يعني دي الكرزة يعني انا اعمل الكيكة وازينها واجيب الكرزة الاخيرة دي واخدتها كده ده الروح القدس. وبعد كده اسأل نفسي ليه ربنا حياتي خربت او ليه ربنا القرار ده ما كان كده وارجع تاني واحزن والوم الله. احنا من البداية لو احنا ما منقدين بالروح القدس ما خدتين فكرة زي ما قال جبالك الاتزان اللي هو المثلث ده اللي هو الروحي والنفسي والعقلي أوكي. والروحي ده أنا ما بتكلم بس مثلا عامة لو ما في الاتزان الروحي في حياتك واتزان بطريقة صحيحة ليه لأنه الروحانيات العميق الشديد كمان بتخليك تجرفك بتوديك لحتات تانية. فلو ما في اتزان بين الثلاثة ديل أنا بفقد البوصلة في حياتي بفقد البوصلة فبجي بلوم الله تاني على القرارات أنا اللي أخذتها ما هو كان الدخل فيه.
0: بالضبط. شكرا أماني زكريا ونمشي لصلاح عوض بيقول سلام يا حلوين ازيكم بتمنى تكونوا بخير. شكرا. تريزا موسى صباح الخير عليك بتقول صباح الخير الأستاذ هيثم والأستاذة كاميليا تحية طيبة. الاتزان هو أن أضع حدود واضحة في الحياة وفي طريقة تعاملي مع الآخرين. شكرا لك. ميكائيل العريس صباح الخير عليك يا أخي. إحنا مبسوطين جدا ميخائيل داود السيد العريس. إحنا مبسوطين جدا جدا بوجودك. ألف ألف مبروك و
1: ربنا يتمم على خير كمان.
0: آمين. حامد إسماعيل نير تيتي بيكتب لنا كلام جميل وحنرجع للرسالة. ذكريني لرسالة علي أحمد. بيقول صباح الخير عليكم. الاتزان بين القلب والعقل ما معناه إنك تلغي واحد فيهم نفس الكلام بل إنك تخلي كل واحد يؤدي دوره. القلب يقول لك شنو اللي بتحبه شنو اللي بيريحك شنو القيم والمبادئ اللي بتؤمن بها. العقل بيقول لك شنو العواقب هل القرار مناسب وهل الزمن والظروف تسمح. كيف نعيش بالاتزان؟ أسمع قلبك لكن ما تتبع كل إحساس فورا. المشاعر مهمة لكن أحيانا بتتغير حسب الغضب أو الخوف أو الحماس. استخدم عقلك لكن ما تخليه يقتل مشاعرك. التفكير الزائد ممكن يخليك تخاف من كل خطوة وتفقد فرصة جميلة. قبل أي قرار مهم أسأل نفسك سؤالين. أنا داير شنو؟ ودي مسؤولية القلب. والحاجة دي عواقب شنو؟ ودي مسؤولية العقل. خلي المبادئ هي الحكم. لو القلب والعقل اختلفوا أرجع لقيمك. هل أنت متخيل إنه القلب والعقل بيختلفوا ولا لا؟ رأيك شنو في النقطة دي؟ هل القرار صحيح؟ هل في ظلم؟ هل يحفظ كرامتك وكرامة الآخرين؟ ما تتخذ قرارات كبيرة وأنت في قمة الانفعال. أهدأ أولا وبعدها أسمع قلبك وفكر بعقلك. الاتزان الحقيقي إنه قلبك يعطيك الاتجاه وعقلك يحدد الطريق ومبادئك تحدد الحدود. وأجمل قاعدة ممكن نعيش بها لا تكون عاطفية لدرجة تندم ولا عقلانيا لدرجة تفقد إنسانيتك. ياخدي معادلة حلوة. يا أخي جميلة زيك جدا جدا صديقي العزيز. يا ريت تاخدوا المعادلة دي, ما تكون عاطفي لدرجة تندم, وما تكون عقلاني لدرجة تفقد إنسانيتك. يعني الموضوع تخلي بالك منه. طريفي بكتب لنا, لكن ناخد كمان رسالة تريزا بترجع بتقول الخوف هو سم بطيء بيعمل الشلل كل لعقلك وتفكيرك وخططك وبالتالي تدمير حاضرك ومستقبلك. يا ساتر, الخوف هو سم بطيء بيعمل شلل كل لعقلك وتفكيرك وخططك وبالتالي تدمير حاضرك ومستقبلك. انتبه للخوف. يا سلام عليك. وكمان نشوف عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. الاتزان بالعقل, لأن القلب دائما محايزا للعواطف. الاتزان بين العمل والحياة هو صمام الأمان لمستقبلنا, وهو مفتاح الخفي, وهو مفتاح خفي, مفتاح الخفي لاستمرارية التعامل التأمل لغايتنا التي نؤددها. محباتي لكم, كونوا بخير. شكرا يا صديقنا العزيز عمر السنوسي. حنرجع لرسائل الأصدقاء لأنه في معادلة كده ادانا لها صديقنا العزيز, لكن خلينا ناخد مع دكتورة نقطة مهمة جدا جدا. يعني هل ممكن تجارب الماضي زي ما احنا قلنا تأثر على قراراتنا الحالية؟ ودي تكلمنا فيها. نقطة حساسة جدا جدا, لكن متين القلب يكون صادق ومتين يكون متأثر بتجارب قديمة, ودي برضو من النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. وحدين نقول العقل بدون قلب ممكن يخليك قاسي, والقلب بدون عقل ممكن يخليك مكسور, وانت اتفقتوا معانا في النقطة دي. لكن خلينا عشان ضيق الزمن عندنا ربع ساعة نتكلم في المحور الأخير, الاتزان في العلاقات. تحب الناس بدون ما تفقد نفسك, وده قمة الاتزان. لأنه هنا بنربط نقطة مهمة جدا جدا, مرات بنفتكر أن الطيبة معناها توافق على كل شيء, وأن المحبة معناها تتحمل كل حاجة, وأن التسامح معناها تسامح, تسمح للناس يكرروا نفس الأذى. إذن ممكن تحب شخص وتقول له لا, وتقول له ليه, وتقول له لا دي مرتين.
1: ايوه
0: ممكن ولا ده اتزان ولا زي ما انت قبل اخذناها شويه كده.
1: ايوه هو ممكن انا احب زول اقول له لا, ممكن احب زول اقول له انا حاليا محتاج اقعد مع نفسي ما عايز كلام, ممكن احب زول واقول له انا ما بقدر اساعدك. ده كله ممكن يحصل, وده شيء طبيعي جدا.
0: انا ما ممكن اساعدك
1: حاليا, يا انا ممكن اساعدك العبارة دي.
0: لو انت بتحب زول, وهل حصل مرة جربته تقول لي زول انت غالي عليك جدا جدا, هم نوع ما مهم, لكن عندك الاستطاعة القدرة انك تقول لي ما بقدر اساعدك؟ لانه ده بيتفرع لكم حتة. وارجع لك المايك.
1: تمام. وارجع اقول برضو ممكن تحب زول وتقول له انا ما بقبل طريقة الكلام دي منك. تمام. ففكرتي انه انا احب زول دي ما معناته انه انا اقبل اي تصرف منه, او انا اقبل اي حاجه منه من غير ما انا اقول لا, ومن غير ما انا اعيش حب صحي. لانه الحب الصحي ما معناته انه انا بلغي ذاتي وبلغي شخصيتي واكون انسان بس متاح لكل الناس زي ما انت قلت. انا ما متاح في طول الوقت, انا انا انا لازم اتعلم اقول لا. ليه؟ لانه لو انا ما قلت لا وعملت حدود اللي احنا تكلمنا فيها قبل شويه دي, بتخليني انه انا ما بعيش الشخصيه بتاعتي اول حاجه, وبكون انسان علاقاتي ذاتها متوتره. لانه انت لو لاحظ, اذا انت انسان ما بتعرف تقول لا, ما بتعرف عايز ترضي كل الناس, انت في شخص في حياتك في كم شخص هترضي ده وهترضي ده وهترضي ده وهترضي ده؟ بعد شويه انت انت انت ما انت, فهمت؟ وتاني حاجه كل الناس ديل هيتدخلوا في حياتك, ما عندك حد, انت ما في حدود. تمام. وكل الاشخاص ديل عايزين يجروك, كل واحد عايز يجرك في اتجاهه في طرفه, فهتلقى نفسك انت بتأذي نفسك وبتأذيهم هم ذاتهم. بتأذيهم هم ذاتهم. فعادي أنا ينفع أكون بحب الناس وبحب شخص معين أو بحب ناس شخصية معينة, لكن أنا بعرف أقول إنه لا, أنا محتاج أكون براي, ما داير كلام مع زول, أنا ما حقدر أساعدك في الحتة دي, أنا ما متاح حاليا, أنا الموضوع دي ما مسؤوليتي. ليه؟ لأنه أنا أرضي كل الناس, مشكلة لما نخطها هي مسؤولية على عاتقنا. إرضاء الآخرين, إرضاء الآخرين دي ما مسؤوليتي خالص.
0: نعم.
1: Yeah.
0: رأيك شنو عزيزي المستمع في الحياة بالاتزان؟ رأيك شنو إنه العقل والقلب الاثنين يكونوا متزنين؟ وشنو صعب في الحاجة دي؟ شنو صعب وشنو يعني ممكن نقول مستحيل؟ وما أظن إنه في مستحيل. لكن هل إحنا قادرين نقول في العلاقات وبالذات يعني اللي ممكن تكون سبب ضجة كبيرة وإزعاج كبير في الأيام دي, قادرين نقول إحنا متزنين فيها, وزنناها صح, قدرت أوزنها ولا لا؟ فدي واحدة من الحاجات المهمة اللي إحنا محتاجين نقولها ونقيف فيها في الأيام دي. ونسأل السؤال ده, ليه بعض الناس عندهم صعوبة في كلمة لا؟ يعني هو صعب صراحة السؤال, يعني أنا يعني عارف إنه قدر شو ممكن يكون تحدي لناس كتير. وبالذات لما تكون في العلاقة دي في مصلحة, وخد بين قوسين مصلحة, وبعد كده كمل زي ما انت داير. لكن في يعني ناس عرفت انه ده عقل وده قلب, لكن انا لابد شنو استخدم الاثنين بحيث انه لهذا ولذاك. ولا انت رايك شنو؟
1: في ناس يعني قبل فترة كنت بتكلم مع سلام كنا هنا إنه ما بتعرف قالت تقول لا لأبوها خالص. في ناس كده ما بيعرف يقولوا لا خالص, يعني حتى لو الزول بيجي على نفسه, يعني لو عايز يموت ممكن يخلي الموت ويمشي يعمل الحاجة للزول ده ويجي راجع تاني. ما خلينا أموت بسلام, لا لا أنا هعمل لك الحاجة وبعد كده هموت. ففي ناس ما بتعرف تقول لا. ليه؟ لأن هي مش هقول تربية, لكن هي من جوا بتفتش على إنه أنا قيمتي في إرضاء الآخرين, قيمتي في انه الناس او الشخص ده لما نقول له يا سلام شكرا او يا سلام عملت الحاجه دي, او لما اقدم الحاجه دي للشخص ده او للناس ديل واشوف الوجوه المبتسمه تجاهي, خلاص انا كده شنو, انا كده احس بالقيمه واحس بالوجوديه. تمام. او كانت ثانيه الناس بتخاف يا من الشخص ذات نفسه, او بتخاف من الذنب اللي ممكن تعيشه لما تقول لا. ليه؟ لانه احنا لما نقول لا في حتة ذنب كده احنا بنعيشه. فالإحساس ده دايما بيكون عالي عندها الناس ديل, فبيحس انه انا قلت لا خلاص اوكي, قدروا قالوا لا. بس بعد ما قالوا لا حيعيشوا شهر كامل انه هم زعلانين وبيأنبوا نفسهم وضميرهم عشان هم قالوا لا للدم. فهمت احساس الزايد بالذنب وفكرة إرضاء الآخرين لأنه قيمتي في عيونهم أو كده أو استمدادي للقيمة بتاعتي من الناس, هي اللي بتخليني أنا ما بقدر أقول لا.
0: وإحنا في خواتيم الحلقة لكن 7 دقائق أو هي يعني هنجي لملخص مهم جدا جدا, كيف يكون الاتزان من وين وأرجع الاتزان كيف؟
1: طيب أنا هلخصها لك في خطوات بسيطة عشان
0: كثيرة؟
1: لا ما كثيرة, 3-4-5.
0: لا إحنا قررنا كثيرة بحيث إنه حتى هي ما كثيرة لكن كيف, ودي النقطة اللي ممكن تكون جوهرية لك, ودي دعوة ممكن تكون عشان نلخص الفكرة.
1: طيب شوف, عشان في ناس كتيرة ما عارفة إن هي فقدت الاتزان ولا لا, وأنا هنا لما أتكلم في الاتزان ما بس في العلاقات أو حتى في الشغل وفي العمل, ما قادرة توازن بين العمل والراحة, بين العلاقات والحدود, بين كده. عشان أنا أعرف نفسي أصلا أنا فقدت البوصلة وين وبقيد ما متزن متين, أول حاجة أنا أجي أسأل نفسي أسئلة معينة أنا حقولها حسنة. واحدة من الأسئلة دي إنه أنا لما أقول لا بقدر أقول لا ولا لا, ولا دايما حياتي عبارة عن نعم نعم نعم لكل الناس. تاني حاجة انه هل انا بشتغل طول الوقت على حساب صحتي؟ يعني في ناس بيفتكروا انه انا لو اشتغلت وانهكت جسدي وانهكت روح ما مشكلة, انا 5 ساعات البنوم ديل كافيين ما مشكلة, اعمل اي حاجة, المهم انه انا انجز. هل الانجاز بشكل لي مشكلة؟ تمام. هل العلاقات اللي أنا فيها بتستنزفني؟ علاقات مستنزفة، علاقات زي ما بقول شنو سامة، علاقات غير مريحة، أنا ما مجبرة أفضل في العلاقات دي خالص، ما مجبرة. هل القرارات اللي أنا باخدها كقرار أنا فكرت فيه وقدرت أوازن بكل جوانبه، ولا أنا القرار ده ناتج من خوف أو ناتج من غضب؟ تمام. هل إنه أنا لما أعتني بنفسي تمام وأهتم بنفسي بيعمل لي مشكلة؟ هل أنا بهمل في نفسي ولا أنا بعتني بنفسي؟ هل إنه أنا بفقد المساحة الخاصة بي ولا أصلا ما عندي مساحة خاصة، أنا مفتوح للكل؟ فالأسئلة دي لو أنت سألت لنفسك جاوبتها وشنو عليها، ولقيت إنه الحاجات دي مستمرة في حياتك وأنت بتأثر في حياتك وأنت ما عارف نفسك أصلا، وضعت في الأسئلة دي وضعت مع نفسك، أنت هنا فقدت اتزانك. نرجع كيف؟ نرجع لاتزاننا كيف؟ عشان أنا أرجع لازم أنا أقف. لو أنا وصلت للمرحلة دي لازم أنا أقف بيني وبين نفسي، وإنه أنا أقرر إنه أنا ما عايز أكون كده. لأنه لو أنا قررت بعرف شنو، بعرف أخذ خطوات رسمية. تاني حاجة، بدل ما من أنا أعيش الإحساس أو الشعور الجاني من الموقف المعين أو من عدم الاتزان في حياتي، لازم أنا أسمي الشعور ذات نفسه. ما ينفع أقول أنا تعبان، لأنه التعب أوقات كثيرة ما بيفسره صح. ممكن تكون أنت غضبان، ده مأثر على جسمك خلاك تعبان، الإحساس الصعب اللي بنعيشه. ممكن تكون أنت خايف وأنت ما عارف نفسك خايف، وممكن تكون أنت مضغوط، ممكن تكون أنت حزين. المهم لازم تسمي شعورك صح. ليه؟ لأنه لو أنت سميت شعورك هتعرف تتعامل معه. ما كل المشاعر أنا بتعامل معها بطريقة واحدة. تاني حاجة، أنا محتاج شنو؟ ولاحظ للسؤال ده، مش أنا مفروض أعمل شنو، أنا محتاج شنو. لأنه الحاجة اللي أنت محتاجها هتعملها، ما الحاجة اللي أنا حابب أعملها. ليه؟ لو أوقات كتيرة جسمنا بيقول لنا مثلا أنت محتاج تنوم، لكن أنا ما حب أنوم، عايزة ساهر. لكن شنو انت حاليا محتاج شنو؟ محتاج تنوم. فانا محتاج شنو حاليا عشان اقدر اوازن الموضوع ده اللي انا بقرره. وكيف انا اتحكم في الحاجات؟ شوف، في الحياة دي في حاجات انا دايما بقول انا بقدر اتحكم فيها، وفي حاجات ما بقدر اتحكم فيها. مسؤوليتي الحاجات اللي انا بقدر اتحكم فيها، وياريت نعرفها وياريت نتحكم فيها. نسيب اللي انا ما بتحكم فيها دي لربنا وللكون ولكل حاجه. ليه؟ لانه مشكلتنا انه اوقات كتيره بنحاول نتحكم في الظروف، نحاول نتحكم في الاحداث، نحاول نتحكم في كل حاجه، بنجهد روحنا اكتر من اللازم وبنفقد اتزاننا. شوف انت اللي بتقدر تتحكم فيه شنو. وانا قبل قلت الظروف انا ما بقدر اتحكم فيها، لكن بقدر اتحكم في ردي فعلي تجاه الظروف. اوكي، فبيبقى انه شنو انا بعرف اقدر اتحكم فيه، واتعلم انه انا كيف اتحكم في الحاجات دي. وزي ما قلت، ما في زول بلده
0: متزن. نعم.
1: واخر حاجه انا بقول انه اضع حدود. رجعنا تاني لحته ايوه، الحدود في الحتات اللي بنحتاجها. تمام. ليه؟ لانه اذا ما وضعت حدود حضيع، ولو الموضوع اكبر مني أرجع أطلب مساعدة.
0: هل ممكن نسمي
1: أوكي.
0: الحاجات اللي ممكن إحنا ما بنقدر نتحكم فيها دي محتاجين نسميها، على إنه هي كثيرة جدا لكن يعني واحدة أو اثنين نقول عشان نقدر نعرف إنه.
1: طيب، أنا ما بقدر أتحكم في الظروف. الظروف دي شنو؟ مثلا المرض المفاجئ أنا ما بقدر أتحكم فيه، والفقد إنه أنا أفقد زول، أفقد وظيفة، أفقد حاجات أنا ما بقدر أتحكم. دي حاجات بتجيني out of my control، ما تحت أمرتي. تمام. ما بقدر أتحكم مثلا في الطقس وفي الحروبات وفي الأزمات وفي الزلازل، يعني دي حاجات أنا ما بقدر أتحكم في السياسة مثلا كلها، أو في إدارة مثلا أنا كمواطن ما بقدر أتحكم في الإدارة بتاعت البلاد. تمام. لكن شنو؟ الليلة قالوا البنزين غلي، خلاص أنا بيجيني صداع وحمى وما بعرف، أقعد أفكر في المستقبل وبتاع. فهمت؟ اللي أنا بقدر أتحكم فيه في صرفي مثلا، إذا في حاجات غالية الظروف الاقتصادية غليت، أنا بقدر أتحكم في صرفي، لكن ما بقدر أتحكم في الموضوع ده. ما خلاص هي غليت، أنا الأمر كمواطن أنا ما عندي يد في الموضوع. مش يد، ممكن يكون عندي يد كمواطنين كلنا يعني، لكن ما بقدر أمشي غير قرار أنا حاليا. أنا بقدر أتحكم في شنو؟ في طريقة صرفي.
0: إذن عزيزي المستمع، الالتزام مهم في الحياة، والأمر المهم في الختام، الحياة ما محتاجة منك تكون أقوى زول فيها، لكن كمان محتاجة منك تكون واعي بنفسك. زي ما إحنا سمعنا أعرف متين تتكلم ومتين تسكت ومتين تتمسك ومتين تخلي، متين تقول نعم ومتين تقول لا، متين تحارب ومتين ترتاح، ومتين تعتمد على نفسك، ومتين نقول يا رب أنا عملت البقدر عليه والباقي عليك. إذن شوف وين الأمور ما متزنة في حياتك، وإنت أدرى زول وإنت أكتر زول بتكون عارف الموضوع، ما محتاج إنك إنت تدس، لأنه في حصيرة، لأنه في حصاد، لأنه في نتائج بكرة حتكون مرة، حتكون مؤلمة، وبعد كده حيكون الندم ما بينفع. أحسن من هسي، وأحسن من إنك إنت يعني تأجل كمان، لأنك إنت عرفته، لأنك إنت سمعته. وقد يكون إنت باحث على الاتزان، وقد يكون إنت محتاج لمساعد، زي ما قالت قبل شوية كميلي على إنه يا أخوان إحنا نمشي نطلب المساعدة من منه، من هم الناس اللي أنا مفترض أتجه لهم وقت ما تكون الأمور ملخبطة، وقت ما تكون الأمور جايطة عندي وما مرتبة. فالاتزان ما صعب وما مستحيل، ممكن كل الأمور أنا أوزنها وأنا بقدر. خلينا نعتمد على قيادة الروح القدس، خلينا نعتمد على إنه حياتنا دي محتاجة لإنه نرجع للمصدر بتاعنا الله، يقدر يشكلنا، لأنه هو اللي بيعلم بالغد، وهو اللي بيعلم بالمستقبل، هو مرتب كل شيء. فما نمشي في سكة تدفعنا وتكلفنا ثمن غالي، فإحنا محتاجين نرجع لربنا وإن اعترفنا وإن إحنا تبنا وغيرنا أمورنا بتتصلح وبتتعدل. شكرا لكم، ولأنه أنتم بتقدروا تعيشوها كيف، ودي الحملة بتاعتنا، كيف نعيشها، نقدر نعيش وسط المشاكل وما نفقد نفوسنا، لأنه بقول سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، إنك ما تفقد السلام وتعيش بأمان وتعيش باستقرار. يا دكتورة شكرا لك، وصراحة رغم التعب رغم النعس يعني رغم الإرهاق، لكن أحييك إنه قدرتي إنه تساعد في هذا الصباح نقطة حساسة جدا جدا، وأحيي فيها المتابعين والمستمعين لأنه واصلوا معنا وكتبوا ما في دواخلهم، ودي الحاجة المهمة. كلمة ختامية ويمكن تكون في غاية الأهمية على إنه إحنا نلخص بها حلقتنا.
1: أنا بس بقول للمشاهدين إنه أو المستمعين إنه الحياة صعبة، لكن في الحياة في أدوات إحنا لازم نتعلمها عشان نقدر نعيش الحياة دي، وواحد منها الاتزان اللي تكلمنا فيه في حلقة الليلة. وأنا بقول دائما ما تفتكر إنه كل حاجة هي أنت مولود بها، مفروض تتولد بها، لو ما عندك معناته ما حتفشل. في أدوات كثيرة وفي حاجات كثيرة نفسية وبتساعدني إنه أنا أعيش الحياة دي بطريقة فيها اتزان، ومنها الاتزان ذات نفسه لو أنا حاولت أكتسبه أتعلمه وأطلع. أنا دائما بقول الحل دائما في إيدك، بس خليك أنت دائما تتحرك بخطوة، اتعلم، اطلع، أمشي لقدام. بس
0: إذن عزيزي المستمع، إنك تمشي في الحياة وقلبك حاضر وعقلك واعي وروحك متعلقة بربنا، دي حاجة مهمة جدا جدا، لأنه غلاطية بيقول ثمر الروح هو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. إذن عزيزي المستمع، ما كل حاجة تستاهل رد فعل.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين،
3: هذه ظابطة،
2: دي هتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحديث التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. انا ممكن اكون يعني اقل حاجه يا اخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضله ما في،
4: ممكن تكون حاجه بتاثر.
0: حاجه بتاثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياه اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتاثر علينا، فاهمه؟ يعني حاجه بتكون بتوجعنا، حاجه عشان نقدر اصلا نتخطاها، او حاجه بتجرحنا، فاهمه؟ يعني الجرح بتاعه ما سهل اصلا. كلمه move on دي معناتها انك انت بتعمل حركه ضخمه وصعبه جدا، فيها لخبطه من المشاعر، فيها حاجات كثيره، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول. يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده، لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومن بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني ضمن ان حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني، وفي حياه تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب.
5: ايوه طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا, يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف في حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون سبيشال لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركبه من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياه صعبه شديد يعني ممكن

0: لك شديد، وتكون بعد كده يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حاجة زي كده؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة لانت كيف تتخطى موضوع زي ده. ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كانوا انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل move on ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجة زي كانوا بتخطاها، زي كانوا هي ما كانت حاجة في حياتي، او زي كانوا هي ما حاجة ذات اهمية يعني في حياتي. فهماني؟
1: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
0: ايوه فعلا،
1: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده يعني من الاهل الحاجه دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيره. ابسط حاجه معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير
0: حقيقة.
1: فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني ما اظن يعني ما حاجة يعني. فانا ايوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادرة أطلع، ما قادرة أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better انك تطلع من ال environment، انك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
0: أيوة.
1: you find yourself خلاص يعني انا حقعد هنا لغاية 200 او حاعمل شنو وانا قاعد هنا يعني.
0: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كثيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا اتكسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد. يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون؟ مهم في شنو يعني؟
1: دي حاجة يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
0: غير الانفايرمنت بتاعه،
1: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
0: حقيقي
1: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت

0: في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب المويه بدا يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حته تانية تقعد فيها. فالقصه ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعامله، رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد، يعني انت لو نهر المويه ما بتكون راكده في مكان واحد.
1: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل. بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن، فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض انا اطلع عشان اشوف حاجه تانية جديده غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجه اللي انا بعرفها حاليا اني افضل حزين يعني. ف you find yourself
1: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص اتخطوا في الحته دي. فانا ما عارف اعمل شنو، وانا يعني بلدي قاعد تتحرق فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب انا هسي يعني هعيش كيف؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا انا واحدة برضو من الناس، وكنت حاسة انه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني انا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياه ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيه، يعني وكلنا ما كنا متوقعين حاجه زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفتره اللي هي بكى حزن واعيش فعلا، لانه كمان يعني لو ما عشت الفتره اللي هي صعبه دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
2: حيكون اخطر
1: لقدام. ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه، يعني انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره، اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
3: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود، يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احب اتكلم كده، يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف، يعني حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة. وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها، وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما، لسه استيل الحياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد احنا نكون بنكون بنركز فيها، انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحيات كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حيات كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف، يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت، يعني انا
1: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي، يعني انا زول فاشل
3: بالضبط كده، يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني، يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعامل شنو وخلاص انا كده دنيتي انتهت، يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شهيد انه في حاجات كثيره شهيد ما قادرين نعمل منها move on. ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء، زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق، او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادين، يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
3: بكثير شديد، وسبشلي انه يعني الموفون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموفون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستيبس،
0: ما دفعه واحده خالص،
3: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
3: يعني بس ننوط خلاص، احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باسطه يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت، التحدي يعني الاكبر.
1: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياه كثيره شديد، يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفايه، يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص، لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي، ما عايز الدردق، ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه. فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله، ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة، بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وأنا مبسوط، بعد شوية بتحس روحك يا خان خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم، المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين، كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو، أنا شايفة ماشي في الغابة وأنا ماشي بتجري وأنا ماشي باتجاه أنت جاي هنا،
3: أنا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي أصلا صح؟ ولا أنت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله أنا تعديت، طيب أنا أعمل شنو لغاية ما أصل المستشفى؟ حتفكري في أقرب إسعافات أولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما أنت تجي أنا أعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
1: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة أنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه، طيب لكن في نفس الوقت you start to do something، لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، أنا ما أعرف هل ممكن أنا ألقى فرصة تانية أقرأ في جامعة تانية، طيب أغير مجالي، لقيت جامعة هنا كويسة، لقيت سكولرشيب، لقيت، فأنا ممكن أكون بفوت في الحاجات دي وأكون قاعدة لسه بندو في حظي، طيب أنا جامعة لسه وقفت أنا أعمل شنو، وما عارف أقعد أبكي ليل نهار وبتاع، ألقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
1: وأكون فوتت فرصة، يعني
0: فوتت حاجات كثيرة،
1: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل، إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق، يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة، يعني
0: أغير مجالي، أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي، أقعد كده أروي كده، يمكن أنا من الناس اللي كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا، فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
1: جاتني جاهزه كده،
0: جاتني جاهزه يلا
1: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه، لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا، ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص ان تو جراديويت.
1: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه، بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا، وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و I just give it a chance، يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن، بنفسيه احسن، وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
3: غير استعجلت نفسك
0: خالص،
3: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي، يعني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره، وب
1: عندنا لعبه يعني
3: كلام
1: مدرين.
3: صح،
1: اللعبه يعني مدرين
3: في لعبه مهمه شديد. شيل البتاع قدامك دي. ورقتين هنا يا
1: عشر، عندي واحده.
3: تفضل يا استاذه.
0: واو، عاملين ليه لعب؟ انتوا في الحقيقة تعملون ليه لعب ليه؟
3: ايه
0: حركات بودكاست عارفة.
1: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة، قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
0: طيب ده مثل. كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
3: اوكي
1: اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجه يعني.
3: انت فهمت الحاصل شنو؟
0: يس.
3: ايوه
1: انا كويس
0: امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اشرحي
3: لنا بصراحه.
0: طيب دباره جايه من التدبير،
3: الدباره
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
1: مدبر مجهز،
0: مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
1: لا لا دي عايزين
0: شطارة، انا عارفة
1: دونا لا درسونا هذي.
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
3: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد.
3: لا لا يعني
0: اتفاخر نسمع
3: نحيق من هنا يا دلال.
1: اها يعني كده كله على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين. المفروض
1: تشرفنا
3: شديد.
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر، لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
1: أيوة. اوكي لا عمق صراحه،
3: لا شغل عارف صراحه.
0: يعني لازم
3: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه.
1: انا حصفق عشان ده صراحه، بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
0: قدامك.
3: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله؟ اوكي
1: انت
3: فهمتيها.
1: لكن من دورك.
3: لا لا دورك
1: كده يجري بحظك.
3: شنو القدح شنو المقصود بالقدح؟ سلة سلة والقومة. يا الله يا الله، فهي سلة سلة
1: سلة سلة يعني سلة قصدها سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراها والقومة.
3: القومة يا الله يا الله، يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
1: أيوة
3: الموضوع على المهلة،
1: المهلة
3: ما له علاقة بالمهلة.
2: ما شاء الله.
3: خلاص يا جماعة، الناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من من المقولة دي.
1: طبعا ما في لك الأمي كتير كده، لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة، أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس صوته يعني عارفة أقول شو لك. الحمد لله. نوم الزيف، الراكوبة في الخريف، النسيب الخفيف، أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟ هنحلها مع بعض.
3: لا دي لازم نحلها مع بعض. أول جملة شنو عشان
2: كده؟ أول جملة
1: نوم الزيف. نوم الزيف
3: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
2: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
3: ولا عامل نفسه نايم؟ اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون. انت نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم؟
2: لا لا لا
3: ممكن.
1: طيب الركوبه في الخريف، ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
2: لانها بتقع في الخريف. حاجه بتقع قل هوا.
3: اوكي، في اربع حاجات تخاف منها.
1: النسيب الخفيف

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي باسم الرب أبيدهم، أحاط بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: نصل لأنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معنا على مدى الأيام في راديو سمر.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير وصباح البركة لكل الناس اللي بتحضرنا وبتتابعنا في راديو سمر. مع بداية أسبوع جديد بنقول لهم أحلى صباح عليكم وأحلى وقت، وزي ما متعودين الكلمة اللي بقولها لكم كل مرة، أبدأ يومك بقدرة الله، أمسك في الله قوي وأبدأ يومك، هتلقى نفسك أنك أنت يومك مشى، يومك عدى، وأعرف أنه الليلة اليوم الجديد ده صفحة جديدة، بداية جديدة. ربنا قبل ما أنت تصحى هيأ لك الكون، هيا لك الشمس والهواء وداك الصحة وفتحت ولقيت نفسك حي، فأحمد ربنا وأبدأ يومك. ونحن جينا هنا بس نقول لك أحلى صباح عليك وأحلى وكد عليك، وخليك معانا في حلقتنا الليلة في بداية الأسبوع. شيلة كده نقطة بداية، دفترك أكتب فيه الليلة يوم الأحد، حلقة يوم الأحد بتتكلم عن موضوع ما بهم إنسان معين، لكن بهم كل إنسان مهما كان من أي جنسية، من أي لون، من أي معتقد. موضوعنا الليلة موضوع شامل، موضوع خطير جدا جدا جدا جدا. أنا ترعبت لما شفته، بس لكن برضو حسيت بأهميته وحسيت بمسؤوليته، ففتشته وشفته وكنت دي خلاص وزن ربنا اداني ليها، يا رب أكون أمينة فيها وأعرف أسيقة وأجيبة، فكان لازم أفتش الشخص المناسب للموضوع المناسب في الوقت المناسب، فملقيت غير دكتورنا وشيخنا دكتور كميل. صباح الخير عليك دكتور كميل.
2: صباح النور يا أستاذ رشيدة، وصباح النور لكل المستمعين الأعزاء.
1: عارف يا دكتور، الليلة بداية أسبوع، ومعروف انه عندنا بدايه الاسبوع انت بتكون كل مره انت خلاص قفلت حق الاسبوع الفات، عاوز تبدا من اول وجديد، عاوز تبدا بنقطه بدايه. فالانسان نقطه بدايته لو كانت هي ايمانياته، لو كان مشكله، لو كان موقف بيقف فيها. فموضوع الحلقه بتاع الليله عايزين نتكلم فيه عن الايمان. ممكن كلنا يعني عندنا إيمان بغض النظر عن أنت مؤمن، بس المهم عندك إيمان. فإيمانك ده هل هو حقيقي ولا هو أنت حاجة شلتها كده وما عارف تفاصيله وما شبهها؟ فلقيت إنه الموضوع ده حقيقي يا دكتور، إنه اتخلي ده النقطة الأساسية. نحن في الحلقات الفاتت في راديو سمر كنا بنتكلم عن الإنسان والتغيير وكيف تبني نفسك وكيف تغير واقعك، ومشينا خطوات جميلة جدا والمتابعين معانا. لكن الموضوع الليلة يا دكتور فعلا فعلا بتكلم عن اللي تخلي النقطة الأساسية اللي انت بتبني بيها. هو الكتاب بيتكلم لنا عن الأساس، انه انت بتبني بيتك على شنو. لو كان أساسه متين على صخرة بيزبط، فإيمانك هو اللي بتنطلق منه حياتك. معروف انه نحن من ما نتولد في حاجات نحن بنورثها معانا، بدون ليها أهلنا، بنلقى نفسنا بدون اختيار نحن موجودين فيها. لو كانت أسرة، لو كانت اللغة اللي أنا بتكلم بها علمتني لها أمي من البداية، قولي لا، قولي آي، قولي شنو. فأنا ما اخترت إنه أنا أقول شنو، وما اخترت إنه أنا أقول ليه، وما اخترت المجتمع اللي أنا طلعت فيه. لكن النقطة بتاعت ولا حتى العادات ولا حتى التقاليد اللي أنا تشبحت بها من أنا صغيرة. لكن لما أجل نقطة الإيمان اللي هو بشكل حياتي، اللي هو بيوصلني لآخرتي وين، الأبدية بتاعتي وين، فيبقى هنا أنا لازم أقف وأسأل، هل أنا المؤمن به الليلة هو فعلا إيمان موروث أنا أخذته من أهلي، ولا إيمان أنا عرفته ولازم أفهمه ولازم، هل في خطورة في إنه أنا يكون إيماني بس أنا شايلها وكده، ولا أنا أعمل فيه شنو؟ أنا فتحت لقيت أنا في أسرة كذا، بمشي بصلي بقرأ كتاب مقدس، وين المشكلة في إنه أنا يكون؟ هل في فرق بين الإيمان الموروث والإيمان اللي أنا أدرس وأفهمه؟
2: طبعا طبعا يا أستاذ رشيدة، ده يعني موضوع مهم جدا، وأنا بحييك على اختيار الموضوع ده. يعني ده موضوع بيهم كل إنسان على كوكب الأرض. طبعا إحنا لما نتكلم عن الإيمان الموروث، طبعا إحنا بنورث من زي ما قلت من أهلنا حاجات كثيرة، بنورث اللغة، بنورث العادات، التقاليد، الحياة دي ما غلط. يعني في عادات حلوة، في تقاليد حلوة، نحن ما بنقول إنه ده شيء غلط. حتى لغتنا بنعتز بها، حتى الإيمان الممكن نورثه من أبهاتنا وأمهاتنا ممكن يكون صح، لكن احتمال يكون غلط، مش كده؟ يعني مثلا أنا دا أسأل المستمع الكريم حسا والمشاهد اللي بيشاهدنا الآن، أنت تولدت في بيئة مثلا مسيحية، فبقيت بودوك أهلك الكنيسة يوم الأحد، بتاج عيد الميلاد بتمشي الكنيسة، تلبس الهدوم، تجيب الهدايا، تأكل الكعك، تاج عيد القيامة، تصوم مع الناس، تصلي مع الناس، بتقيف تغنم. ماذا لو أنا اتولدت مثلا في عائلة هندوسية أو عائلة بوذية؟ كان حيكون إيمانيا أنا بؤمن أن البقرة دي مثلا هي الإله بتاعي. فده يعني أنا ما بقول زي يعني أنه كل حاجة بنورثها من أهلنا غلط، لكن يعني في عادات كثيرة كويسة وتقاليد كثيرة كويسة وحيات كثيرة بنورثها من أهلنا كويسة، لكن موضوع الإيمان اللي بنورثه ده موضوع محتاج أنه أنا أدرسه. لأنه ممكن أكون أنا بس كبرت أو نشأت في بيئة بتقول إنه أنا أعمل كده، أصلي يوم الأحد، أصوم، لكن أنا ما فاهم ده شنو ليه. فموضوع الإيمان محتاج إنه أنا أدرسه، ويبقى قراري مش مبني على أنا ورثته من أبوي وأمي، لكن يبقى قراري على أنا مقتنع بالكلام ده بعد ما درسته ولا لا. يعني مثلا نشوف المسيح في حياته على الأرض كان دائما بيسأل عشرات الأسئلة في كل حوار بيطرح أسئلة عشان الناس تفكر.
1: أيوة.
2: مثلا مرة سأل الجسأله عن من هو قريبي، فقام قال له القصة بتاعت السامج صالح، وبعدين قال له من من الثلاثة ديل صار له قريبا
1: قريبك.
2: أيوة. لما أدوه العملة وقال له ندفع الجزية لقيصر ولا قال لهم الصورة لمنه والكتابة لمنه، وبعدين طلع المبدأ بتاعه. دائما كان بيسأل من يقول، بيسأل التلاميذ من يقول الناس إني أنا منو، هل أنا مجرد. لما جاه واحد قال لي أنت المعلم الصالح، قال له ليس أحد صالح إلا الله وحده، كان عاوز يفكر في من هو يسوع. وقال وتحدى اليهود، قال لهم فتشوا الكتب، يعني أدرسوا لأنها هي تشهد لي. فالإيمان محتاج إنه أنا أدرسه، لأنه ممكن يكون الإيمان جاييني صح من أبوي وأمي، لكن ممكن الإيمان اللي أنا ورثته ده يكون غلط، فأنا محتاج أدرس الموضوع ده. ومش لما أكبر ولغاية لما أموت أنا بس ماشي على الحاجة اللي ورثتها من أبوي وأمي بدون دراسة وبدون فهم. فهذا موضوع مهم جدا يا أستاذ رشيدة.
1: عارف يا دكتور، أنت لما بتتكلم كده حسيت أنه أنت كأنه بتهز العندنا. يعني أنا ممكن أكون أيوة أنا شايفة إن أنا كويسة، أنا بمشي بفتح الكتاب بقرأ فيه، بمشي الصلوات، بحضر اجتماعات، عندي الوصايا بنفذها، حافظاها. طيب ده كله أنا عرفتهم زي ما قال خلاص نشأت فيه، أو زي ما أنت كنت ممكن أكون في أي محتوى تاني أنت لقيت نفسك نشأت فيه فأخذت تعاليمه. طيب هل في نقطة إن أقدر أنا أحول، لأنه أنت كده دخلتنا في نقطة إنه لمجرد إنه العبادة اللي أنت عايش فيها أو اللي أنت أخذته مشت بيه وبغض النظر عن هو صح وفيه نسبة إنه هو صح، يخليك عندك إيمان واعي، أنت نفيت النقطة، قلت لا لازم هنا تخش النقطة بتحت الدراسة. طيب كيف أنا أقدر أنتبه لنفسي وأقول لا لا لا اللي أنا بعمل فيه ده حفظ، ده أنا ده أنا حياتي أنا أخذتها زي بشرتي زي مثلا لهجتي. في بتان أحيي الإيمان ده بتان أخلق له حياة.
3: صح.
1: هل في خطوات أنا أمشيها؟ هل في حاجة؟ هل في أصلا مؤشرات تخليني أعرف أنه إيماني ده مجرد حاجة موروثة؟
3: طيب أنا لما أكون طفل صغير لقيت أبوي وأمي بياخدوني الكنيسة يوم الأحد أو بودوني مدارس الأحد في الكنيسة بيعلموني أصلي بيعلموني آيات أحفظها في الكتاب المقدس. أنا وصغير ما عندي المقدرة أنه أبحث وأدرس، لكن لما أكبر أنا ما عندي عذر، لازم أدرس الكلام اللي أنا أخذته من أبوي وأمي ده. أنا بمشي الكنيسة لي، أنا هل الكتاب المقدس صحيح؟ هل صلب المسيح صحيح؟ هل قيامة المسيح صحيح؟ ليه أنا بمشي؟ شنو هو عيد الميلاد؟ شنو هو عيد القيامة؟ لازم أكون فاهم الموضوع ده، لأنه الموضوع ده بيأثر على حياتي الأبدية. زي ما أنت قلتي قبل شوية، الموضوع ده ما بيختص بس بأنا 60-70-80 سنة اللي هعيشها على الأرض، الموضوع ده بيختص بحياتي الأبدية، فلازم أدرسه. يعني ما أكتفي بالعادات والتقاليد والأشياء اللي أنا ورثتها من أبوي وأمي اللي هي غالبا ممكن تكون صح، لكن كمان في موضوع الإيمان ممكن زي ما قلت لك أنا أكون نشأت في بيئة تاني وثنية مثلا، وهم فاكرين إنه البقرة دي هي الإله الصح بتاعهم، فأنا محتاج أدرسها. أنا شفت البقرة دي ماتت، هل الإله بيموت يجيبوا بقرة تاني محلها؟ فأنا محتاج أفكر وأبحث. عشان كده الله في العهد القديم بخاطب الشعب بيقول لهم هلوما نتحاجج. نتحاجج يعني شنو؟ نخش في نقاش، أسألوني وأنا أجاوبكم، وإنتوا أنا أسألكم وإنتوا جاوبوني، لأنه ده مهم. موضوع الإيمان لازم في الأول عقلي يقتنع، مش حاجة أنا ولستها من أبوي وأمي وأخذها ضمان 100% وأرتب على حياتي الأبدية. فلما أكبر أنا مطالب إنه أدرس وأفهم وأبحث، وأنا ما عندي عذر إنه أنا بعدين أقول لربنا يا أخي أنا أبوي وأمي علموني كده، ده الدين الصح. لا، ربنا أداني عقل، والعقل ده موهبة من ربنا عشان أقدر أبحث به وأدرس به وأفهم هل إيماني اللي تربيت عليه ده صحيح ولا خطأ.
1: عارف يا دكتور، انت هنا فتحت لينا يعني زي ما بقولوا باب كده الناس بتخاف تخش فيه، باب التساؤلات.
3: أيوة.
1: التساؤلات اللي بتجي من بداية من الطفل في الأسرة، لما نبدأ يسأل الله وين، الله شنو، التحجيم اللي بيبدأ من جوا. فده مش ده مش بيعمل حاجز، أو الحاجز ده بيتحول لي جزء من شخصيتي. وبعد كده بيبدأ إنه في خوف، أجيب من وين الشجاعة تخليني إنه أنا؟ أنت بتقول لي لا، أنت مطالب. يلا نقطة مطالب دي أنا عارفة من وين. أنا خلاص قمت لقيت أبوي بيقول لي لا 1-2-3، أمي بتقول لي 1-2-3. أنا ما بكون ما بعرف إنه الكلام ده صح أو غلط إلا لما يحصل لي موقف، زي ما كنت البقرة ماتت. ما بعرف حصل كده، فلما يحصل الموقف ده بحس إنه لا، اللي أنا فيه ده ممكن يكون أنا هو صاحب أنا ما فاهمه، أو هو غلط أنا محتاجة أبدله أو أغيره أو أبحث على الحقيقة. فلو مشيت في السكة دي طوالي ما حصل أي حاجة، مشيت بلدوني لأهلي ده، هنا أنا دي أحلها كيف أعرف أفرق، كيف أعرف أميز، ألقى من وين النقطة بتاعت أنت مطالب دي.
3: دي نقطة مهمة جدا يا أستاذ رشيدة. طبعا شوفي، الإيمان الصحيح ما بخاف من السؤال، يعني الحق لا يخاف من النور، مش كده؟ اللي بيخاف من السؤال والنور هو الدين ما صحيح. يعني لو في دين بيقول لك ما تسأل، وإحنا أخذناه كده وأفهمه كده وأحفظه كده، ده معناه خايف من حاجة. أنت أسئلتي حتة معينة جدا. أنت الأطفال دي لو لاحظتي كلنا عندنا أطفال في البيت، الطفل هو صغير عنده حب الاستطلاع، دائما بيسأل ليه،
1: أيوة،
3: تشنو، ليه كده، كيف كده، ودائما يستكشف العالم بتاعه، ودائما بيسأل ليه 200 كيف ليه ده حصل وبيحاول يفهم. فالله خلق فينا القصة الحلوة دي إنه نحن نحاول نكتشف العالم اللي إحنا عايشين فيه ونفهم نسأل. لكن للأسف زي ما أنت قلتي في التربية بتاعتنا مرات إحنا بنربي أطفالنا غلط. لا ما تسأل. يجيني مثلا ولدي يقول لي ليه أنا أسأل الولد يسألني مثلا ليه نحن بنمشي الكنيسة؟ أقول له عشان نحن لازم نمشي الكنيسة.
1: أيوة درب.
3: ليه بنصلي؟ عشان إحنا لازم الكنيسة علمتنا كده نصلي. دي ما أسئلة. أنت كده كتلت حب البحث والاستطلاع لدى الطفل. نحن أخذناه كده يا ولد ما تقعد تناقش. نحن ده الصح كده وما تسأل. يا أبوي أنا في الآية دي ما فاهمة في الكتاب المقدس. يا أخي كده بس فهموا علينا كده. فنحن بنقتل في الطفل الرغبة في أنه يكتشف أنه يسأل أنه يبحث الحق. وبنربيه أنه نحن أخذناه كده من أبهاتنا وأمهاتنا تحفظه كده وتعيش كده بس. لا ده قلت لك في موضوع الإيمان غير سليم. ومفروض الآباء والأمهات في البيت يشجعوا أطفالهم إنهم يفتشوا عن الحق يبحثوا عن الحق. وين الحق؟ إحنا ربيناك على الكنيسة وعلى الدين المسيحي وعلى الكتاب المقدس، هل الكلام ده صحيح؟ فتش وقارن بين الأديان الأخرى والديانات الأخرى الموجودة في العالم. مفروض أيضا الكنيسة تشجع الناس إنها تدرس مش بس إنهم يحفظوا ويتلقنوا وأدينا لك كده وتعميل كده. لا مفروض الكنيسة برضو يكون فيها أمور تخاطب القلب والعقل والضمير. أسئلة الشباب لازم تتجاوب، المشاكل اللي بيمروا بها الشباب لازم تتجاوب، مش نهرب. لأن الإيمان الصحيح لا يخاف من السؤال.
1: عارف يا دكتورة يعني أنا بشكرك بجد على الكلام اللي أنت كنت، لأنه نحن عندنا في الأسر ممكن خليني أقول لك عدم وعي كافي مننا إنه مثلا الولد لما نزل سؤال، بالذات لما نزل سؤال مثلا غريب شوية لما نجي ولدي زعني يقول لي الله قاعد وين. أنا هنا بكون ما قادرة أنا أحدد ليه ولا أرديه رد، فبقوم بعمل شنو؟ بقفل السؤال،
3: بعمل بلوك للطفل.
1: بقفله
3: أو بنهره كمان أخليه خاف المرة الجاية يسأل تاني.
1: أو لما أقول له صلي طب أنا أصلي ليه؟ وده أيوة. ده خاص بالمدرسة أو خاص بالكنيسة. نحن بنصلي ليه؟ عشان الله بحبنا أو عشان نحن بنحب ربنا. يلا أنا ببتدي هنا الصلاة بكون مرتبطة معي بس بالحب. يلا أنا حصل لي موقف زعلت من الله، بلقى نفسي أنا هنا
3: ما دار أصلي،
1: أنا ما دار أصلي، حصلي ليه؟
3: صح. مع أنه أنا ما علمت، مفروض أعلم أنه الصلاة دي علاقة، يعني علاقة بيني وبين الله. أنا ما أقدر أعيش من غير العلاقة دي. لكن أنا قلت له بس لما تكون دار حاجة، لو داير جزمة جديدة يا ولد أطلب من ربنا. فكده وريته علمته بس إنه ربنا ده شنو، زي الـ ATM، زي المكنة بتاعت البنك، يخط الكريت وقت ما عنده طلب ولا احتياج يصلي لربنا. لكن ما علمته إنه دي علاقة. أنا بشكر ربنا، أنا بمجد ربنا، أنا بسبح ربنا، أنا بحكي مشاكلي ربنا كل يوم حتى لو ما عاوز منه حاجة.
1: عارف يا دكتور دي بتدخلنا في النقطة بتاعة تصحيح المفاهيم.
3: صح.
1: يبقى نحن محتاجين إنه حتى مثلاً البيت، الكنيسة، اجتماعات الشباب.
3: أيوة.
1: بالذات خلينا نخطها في النقطة بتاعت الشباب. الطفل ده ممكن يكون نزلته ما داخل فيها العمق الكبير أو دي ما عارفة أنا صح أو غلط، لكن الشاب بالتفكير بتاعه بالتمرد فيه.
3: صح.
1: لما نحن ما نعرف نديه الجرعة الكافية أو أساس الجرعة الكافية، بس بناخد له والحاجات مجرد شكليات، فده منتج لنا تدين شكلي.
3: مزبوط.
1: صعب جدا. مزبوط. ونحن يا دكتور في السودان مثلا في ظروف استثنائية، ظروف حرب، عندنا حاليا الصورة المشوهة الحاصلة والسؤال اللي بيطرح نفسه الله وين وليه ده حصل لنا، وفي ناس زعلانة من ربنا، وفي ناس بقت ما بتصلي، وفي ناس زي ما بقول أخذت المواضيع بروحنا كده بدون فهم. فنقطة التدين الشكلي
3: صح،
1: قالوا لنا مرات بتكون أخطر من التدين ذاته.
3: مظبوط.
1: اتكلم لنا فيها، لأنه نحن حاليا أنا حاسة إن كلنا ممكن نقوم بالكلام اللي تكتب، ما بقول عن سوء، لكن واقعين في نقطة التدين الشكلي، صفاته، خطورته، سلبيات الفيه، معالجته. دي نحن نعملها كيف؟
3: شوفي احنا اذا منعنا وما فتحنا المجال للتفكير والسؤال في الايمان سواء كان في البيت او في الكنيسه او في مدرسه الاحد او كذا، ده بينتج منه نتائج خطيره. انه الشباب الان شباب مطلع في السوشيال ميديا، في الانترنت، في الفيس، حيخش وحيبتدي يفتش عن المعلومات دي في حته برا. كويس. وقد تكون المعلومات اللي حيفتش عليها برا دي غلط، فقد تقوده الى الالحاد. مثلا يبقى ملحد، يبقى يقول لك وين ربنا؟ ده ما في حاجه اسمها ربنا. شوف المصايب الحاصله في العالم، شوف الشر، شوف الحروب، شوف الزلازل، شوف الفقر، شوف وين ربنا بيتكلم. ممكن تقوده للالحاد لانه انا ما جاوبت على اسئلته دي في البيت وما جاوبت على اسئلته دي في الكنيسه محل بيمشي يصلي وهو شايف الحاصل في العالم. او تقود زي ما قلت لموضوع خطير اللي هو التدين. خلاص انا بجيت زول مدين، انا مبسوط كده، انا بمشي يوم الاحد اصلي، بصوم مع الناس، يوم عيد الميلاد بمشي اصلي، بمشي القداس يوم عيد القيامه. فده بيقودني الى شنو؟ انه انا مبسوط من نفسي، خلاص انا زول كويس.
1: ايوه
3: انا علاقتي مع ربنا كويسه، لكن انا لا فاهم انا بصلي ليه، ولا فاهم الكنيسه دي. هل العلاقه مشيتي للكنيسه دي يوم الاحد وصلواتي دي وصومي والبعمل دي وحتى عمل الخير البعمل دي، هل عمل تغيير في حياتي؟ ما هو الدين ده إذا ما قدر يغير حياتي، يعني إذا ما بقيت أكثر محبة، إذا ما بقيت بقدر بغفر للناس الأساءوا لي، إذا ما بقيت أكثر صبر، إذا ما بقيت أكثر تواضع، إذا ما بقيت أكثر يعني اهتماما بالآخرين، ما عندي أنانية، إذا الدين ده ما قدر يغيرني، يبقى التدين ده إن أنا بس بمشي الكنيسة يوم الأحد وزي ما بقولوا ساعة لربك وساعة لقلبك، باقي الأسبوع أعمل الدائرة، ما في تغيير في حياتي. أنا بشتم، أنا بنبز، أنا ما قادر أغفر لأصحابي، أنا ممكن أسرق، ممكن أكذب، ممكن أكل حق صاحبي، ممكن أعمل أشياء كثيرة جدا. وأجي يوم الأحد أنا لابس ثوب الدين، أنا بصوم، أنا بصلي، أنا مع الناس. أنت ديانتك شنو يا أخي؟ أنا مسيحي في البطاقة الشخصية أو في شهادة الميلاد.
1: أيوة.
3: وأنا مبسوط كده، وأنا وده خطورته شنو؟
1: أيوة.
3: إنه أنا فاكر نفسي كويس، متذكر الفريسي اللي وقف في الهيكل وصلى وهو بيصلي وما فاهم الصلاة، هو زول مدين. أنا يا رب أشكرك لأنه كل الكلام عنه أنا زول كويس، أنا بصوم، أنا بصوم مرتين في الأسبوع، أنا بعشر أموالي كلها، أنا ما بقتل، أنا ما بسرق، أنا ما بزني، وأنا ما زي العشار الخاطي الشرير ده. شوفي التدين كمان بيخليك شنو؟
1: أحكم
3: إنك تحكمي على الآخرين، إنه الآخرين أنا أحسن من الآخرين، أنا فاكر نفسي أحسن من الآخرين، أنا مبسوط لغاية لما أموت وأفاجأ إنه في الأبدية قاعد وين في جهنم، لأنه أنا ما عرفت ربنا، أنا بس بمشي الكنيسة، أنا بصوم، أنا ما فاهم الحياة دي حصلت لأنه ما درستها. أنا ما في يوم فتحت الكتاب المقدس أدرس، أنا حفظوني آيات في مدرسة الأحد أنا صغير من غير ما أفهم الآية دي بتتكلم شنو، سياقة القرينة بتاعتها شنو، مفهوم شنو. أنا بس حافظ آيات كده وممكن أطبقها في مواقف غلط لأنه أنا ما فاهم السياق بتاع الآية، لأنه ما في يوم من الأيام مسكت الكتاب المقدس أدرسه، مع أنه المسيح قال لي فتشوا الكتب. فبالتالي أنا عايش حياة التدين دي، أنا شايف نفسي كويس مطمن، وكمان بحكم على الآخرين، هذا ما بيجي الكنيسة، ده عمل كده، يا أخي ده زول كعب زي الفريسي لما نحكم على العشار. فبقبأ في موضوع كبرياء، أنا أحسن من الناس التانين، وبنظر إلى الآخرين نظرة دينونة، مع إنه المسيح قال لا تدينوا لكي لا تدانوا. قبل ما الدين أخوك قبل ما تشوف القزة في عين أخوك شوف الخشبة في عين أخوك. فإذن التدين الظاهري ده شيء خطير جدا. ليه؟ لأنه أنا بس أخذت الإيمان ده كده من أهلي، أنا وصغير بمشي الكنيسة بصوم بصلي، ليه الناس بتقيف؟ ليه الناس بتقول الآيات دي؟ ليه يوم الأحد؟ هل الكنيسة دي بس مكان اجتماعي؟ ولا أنا الكنيسة دي المكان أنا بنمو فيه بكبر فيه؟ إذا أنا الكنيسة دي قاعد فيها 40 سنة وأنا ما بنمو، ما قادر أنمو في المحبة، ما قادر أنمو في التواضع، ما قادر أنمو في العطاء، ما قادر أنمو في الصبر، ما قادر أنمو في المعرفة الكتابية، يبقى في حاجة غلط. إذا أنا بصلي بس كلام أنا حافظه كل يوم، حفظته من أبوي وأمي لما أنا كنت صغير، يبقى ما في علاقة بيني وبين الله. ده كلام ساي، أنا بسكت بيه ضميري، أنا مبسوط كده، أنا عايش كويس خلاص، أنا حياتي الأبدية مضمونة. زي الفريسي، الكتاب المقدس بيقول الفريسي ما رجع مبرر.
1: أيوة.
3: رجع يعني زول ده مشى جهنم. فدي خطورة التدين. لو أنا ما سألت الأسئلة، لو أبوي وأمي في البيت ما سمحوا أنه أنا أسأل، لو الكنيسة ما ساعدتني عشان أسأل وأبحث عن الحق، لو أنا بنفسي ما درست الكتاب المقدس وما بديت أسأل الأسئلة عن الإيمان، هأكبر عايش حياة التدين دي الظاهر ده، وأنا مبسوط وضميري مرتاح وبحكم على الآخرين بكبرياء، والنتيجة هتكون كارثية، إنه أنا حياتي حقضيها في جهنم. وده موضوع خطير جدا يا أستاذ الرشيد.
1: عارف يا دكتورة، لما بتتكلم أنا سجلت هنا كلامك درباني في نقطتين. إنه نحن كلمة طبيعي بنقولها، الإيمان علاقة شخصية مع الله. الإيمان علاقة شخصية مع الله، علاقة شخصية. ممكن كلنا، أنا ما بقول كل يعني أغلبية الناس، أو ممكن خليني أخذ أنا نفسي مثل، مفهوم علاقة شخصية إنه أنا بقعد أتكلم مع الله باللي أنا دايره، بقول له ما بعرف أقوله ليه زول.
3: بالضبط. زي أبوكي، إحنا بنقول أبانا الذي في السماوات.
1: أيوة.
3: أنا بحكي له مشاكلي، بحكي له ضعفي.
1: أيوة. أبويا البشري، أنا ممكن أقول له حاجة وأدز جوا قلبي حاجة.
3: بالضبط.
1: أنا مفتكر العلاقة الشخصية إنه هي بس إنه يعني ما بخجل منه. مهما أعمل أنا بجوعت قدامه وبقول
3: صح
1: له.
3: صح.
1: لكن أنت ضفت لي لها حاجة، إنه أنا عشان أكون العلاقة دي لازم أكون عارفه هو منه، وعارفه هو ضمنه بالإيمان الموروث ما حتجي. أنا كده مشيت معك صح؟
3: مظبوط 100%. مظبوط.
1: يبقى أنت رجعت لنا لنقطة إنه أنت لو عاوز علاقة شخصية مع الله، أنا بربط الكلام مع بعض لنفسي وللناس اللي بتحضر، أنت لو عاوز علاقة شخصية حقيقية يبقى لازم تعرف ربنا.
3: أيوة.
1: عشان تعرفه لازم الليلة هل كلمة تدرس
3: كلمته، تدرس كلامه ولا تكتب
1: صح؟ أنا أقدر أقولها كده.
3: هاي هاي. وأشوف كلامه ده صح ولا لا، وهو شجعني على الكلام ده. هل أمنا تحاجج؟ يسوع قال فتشوا الكتب، مش كده؟ هو شجعني أبحث، ما قال لي أحفظه كده،
1: وما قال لي خاف إنك تسأل،
3: وما تخاف تسأل، مش كده؟ يعني يعني يعني الله بيتكلم، وما في معنى أقرأ الكتب الدينية الأخرى والأديان الأخرى وأقارن وأشوف الدين الصح شنو؟ ليه أنا بس أخذ الإيمان ده أنا اللي أخذته من أبوي وأمي ده صح؟ لأنه ممكن يكون زي ما قلت لك، لو أنا تولدت في بيئة وثنية،
1: أيوة،
3: لو أنا تولدت الليلة مثلا في الديانة اليهودية، لو أنا تولدت الليلة في الديانة البوذية، لو أبوي وأمي كانوا ملحدين، هل معناه ده صح؟ فلازم أنا موضوع الإيمان ده موضوع، لأنه موضوع بيتعلق بأبديتي زي ما بدينا الحلقة، لازم أبحث فيه وأسأل وأدرس وأفتش، وأنا ما عندي عذر.
1: مسؤولية فردية؟ أقدر أقول الإيمان مسؤولية فردية
3: طبعًا
1: يا دكتور؟
3: طبعًا. إحنا كل واحد فينا حيعطي حساب عن نفسه، مش كده؟ إحنا حنجيف أمام الله نعطي حساب، ما حيقول لي يا أخي أبوك هو السبب، ولا أمك هو السبب، ولا الكنيسة هي السبب، ولا أستاذ مدارس الأحد هو السبب. صحيح ممكن ديلي يلعبوا دور في أنه أنا، لكن في الآخر أنا ربنا أداني مخ أفكر به. فلو أنا زول مدين بس وعايش كده ولابس توب الدين، ده كمان موضوع خطير جدا، لأنه ممكن أكون قدام الناس في الآخر بتحول الدين لشنو؟ إنه أنا ما عندي علاقة مع ربنا، لكن أنا داير شنو يا أستاذ رشيدة؟ داير علاقتي مع الناس، منظري قدام الناس كيف؟ يا سلام، ده زول مدين، ده زول تقي، ده زول بخاف ربنا، ده زول بيمشي الكنيسة، ده زول بيعطي المحتاجين والمساكين، ده زول بيصوم يا أخي مرتين في الأسبوع. في الآخر أنا بيهمني شنو؟ كلام الناس، الناس بيقولوا علي شنو. يبقى أنا ما عندي علاقة مع ربنا، أنا عندي علاقتي اللي بيهمني شنو؟ يبقى ده ما دين.
1: أيوة.
3: الدين اللي بيخليني بس أركز الناس بيعينوا لي كيف، الناس بيقولوا علي شنو، ده ما يعني. يبقى أنا ما تغيرت، أنا ما عندي علاقة مع الله، مش كده؟ ودي خطورة التدين، إنه في الآخر بتبقى مظهر اجتماعي. أنا قدام الناس زول كويس كويس، والناس بيقولوا علي شنو، لكن ما بقعد أسأل نفسي ربنا بيقول علي شنو، في السر أنا بعمل شنو، في الخفاء لما ما في زول شايفني، أنا ربنا شايفني كيف؟ لأنه ده المهم في الأبدية. ربنا هو اللي حيديني مش حيدوني. الناس دي كلهم ما مسؤولين مني في الأبد. فهمت كيف؟
1: أيوة.
3: فالتدين عنده خطورة أخرى إنه أنا في الآخر مش بس راضي عن نفسي، مش أنا كمان بكبرياء بحكم على الآخرين، لكن كمان بيبقى علاقة ما بيني وبين الله، بيبقى نظرة المجتمع لي شنو، كلام الناس عني شنو.
1: أيوة أيوة.
3: ودي خطورة التدين.
1: عارف يا دكتور، أنا في كلمة العلاقة، أنا لما أكون الليلة مثلا أخذك أنت مثلا يا دكتور، لو أنت مديري في الشغل أدتني الليلة يا رشيدة أعمل واحد اثنين ثلاثة تاسك كده أنا أعمله، أنت بكرة حتحاسبني فيه، حتحاسبني على حسب النقاط اللي أنت كاتبة لي.
3: مزبوط.
1: دي المفروض تعمليها كذا، دي المفروض تعمليها كذا، دي المفروض تعمليها كذا. لكن لو أنا بيننا نحن الليلة علاقة ود
3: صداقة أخوة
1: دار موضوع بيناتنا، ما حتحاسبني بنفس المستوى. نحن لما نقول علاقة مع ربنا، هل ممكن العلاقة دي مرة يحصل فيها علو، مرة يحصل فيها انخفاض، مرة أحس إنه أنا مرتبطة مع الله شديد أنا، ومرة إنه أنا ما قادرة إنه أنا أصلك أقف معاك؟ لأنه العلاقة أنا طلعت الصورة من ربنا، أعمل وما تعمل، أعمل وما تعمل سهلة بالنسبة لي. الليلة أعملي كذا بعمل كذا، سوي كذا سوي كذا، خلاص عملت لك اللي أنت دايره وبعد كده أديني حقي. لكن لما تكون علاقة فيها تفاصيل وفيها مشاعر وفيها وفيها وفيها، دي أنا أغذيها كيف؟ أنا أثبت في العلاقة دي كيف؟ لو حسيت إنه في لحظة إنه أنا حصل لي موقف، ليه يا الله؟ ليه يا الله أنا يحصل لي كده؟ يا الله أنا ولدي يموت، يا الله أنا بيتي يتهدم، يا الله الحرب، أحس إن جوا قلبي في قفلة
3: من ربنا.
1: من ربنا. هل دي علاجة إنه أنا زي ما أنت كنت أمشي أفتش وأبحث، ولا أقع في تاني بالضمير؟ ودي النقطة الكبيرة اللي إحنا واقعين فيها يا دكتور، إنه إحنا ما قادرين نفهم معنى العلاقة دي بمحتوياتها. مفتكرين العلاقة دي لازم حتى لو أنا زعلان أقف قدام ربنا أقول له المجد لك يا رب، نحن مبسوطين.
3: مزبوط.
1: أو الحمد لله. رشيد عامل في الحمد لله، الحمد لله أنا من جواي 500 وجعة. العلاقة دي أبنيها كيف؟
3: مزبوط. ده سؤال مهم جدا يا أستاذ. شوفي، رجال الله على مر التاريخ تقرأ في كتاب المقدس دخلوا في المشكلة دي وبيسألوا ليه الألم، ليه المشاكل، ليه المرض، ليه التجارب. شوفي أساف مثلا، أساف في مرة من المرات كده شاف الأشرار ناجحين وسمان وألسنتهم طويلة والشحم في حول عيونهم وما بمرضوا وأمورهم ماشية عسل، والأتقياء والقديسين تعبانين وظروفهم. فاستغرب جدا وقال ليه، يعني ليه يا رب كده بتعمل؟ بدأ يسأل الأسئلة اللي شايفة، بدأ يسأل. لكن قال لما دخلت إلى مقادس الله، لما دخل إلى محضر الله وبدأ يطرح الأسئلة دي على ربنا، عرف، شاف نهايتهم، شاف آخرتهم، شاف إن هم ماشيين للهاوية، ماشيين لجهنم. حتى لو الشرير تعظم الليلة وكبر وكده وبان إن هو ناجح وبان إن هو قوي وإن هو يعني ماسك الأمور كلها، لكن في الآخر نهايته في جهنم. فنحن محتاجين إنه صح، نحن في الحياة دي بنمر بظروف صعبة، في أمراض، في تجارب، في حروب، بيحصل في بلدنا حسة مشاكل كتيرة جدا، والناس بتسأل وين ربنا. ده يشجعنا إنه نحن زي رجال الله، لما كان عندهم تساؤلات وكان عندهم مشاكل وكان عندهم ضيقات، ما بيمشوا يعني يكوركوا في ربنا ويكفروا بربنا، بيمشوا للكلمة، بيخشوا إلى مقادس الله. إحنا عندنا كلمة الله الكتاب المقدس، أدرس الكتاب أفهمه، أدرس أيوب. ده أيوب ده دخل في مشاكل كتير جدا، مرض وأولاده فقدهم وثروته الحيوانية فقده وبيوته فقده وبناته ماتوا وحتى صحته انتهت وقعد في التراب ولمس الرب. حتى زوجته قالت له يا أخي خلاص ألعن ربنا، يعني خلاص ربنا ده ما عافي، ألعن وموت.
1: أيوة.
3: لكن أيوب قاعد مع ربنا وفي نهاية حياته دي، في نهاية التجربة المجيئة دي، اكتشف بخش في علاقة مع ربنا حقيقية، اكتشف منه ربنا. قال أنا زمان كنت بسمع عنك بسمع الأذن، شايفة ده الإيمان الموروث من أبوي وأمي والكنيسة والمجتمع، لكن الآن شنو؟ أبصرتك عيناي، أبصرتك عيناي، أنا حس شفتك وجه لوجه لما بدأ ربنا يتكلم معه وهو يتكلم مع ربنا ويطرح أسئلته، ربنا يطرح الأسئلة ويشرح له، قدر يخش في علاقة حقيقية مع ربنا رغم الألم والمصائب اللي مرت بحياته. فنحن محتاجين إنه ندرس كلمة الله، ما تأخذ الكلام كده اللي أنت حفظته من أبوك وأمك أو حفظوا لك في مدرسة الأحد أو حفظوا لك في الكنيسة إنه هو خلاص. لا، شوفي ناس بيرية لما مشى لهم بولس الرسول، بولس الرسول العظيم بتاع الأمم ده جام يبشرهم بيسوع والمصلوب والقيامة، قال أصبر ما أخذوا كلامه كده صح، خلينا نفتش الكتب. فبولس بيمتدحهم بيقول ديل كانوا أشرف. ليه أشرف من ال... ليه؟ لأنهم فتشوا الكتب. الكلام ده صح يا بولس، خلينا نشوف كلامك ده صح يا بولس. لو بدأ يقولوا كتب العهد القديم والنبوات اللي بتتكلم عن صلب المسيح وقيامته وكل اللي حصل ده، حتى آمنوا واقتنعوا. فأنا مطالب أدرس، فتش الكتاب، فتش كلمة الله، أبحث. أوكي،
1: عارف يا دكتور، في نقطة يعني أنا محتاجة إنه شوية تتكلم لنا فيها، لكن معانا متابعين ندخلهم معانا ونشوف الناس اللي بتحضرنا بتقول شنو.

0: معانا شريف جمال بيقول كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب يا أستاذ شريف. معانا قدورة واد ناصر بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح التفاؤل وصباح مليء بالمحبة وصباح يدخل البهجة في نفوسنا وصباح إشراق شمس يدوم بيوم جديد وحياة. صباح راديو سمر الجميل بيصهر الناس السمحة الزهور الأنيق وحلاوة الحديث وطريقة الطرح المستساق وطعم الحلاوة من الأستاذ الموهوبة أختي رشيدة المرشدة. يا أستاذ قدورة أنا ما عرفت طلحتت فينا رشيدة المرشدة دي. أنا اسمي براعة من مشكلة. قال دوما وظهور الضيف المتمكن ذو المنطق ويجذبك بحديث الدكتور كميل. متعكم الله بالصحة والعافية. الحق الحلقة كلها إيمانيات وتشدك على المتابعة. جيدا الإنسان يجب عليه أن يكون مؤمن ومتيقن إن هنالك وجود الله ونؤمن بكل شيء في أساسيات الحياة وإيماننا يكون متين ومتيقنين إن كل شيء نراه أمامنا بيد الخالق الكون ونعكس إيماننا في أخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا ونحترم كل شخص ونكون مداومين باستمرار على مكر المقدسة. الموضوع كبير وواسع جدا. نشكر القائمين على وضع العنوان الحلقة. طيب بعد كده بيسلم على الأهل في قرية الحمادة بالجزيرة هما وتحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات ريج وإسلام ولكم كل الشكر. معانا طبعا يا قدورة واتناصر نحن طبعا تحياتنا الطبيعي موصولة للزوجة مزاهر وكل مرة بنقول لها يا بختك بأستاذ قدورة لأنه طبيعي بوصل التحية بتاعتك وبنتمنى أنه كل واحد يكتب لنا تحية من زوجته. معانا حاتم جمعة بيقول صباح الخير عليكم وكل جمهور المشاهدين راديو سمر لكم التحية. لك كل التحية يا أستاذ حاتم. يا دكتور النقاط اللي تكلم فيها أستاذ قدورة بيقول إنه لازم نحن نكون مواظبين على أماكن العبادة والكلام ده ينعكس في أخلاقياتنا وينعكس في سلوكياتنا. طيب أنا ممكن أكون عايشة في بيئة أسرة متدينة أسرة بعين لا كده بديها أيوة زي ما نحن بنقول طبيعي لا ننزل كويسين ننزل كلامهم كله من جوا ربنا ننزل أخلاقياتهم كويسة بيساعدوا المحتاجين اليوم كله تمشي تسمح تراني في بيتهم بتلقى الكتاب مفتوح بيصحوا الصباح بيصلوا لكن جوا القلب مرات بيكون فاضي. كيف أنا أقدر أشيل المعرفة العقلية دي؟ أنا ممكن أجمع معلومات ممكن أمسك الكتاب ده أحفظه لك هنا كلمة ربنا جات هنا 28 مرة هنا كذا. في ناس بتدرس الكتاب بالطريقة دي وبكون مفنطنه في ورق كتير قدامهم كويس وبين المعرفة اللي بتغير حياتي وأنا أشيل الكلام ده وطبيعي أربطه لك بواقعنا نحن في السودان. نحن محتاجين نغفر محتاجين نسامح محتاجين نقبل المختلف مننا صح. هل الكلام ده المعرفة العقلية ما بتدينا فيه مساحة كبيرة زي ما نعرف معرفة قلبية ولا هم لازم يكونوا الاثنين مع بعض؟
1: لا مرات المعلومات الكثيرة زي ما قلت لك ممكن أكون أخذت معلومات كثيرة جدا في الكنيسة أو في مدرسة الأحد أو أبوي وأمي علموني لكن في الآخر أنا مطالب مش بس أحفظ وأعرف معلومات كثيرة يعني مثلا الفريسيين والكتبة دي كانوا بيفهموا الشريعة والناموس بتاع موسى ده تمام جدا لكن الناس دي أكثر ناس يسوع المسيح هاجموا لأنهم كانوا ناس مدينين من برا المعلومات اللي عرفوها دي والشريعة والناموس والوصايا والعهد القديم ده كله حافظين وحفظ لكن ما قدر يغير حياتهم. فيسوع قال لهم أنتوا بتشبهوا شنو؟ قبور من برا كويسة خاطين الرخام والضربين خطين الحجارة الكريمة وخطين زينة وخطين ورد من برا قبور يعني زي القبور من برا شكلكم جميل لكن من جوا نجاسة وعظام وموت وأشياء ما كويسة. فالله ما دايلنا نكون عندنا بس معلومات زي الكتبة والفريسيين ما غيرت حياتنا. عشان كده يسوع كان بيشجعهم بيقول لهم فتشوا الكتب أدرسوها. انت حفظت ايه مثلا حفظت ايه تلقى الطفل حفظه ايه في مدرسه الاحد او ابو امه حفظه له وجا في الكنيسه سمعها وبقى حافظها لكن هو لا فاهم الايه دي السياق بتاعها شنو السياق يعني القرينه اللي اتقالت القرينه دي فيها القرينه التاريخيه والقرينه الثقافيه والقرينه اللغويه والثقافه بتاعت المجتمع ومتين اتقالت عشان أفهم الآية دي اتقالت ليه

0: فهمتي؟ مثلا ممكن اجي من اديكي مثال، مثلا آية لما يسوع بيقول لبطرس انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. انا حفظت الآية دي من معنى صغير. وقاموا ناس فهموها غلط انه بطرس هو الصخرة اللي ربنا هيبني عليها الكنيسة. وخلاص انا كبرت عمري 60 سنة وماشي القبر ولسه فاكر انه بطرس هو الصخرة. لكن لو مشيت بديت ادرس اللغة والسياق بتاع الكلام، السياق بيقول انه المسيح بطرس قال للمسيح قبلها طوالي انت هو المسيح، كان بيسأل كعادته وبشجع الناس يفكروا منو بيقولوا الناس اني انا. فقالوا له ناس قالوا انت نبي صالح، في ناس قالوا انت ايليا، في ناس قالوا انت كده كده، انتوا بتقولوا عني شنو؟ فقام بطرس قال له انت المسيح ابن الله الحي. فقام يسوع مدح قال له طوبى لك يا بسمعان ابن يونا، لحما ودما لم يستعلن لك لكن ملكوت الله. وبعدين هذا هو الأساس، هذا هو الصخرة اللي حتتبني عليها الكنيسة. ولما تلجعي للغة، عشان كده بقول لك لازم أدرس. لما تلجعي للغة، أنت بطرس، بيتروس، بيتروس دي اللي هو الحجر الصغير،
1: الحجر الصغير.
0: وعلى هذه الصخرة باليوناني، لأنه الكتاب العهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية، فمكتوب بطرس الأولى دي بيتروس يعني حجر صغير، وعلى هذه الصخرة بيترا الصخرة الكبيرة. يبقى ما بطرس،
1: ما بطرس.
0: الصخرة الكبيرة شنو؟ الإيمان بأنه المسيح هو ابن الله الحي، ده اللي حب الإيمان ده اللي حبني عليه الكنيسة. فأنا حفظوني آية في المدرسة الأحد، أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي، شرحوا علي غلط. بطرس هو الصخرة اللي حيتبني عليها الكنيسة، بطرس وكبرت ومشيت الكنيسة وسمعت نفس الكلام في الكنيسة وخلاص ماشي أموت وماشي القبر وأنا حافظ الآية غلط، لأنه أنا ما درست. لازم أدرس الكتاب المقدس، أشوف السياق والربنا قاصد شنو، والقرينة كيف فهم المستمع الأصلي النص، والأشياء المهمة دي في التفسير، في علم التفسير، وفي كتب كثيرة للتفسير. فأنا ما عندي عذر، الليلة الإنترنت موجود والكتب بتاعت التفسير موجودة والأطلس بتاع الكتاب المقدس والديكشنري القاموس بتاع الكلمات الصعبة، وما عندي عذر إنه أنا ما أدرس كلمة الله، لأنه أنا حقدم حساب عن نفسي. فمهم جدا إنه ما أعتمد في إيماني على الموروثات اللي أنا ولستها من الكنيسة ولا من مدارس الأحد ولا من البيت، لأنه ممكن تكون الموروثات دي غلط. أنا ما بقول كلها غلط، في حياة كويسة وفي حياة صح، لكن في الإيمان لازم نسأل ونفتش ونبحث.
1: تمام. عارف في دكتور، في إيمان بيجي بالتجربة. أو أنا مثلا ما بعرف أقرأ، ما بعرف أفتح كتاب، في بيئة أو في جو ما بسمح لي إنه يكون عندي كتاب، إنه أنا متوفر عندي إنترنت، عايشة في مكان صعب البيئة اللي أنا فيها إنه أنا أقرأ، لكن ممكن إيماني يجي بالتجربة. أنا عايزة أخذها نقطة ثانية. أنا حقول لك لو هي صح قول لي صح. مرات بتحس إنه أنا عارفة جزء من الكتاب، لكن أول ما يحصل جواي نزاع، أعرف إنه أنا ما قادر أعيش الدنيا بالكلام ده. يبقى هنا دي نقطة تخليني إنه أنا أبدأ أفتش. أنا عايز أفتش إنه أجيب أقصى نقطة إنه لا، أنت لازم تمشي تفتش. إنه لما نجي أعيش الحياة الطبيعية دي وكون أنا عارفة كلام ربنا، ألقى إنه أنا ما قادرة أعيشه. يا أعيش الدنيا بطريقتي أو عيشة بكلام ربنا وألقاه صعب. وربنا قال حملي خفيف. يبقى هنا في حلقة مفقودة اللي هي شنو؟ كلام ربنا هو صح، لكن أنا اللي ما قادرة أصليه. في ناس كتير عايشين النقاط دي، وفي الآخر بقول لك خليها على الله، سيبها زي ما تيجي، ربنا هو اللي بعدلها، وكلنا نحن قعدنا غلط والمسيح غفر لنا. من أكبر الأخطاء ممكن يا دكتور نحن نكون حقيقي واقعين فيها الغفران بتاع المسيح لنا على خطايانا. عايشين الدنيا بالطول وبالعرض. أنا نفسي أرمي في النقطة بتاعت العادات والتقاليد في مجتمعنا نحن اللي بيختلطت مع الإيمانيات دي. صح. نحن نحلها كيف المشكلة؟
0: شوف يا أستاذ رشيدة، في من الحياة اللي ورثناها سواء كان من المجتمع أو من البيئة اللي احنا عشنا فيها أو من بيوتنا أو من دور العبادة اللي بنمشيها، من الموروثات الخطأ إنه الله ده قاعد كده هو إله عالي قاعد في عرش كده عظيم وماسك عصايا منتظرني أغلط وداعي يدقني. دي صورة موروثة خطأ ولستها عن ربنا. في حين ربنا ده إله محب، يقول كده مقدس الله محبة، ومش هو عالي، هو تنازل، هو جاء الأرض وقعد معانا وأكل معانا وعاش معانا في عشان يصلينا. فده بيخليني دائما شايف ربنا ده كده زي قاضي ظالم شرير كده قاعد، بس ما قاعد ليه على الغلطة يعني. أو فيه إنه هو أب صالح، أب محب، أب رحيم. يعني لما يكون عندي مشاكل، لما يكون عندي ضيق، لما يكون عندي تساؤلات، لما يكون ما قادر أعيش، ممكن أمشي له، ممكن يقبلني وأنا في أشد حالات الشر والخطية والنجاسة. وهو حكى لنا القصة دي في مثلا الابن الضال، لما الابن مشى وبذر أموال أبوه وأساء لأبوه، قال له أنا ماذا أعيش في القوانين بتاعتك دي وأنا دايرك تموت، كان نفسي أنت تكون ميت عشان أخذ الميراث بتاعي. تخيلي كده يعني بما معناه، وأديني ميراثي يعني يا ريت كنت تموت. فأساء، جرح أبوه جرح شديد جدا، ومشى وضيع القروش دي في مع الزواني والزنا وفي العيش الكعبة، لغاية لما يتبهدل وتشتهى يأكل الخنازير قام رجع لأبوه قال له شغلني خدام عندك. أبوه ما شوفي في قمة الشر، أبوه لسه شايفه شنو؟ ابنه. ده الله، الله ده ما هو إله كده ماسك عصايا ولما أنا ما قادر أغلط أو أقع في الشر أو في الخطية يقوم يعاقبني. لا لا لا، هو إله محب، هو أبوي، هو بيحبني وبيقبلني حتى في أسوأ الحالات بتاعت الشر والنجاسة. وده لازم الموروث ده، الفكرة الغلط دي عن الله لازم نغيرها. إنه الله، وده بعرفه كيف من الكتاب المقدس، لما أقرأ مثلا ابن الضال مثلا، لما أقرأ الله محبة، فأقدر لما أقرأ إني اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، فأنا بمشي بثقة لربنا بضعفاتي بعجزي بفشلي بكل التساؤلات والحيرة بتاعتي، وبرتمي عليه وبقول أنا ما قادر، أنا عشت مع الخنازير دي وتعبان، أنا راجع إليك. فهو يبتدي يقبلني تاني ويرجعني في محلي الطبيعي. ال- ال- ال- ال- ال- بالنسبة لبير أنت أسئلت نقطة مهمة، ما بيعرف يقرأ.
1: أيوة.
0: طيب ده ما عذر، لأنه حس إحنا عندنا الكتاب المقدس ده مسموع، سواء كان في الإنترنت، في الأوديو، في أجهزة بتشتغل بالطاقة الشمسية بتديك الكتاب المقدس ده مسموع بكل اللغات تقريبا في العالم. فده الداير يفتش، الداير يصل حيصل. اللي عنده الرغبة في أنه يعرف حيصل للحقيقة. شوفي نيقديموس معلم الشريعة ده كله، معلم الإسرائيل، زول بيعلم الشريعة عنده تساؤلات، فمشى بالليل ليسوع. في ناس بيقولوا لأنه هو كان خجلان من الرؤساء الكهنة والكتبة والسنهدرين وكذا، لكن في تفسير أحلى بيقول لك مشى بالليل عشان يسوع هادي، ما حوالينه جموع كتير والوقت هادي، ويقدر يأخذ ويسأل مع ربنا. وكان عنده تساؤلات نيقديموس، وربنا جاوبه. عشان كده نيقديموس آمن، بنشوفه بعدين في القبر مع يوسف الرامي وهو بيعتني بالجسد بتاع المسيح. فنحن نمشي ليسوع زي نيقديموس كده بالليل ووقت هادي، فجر الصباح بدري الساعة 4 صباحا، ونرمي مشاكلنا دي ونرمي تساؤلاتنا ونرمي، حتى لو أنا ما بعرف أقرأ. ولو قريتي في روميا أصحاح واحد، الأصحاحات الأولى من رسالة روميا، بيتكلم أنت بلا عذر أيها الإنسان. أنت ربنا لو ما بتعرف تقرأ وما وصلتك رسالة الإنجيل، عندك الطبيعة. يقول كده المرنم في المزامير: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. عارفة كل شيء في الطبيعة بيشير إلى أنه هناك خالق عظيم في هذه الطبيعة، وراء هذا الخلق العظيم، وراء هذه السماوات والمجرات والكواكب والخلق العظيم ده، بالطبيعة ربنا بيتكلم معي حتى لو أنا ما بعرف أقرأ، لو ما وصلتني رسالة الإنجيل. بالضمير، الحياة الثانية بيناقش رسالة رومية الضمير. ربنا خلق في كل واحد فينا الضمير. الضمير بيقول لك القتل غلط، الكذب غلط، الزنا غلط، تزني مع زوجة صاحبك غلط. ضميرك بيقول لك الكلام ده، حتلقى ضميرك بيوريك كل الوصايا بتاعت الناموس، ما عدا يمكن وصية السبت، اذكر يوم السبت لتقديم مقدسة. فربنا أداك الطبيعة وأداك الضمير عشان تبتدي تسأل. زي ما قلت لك قبل في الديانة الهندوسية مثلا، أنا بعبد البقرة، بعد شوية لقيت البقرة أنا بعبدها دي ماتت، جابوا بقرة تاني بدالها عبودها، هل ضميري وعقلي ما حيقول هو الإله ممكن يموت؟ ما بخليني أفكر معقول ده الإله؟ أنا بعبد إله بيموت، إله بيعجز، إله بي بي بي بي بي بي بي ممكن في ينتهي في فجأة. طيب كيف البقرة دي خلقت؟ إذا هي بتموت كيف خلقت الشمس والكواكب والمجرات والأرض والإنسان العظيم؟ شفتي الضمير والعقل، حتى لو أنا ما بعرف أقرأ، حتى لو رسالة الإنجيل ما وصلتني، بيشجعوني إنه أنا أسأل وأمشي أفتش عن الخالق الحقيقي.
1: حس يا دكتور إنك أنت ما خلت للإنسان فعلا عذر عشان إنه ما يعرف.
0: دي رسالة روحية بتقول كده، أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت بلا عذر.
1: خلاص
0: ثلاثة مرات بيقول لي أيوة. أنت بلا عذر أيوة.
1: يعني أبسط حاجة إنه فعلا زي ما أنت قلت الطبيعة ممكن ترشدك وممكن توريك أيوة. وضميرك بيكلمك حتى لو كنت ولا بتعرف تكتب ولا بتسمع ولا لك دعوة بأنك لازم تمشي كنيسة ولازم تقعد وتحضر اجتماعات والمبررات اللي احنا بنجيبها لنفسنا دي. طيب أنا لو أنا حاليا أنا اكتشفت أنه أنا فعلا وقعت في نقطة التدين الشكلي ودخلت العادات وما أدراك ما العادات بتاعتنا يا دكتور السودانية اللي خلينا نقول صريحين طغت كتير على الإيمانيات بتاعتنا بدون ما أقع في تأنيب الضمير وبدون ما أقول خلاص هي باظت. يعني أنا عايشة لي أقول 20 سنة ألقى نفسي بعد كلامك ده إنه 20 سنة دي يا دكتور أنا عايشاها بمفهوم تاني عايشة بمفتكرة وصح أنا اللي بعمل ده. في الآخر أجي ألقاه لا دي عادة دي بحاجة في الكتاب. من وين كيف أعرف أعالج نفسي بدون ما أقع في تأنيب الضمير بدون ما أقع في إنه طيب أنا خلاص هجيب تاني 20 سنة من وين عشان أنا أعيش أصلح فيها اللي أنا بهدلته ده؟ والغلطة هنا أنا ممكن أحسبها زي حساباتي مع الناس. أنا الليلة لو غلطت في حق دكتور كميل محتاجة إنه أنا أعرفه، محتاجة إنه احتزر له مرة ومرتين وثلاثة ويختبرني بعد كده هل أنا محل الصغة ولا لا، هل كلمتي صح ولا لا، اختني تحت ملاحظات. هل ربنا لو نحن وقعنا في النقطة دي بعالجة معانا كيف ونحن بنعالجة كيف؟
0: ده سؤال حلو جدا مهم. شوفي يا أستاذة، الإنجليز بيقولوا it's never too late، it is never too late، يعني ما في حاجة اسمها أنا الوقت راح أو الوقت ضاع. طول ما ربنا أنا عايش وعندي نفس وربنا أداني يوم جديد زي ما أنت بديت الحلقة وأسبوع جديد وأداني صحة والليلة أنا عايش، دي فرصة جديدة. ما حتى لو ضاعت 50-60 سنة في التدين أو في الحياة اللي ولستها وهي مفاهيم غلط قد تكون من أبوي من أمي من البيئة بتاعتي من مدرستي من الكنيسة من كده، ما دام أنت الليلة عايش أنت عندك فرصة. تتذكر اللصين اللي كانوا في الصليب؟ اللص واحد كان بيعيّل يسوع وبيشتمه، الثاني استخدم مخه قال طيب نحن ناس أشرار، نحن قتلنا وسرقنا وعملنا ذنوب كتير. شوفي التدين بيخليك ما تشوفي مشاكلك، بتشوفي مشاكل الناس التانين. اللص التاني كان بيشتم يسوع شايف انه يسوع مجرم وبيعير وبيستهزئ به وبيقول له يا اخي انت ما قلت انت ابن الله، خلصنا وخلص خلص نفسك وخلصنا معك، ما شايف مشاكله. لكن اللص التايب بدا يبص لنفسه يا اخي انا مجرم، انا شرير، انا عشت حياتي دي كلها ضيعتها في السرقه وفي القتل وفي النهب وفي الظلم وفي الاغتصاب وانا بستحق ده، لكن يسوع ده عمل شنو؟ ده ما بيستحق الكلام ده. وبعدين شوف الإيمان، شاف يسوع ملك قال له اذكرني متى جئت في ملكوتك. شاف الكلام ده ليه؟ لأنه لقى اليافطة مكتوب ده يسوع ملك اليهود مكتوب بالعبري وباليوناني شاف الكلام ده فقال له اذكرني متى جئت في ملكوتك. وشافه كمان مش بس إنسان عادي، شافه رب لأنه بيخاطب الله بيقول له إيلي يا إيلي إيلي لما شبقتني يا أبتا لا تقم لهم هذه الخطية. فشافوا رب فقال له اسكلني يا رب ما تجيت في ملكوتك. ودي آخر لحظات آخر ساعات في حياته يسوع بيقول له شنو؟ اليوم تكون معي في الفردوس في حين اللصة الثانية مشى جهنم. فإذا داري ابتدي أقول لك إنه لو أنت ضيعت 50-60 سنة زي اللص ده وحتى أنت في أواخر عمرك ما دام أنت لسه عايش وعندك نفس وقلبك شغال في فرصة إنك ترجع الليلة لربنا وإنك تفتش وإنك تبحث وإنك تترك الحياة اللي أنت ولسه هدية والإيمان والدين اللي أنت أخذته دي من بالميراث وبالنشأة وتبتدي تفكر هل أنا في الطريق الصحيح؟ عندي وقت لسه أبحث وأسأل وأقرأ وأقرأ كل الكتب بتاعت الأديان. أنا ما بقول لك أقرأ الكتاب المقدس بس أقرأ كل الكتب الأديان التانية أشوف أنت الدين ده بتاعك صح ولا غلط. ليه أنا بمشي الكنيسة؟ ليه أنا بصلي؟ ليه أنا الآية دي كده بتقول؟ هل كده مفهومة صح ولا أنا بس فهموا علي كده غلط؟ فمهم جدا ما في وقت ما في ما دام أنت عايش عندك لسه فرصة الليلة تبتدي وترمي كل الموروثات القديمة دي بتاعت الإيمان وتبحث عن الحق والحقيقة وين.
1: عارف يا دكتور في نقطة أنت لما تتكلم أنا يعني كده في راسي وبدأت أفكر فيها أو بفتش في طريقة إنه أنا أطلعها تكون يعني موزونة أو ما تدي الناس إحباط أو تخلي وفي نفس الوقت تكون مشجعة إنه أنت أبدأ. في ظن ممكن ناس يكون بيسمعنا يقول طيب أنتوا بتتكلموا عن الإيمان والإيمان الموروث والإيمان الحقيقي والإيمان المفروض يكون عن الدراسة. طيب الإيمان ده شنو؟ ما هو الإيمان ده في ناس عارفة إنه الإيمان إنه في الله خلاص. ما أنا مؤمن بالله. تاني المطلوب من شنو؟ فرح نرجع. أنا عايزة في الوقت الباقي عندنا أشرح للناس الإيمان. الإيمان ده ذاته شنو؟ أنا لما نقول أنا مؤمنة يعني شنو؟ ما أنا كلمة إيمان دي نحن دخلنا للناس على صينهم فاهميننا عارفيننا في إيمان موروث. الإيمان الموروث ده هي الله فيه الله موجود الله خلق السماء الله خلق الأرض دخل هذه الأساسيات نقول. لكن هل الإيمان له معنى أكبر من كده؟
0: شوفي الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله وضع في الإنسان في قلوب الناس حاجة اسمها الأبدية. أي زول عنده في قلبه في ضميره في عقله إنه في قوة أعظم منه متحكمة فيه وفي العالم ده حتى لو الإيمان ده قاعده لحاجة غلط يفتكر الله ده مثلا صنم يفتكر الله ده هو الشمس يفتكر الله هو المطر مثلا السبب الخير والحياة اللي هو عايش فيها يفتكر الله ده مثلا هو البقرة اللي بتديه اللبن واللحم والكلام الزيدية فبالتالي يقوم يعبد الصنم ده أو يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد أي حاجة. فالإنسان بطبيعته بيبحث عن حاجة سوبر ناتشرال حاجة قوة أعظم منه لأنه دي الأبدية دي مخلوقة فينا يعني ربنا ربنا لما خلقنا خلق الإحساس ده بيناتنا بأنه في حاجة أعظم مننا. حتى الديانات الوثنية بتعتقد أنه في إله بغض النظر الإله ده منه حجر شمس قمر بقرة حيوان whatever لكن بيفتكروا أنه في قوة أعظم بتتحكم في الإنسان. الإنسان شايف نفسه ضعيف وفي حاجة أعظم منه بتتحكم. فالأبدية دي موضوعة في قلوب الناس فبالتالي الإنسان بيبتدي يفتش وين هو الإله بتاعي ويقوم يسجد حد عن طريق الميراث أو النشأة أو كده قادوا القدر إنه يعبد صنم أو يعبد الشمس مثلا. قالوا ليه الشمس دي هي زمان الفراعنة مثلا كانوا بيعبدوا عشرات الآلهة الوثنية بيعبدوا النيل. النيل ده كان إله اسمه الإله حابي بيعبدوا النيل ده لأنه هو مصدر الحياة بتاعهم. من غير النيل الفراعنة دي لا بيقدروا يزرعوا لا بيقدروا المواصلات لا بيقدروا يشربوا لا السمسل والسمكية كل حياتهم معتمدة لأنه الحضارة الفرعونية كانت حضارة بتاع الزراعة. عشان كده لما النيل يفيض يفتكروا الإله غضبان ولما النيل يجف ويقل يفتكروا إنه الإله برضو زعلان فبيقدموا له القرابين ويرموا له الأطفال في النيل ويصلوا للإله دي عشان ما يغضب عليهم. فالإنسان بطبعه بيفتش على سوبر ناتشرال باور بتحكم حاجة أعظم منه وده بيخلي الإنسان يبتدي ده مفروض يقود الإنسان لأنه يبحث أيوة. هل الإله اللي أنا بعبده ده هل الإيمان اللي أنا ورثته دي من بيتي ومن المجتمع بتاعي من الناس الحوالية من الكنيسة اللي أنا بمشيها من المدرسة الأحد هل هو صح ولا غلط؟ لأنه ده هو هيحدد شنو مصيري الأبدي. فأنا ما عندي عذر، أنا لازم أفتش، لازم أبحث، لازم أدرس. وعشان كده لما تشوفي في الضربات العشرة بتاعت سفر الخروج ربنا عشان ده يلفت نظر فرعون والشعب المصري كله إنه ديل ما الآلهة دي ما آلهة أنتوا بتعبدوها. كل الضربات كانت موجهة ضد الآلهة دي إنه الإله الآلهة اللي أنتوا بتعبدوها دي ما بتقدر تنقذكم. يعني مثلا كانوا بيعبدوا العجل فقام ضرب الأبقار بالدمامل والخراريج وبتاع. كانوا بيعبدوا فرعون ده كمان عظيم ده يعني الله أكبر بتاعهم أكبر إله عندهم كان فرعون وعندهم آلهة كثيرة تانية وثنية. قام ضرب فرعون ذاته ولده مات، ضرب لهم النيل اللي بيعبدوه حولوا لدم عشان يلفت نظرهم. أنا شفتي قلت لك ربنا مرات بيتكلم بالطبيعة بالضمير إنه الإله اللي أنت بتعبده ده ما سليم. شوفي مثلا في موضوع الحادثة بتاع داجون لما الفلسطينيين أسروا شالوا التابوت بتاع الرب وخطوه
1: مع التمثال
0: في نفس المعبد بتاع داجون. داجون ده كان إله وثني شكله من فوق بني آدم وضنبه من تحت رجلينه من تحت سمكة. زمان الشعوب القديمة دي كانت بتفتكر إنه لما أنا أنتصر في الحرب الانتصار ده بيعود للإله بتاعي. فهم انتصروا على على شعب إسرائيل لأنه شعب إسرائيل كان في حالة فكيدة في تمرد والقيادة بتاعته شرويرة. فربنا تخلى عنهم فالتابوت بتاع ربنا مشى للفلسطينيين فقاموا افتكروا إنه داجون
1: هو
0: الإله الحقيقي. فقاموا شالوا التابوت بتاع ربنا ده خطوه قدام داجون عشان يثبتوا للشعب إسرائيل إنه إلهنا أعظم من إلهكم. الحصل شنو؟ تاني يوم لقوا الفلسطينيين جو لقوا الداجون ده واقع ساجد قدام شنو؟ التابوت. قاموا عدلوه. شوفي المفروض هنا يفكروا. ما في زول يستخدم مخه أو عقله أو ضميره. تاني يوم جو لقوا داجون ده تاني واقع قدام التابوت وراسه مقطوعة وإيدينه مقطوعة. ربنا ده يقول لهم ده ما الإله الحقيقي اللي أنتوا تعبدوه. إذا كان إله راسه اتقطعت ووقع وعينه اتقطعت إيدينه اتقطعت وهو ما قدر يحل المشكلة دي معنى ده ما إله. شفتي؟ فقام ربنا برضو ما قدروا يفهموا. قام ربنا بدأ يضربهم بالبواسير والأمراض المختلفة والدمامل والبتاع لغاية لما هم اقتنعوا وقالوا لا لا لا لا لا ال- ال- ال- السبب المشاكل دي كلها الإله ده أعظم. ورجعوا لي ناسه ورجعوا لي شعبه. فإذا ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الله بيتكلم من الطبيعة من الظروف من الضمير بتاعي عشان يوريني إنه أنا الإله الحي الحقيقي الوحيد. وده بشجعني أبحث وأفتش. لكن لو أنا أهملت الكلام ده لا لا ده جون هو الإله بتاعي حتى لو اتكسرت رأسه هو إلهي أصلح رأسه يبقى خلاص يبقى
1: المسلمات
0: يبقى أنت بلا عذر أيها الإنسان أنت بلا عذر مش كده. ف نرجع لنقطة بتاعت جبيل ما حتى لو مرت 60-70 سنة في إيمانك الغلط ما دام أنت الليلة عايش عندك فرصة إنك تفكر وتبحث وتفتش عن من هو الإله الحي الحقيقي. هل إيماني ده صحيح؟ هل الإله اللي أنا بعبده ده الدين اللي أنا بعبده ده إذا ما غيرني ما خلاني أحب عدوي؟
1: أيوه.
0: إذا ما شال غريزة الكراهية مني، إذا ما شال غريزة الحقد مني، إذا الدين ده بشجعني أن أنا أقتل الزول المختلف معه أو أو أدوسه برجلي. إذا الدين ده بيشجعني إنه أنا أسرق وأقتله في سبيل، كيف يكون ده إله؟ كيف يكون ده ديانة حقيقية؟ إذا أنا ما تغيرت من جوا، إذا الدين ما قدر يغيرني من جوا بس بيغيرني من برا كمنظر، يبقى ده ما ديانة، ده تدين.
1: ده تدين.
0: فأنا محتاج أسأل وأقيف نفسي، أنا الليلة وين؟ 60 سنة أنا بمشي بعبد الإله ده ما تغيرته، 60 سنة أنا بصلي في الكنيسة، 60 سنة أنا حافظ الآيات دي، وأنا ما لسه ما قادر أحب عدوي، ما قادر أغفر للزول دي، ما قادر الزول اللي بيختلف معي ده بعتبره عدو وده أتخلص منه. يبقى كيف؟ يبقى وين؟ يبقى ده ما لازم أقيف وأسأل نفسي في حاجة غلط. ده ما لازم أبتدي أبحث، يمكن أنا أكون إيماني غلط، يمكن أنا أكون عايش حالة من التدين، يمكن أنا مفهومي خطأ، ومحتاج أقيف وأبحث وأبتدي أدرس وأدرس الموضوع من أول.
1: أيوه أنا طبعا يعني بالكلام اللي أنت بتقوله يعني نفسي تعيده مرة ومرتين وثلاثة، لكن زي ما بقوله الوقت مرات قاعد ياخدنا. عندنا نقطة أخيرة عايزين نتكلم فيها مربوطة بين الناس بالإيمان أو مدخلينا في الإيمان، ويتخلي محتاجة شوية تعديل مننا، وأنا استغليت الفرصة دي وحبيت إنه أنا من نفسي أدخلها كده في النص. النقطة بتاعت إنه كل شيء في يد ربنا وأنا مسلم، وأنا اللي بيحصل لي ده ربنا لو داير يغيره بغيره، وأحفي نفسي هنا من المسؤولية طول ما هو ربنا خالق السماء وخالق الأرض وأنا مؤمن به، خلاص ده غدري. الغدرية والإيمان والمسؤولية دي نحنا ربطناها كده مع بعض، مدخبتنا لخبتها محتبرين إنه كونه إنه أنا ده غدر مكتوب أو ده مكتوب لي، خلاص أنا مؤمنة بالله أنا ما بحترط، ومدخلنا في الحمد لله نشكر ربنا نحن راضيين وبلساننا لكن قلوبنا فيها. ونرجعنا للآية اللي في متى اللي بتقول الشعب ده بيعبدني
0: بشفتي
1: لكن قلبه بعيد مني. ونحن كتير واقعين في النقطة دي. نفسي بجد إنه تفصل لنا واحدة واحدة واحدة، كيف أنا أكون مؤمنة بس بعبد ربنا بخشمي وكلام حلو، واللي بيشوفني يقول لا رشيدة دي راضية كده، لكن من جوا قلبي أنا رميها في الغدر وده مكتوب وده حق الله، والله كان داير يعمل كل شيء بيقدر يعمله وأنا قدامه.
0: شوف يا أستاذ رشيدة، موضوع القدرية دي من الأشياء اللي يمكن إحنا برضو ولسناها بالغلط، زي ما قلت لك من المفاهيم الخاطئة اللي إحنا اتكونت في مخنا أو في عقولنا من ما إحنا صغار، إنه نحنا يعني زي الروبوتات كده، ربنا بيمشينا ويودينا زي ما هو داير، وهو قاعد كده في العرش العظيم بتاعه يعني يتلذذ بأنه يعذبنا ويودينا ويوجعنا في المشاكل. لا، انت شوفي على مر صفحات الكتاب المقدس، الله أدى الإنسان مكانة مميزة عن باقي المخلوقات، يعني ميزه من البهيمة ومن الحيوانات، ومن هو مميز عن باقي الخليقة بأنه بيقول في سفر التكوين نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. يعني شنو على صورتنا كشبهنا؟ يعني إنسان بيفكر، إنسان عنده عقل، إنسان عنده ضمير، إنسان يعرف يحب ويتواصل ويفكر ويبحث ويخترع. عشان كده نشوف الليلة الاختراعات والعظيمة والاكتشافات العلمية العظيمة الليلة، إنه الإنسان مخلوق على صورة الله، عنده عقل وضمير وكده، ما زي الحيوان زي البهيمة. فنشوف من من من من بداية الكتاب المقدس الله بيحترم إرادة الإنسان. لما خلق أبونا آدم وأمنا حواء في الجنة قال لهم أنا جهزت لكم العالم ده كله، عيشوا أكسروا أسمروا اتزوجوا آدم وحواء، انجبوا أولاد، أعملوا كل حاجة، كونوا مسؤولين من الخليقة، كونوا مسؤولين من إدارة شؤون العالم دي. يعني ربنا أوكل إدارة العالم لأبونا آدم وأمنا حواء، وعيشوا كده، وأنا كل يوم حاجي أتونس معاكم ونحكي معاكم زي ما كان بيحصل كل يوم في الجنة. لكن في نص الجنة كان في شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر، وفي شجرة تانية اسمها شجرة الحياة، تأكل من شجرة الحياة دي بتعيش للأبد. شجرة معرفة الخير والشر ربنا قال لهم ما تأكلوا منها. ليه ربنا خط الشجرة دي؟ عشان ربنا ما دار الإنسان يكون مجبور. يعني أنا حاسس لما جيت أتزوج زوجتي في الكنيسة سألوا زوجتي انت يعني قالوا لا انت بتقبلي بكميل كمال ده زوجا لك؟ ليه؟ عشان يتأكدوا إنه زوجتي دي ما مجبورة علي، إنه أهالة مثلا جابرينها تتزوج بالقوة. تقول نعم أنا موافقة أن أتزوج بكميل كمال. نفس القصة، ربنا خط الشجرة دي في نص الجنة عشان ما يكون الإنسان مجبر إنه يعيش في الجنة، ومجبر على إنه يحب ربنا، ومجبر إنه يكون عايش في علاقة مع ربنا. قال له شوف، في سكتين، يا إما تعيش معاي في الجنة دي بالطريقة دي، إذا ما دلت تعيش معاي، إذا أكلت من الشجرة دي حد يوم تأكل منها شنو؟ موت، أن تموت. فنشوف إنه الله بيحترم اختيار الإنسان وإرادته. ما هو الإنسان، ما هو روبوت، ما مجبر إنه يعيش في الجنة، ما مجبر على العلاقة مع ربنا، ما مجبر إنه يتكلم مع ربنا زي ما كان كل يوم ربنا بيتكلم معه، هي الصلاة.
1: أيوة.
0: في حياتنا حسا ما مجبر إنه يعيش الحياة دي. أنت عندك طريق تاني، إذا ما عايز تعيش معي هديك الشجرة. شفتي احترام إرادة الإنسان؟
1: yeah.
0: والإنسان اختار الطريق التاني وفقد الجنة وفقد الامتيازات. على مر صفحات التاريخ الكتاب المقدس الله بيكلم شعبه، أنا وضعت قدامك البركة، وضعت قدامك اللعنة، وضعت أمامك الحياة، وضعت أمامك الموت. في طريقين، عاوز تختار الحياة، بيقولهم بيشجعهم اختار الحياة، اختار طريق الحياة.
1: أيوة.
0: لأنك لو اخترت طريق اللعنة أو طريق الموت هيحصل لك كي كي كي كي كي كي. في سفر التثنية تقلي كلام. أيوة. على مر صفحات الكتاب المقدس الله يحترم إرادة الإنسان جدا. ما في حاجة اسمها قضاء وقدر. قضاء وقدر ده بتحاول إنك ترمي كل اللوم على ربنا وتتنصل من مسؤوليتك. أنا ما أنت السبب، ما في حاجة كلام زي ده. عارفة لما ربنا جاء سأل آدم ليه أكلت من الشجرة يا آدم، بدل ما يقول أنا غلطت وده قراري الخاطئ، رمى في ربنا أنت المرة اللي عملت علي دي هي السبب. شفتي؟ هذا القضاء والقدر. أنت السبب، أنت اللي خليت حواء دي عملت علي، أنا ما كنت عايش براي مبسوط. طيب يا حواء أنت أكلت من الشجرة ليه؟ برضو بدل ما تقول أنا غلطت وبقراري وبإرادتي وباختياري اخترت أكل من الشجرة الممنوعة، لا الحية قالت لي أكل. شفتي كيف؟ فالقضاء والقدر إحنا بنحاول نتنصل من مسؤوليتنا، من قراراتنا الخاطئة ومن اختياراتنا الغلط، ونرميها في ربنا. فهمتي؟ وربنا ما عمل كده، إحنا باختيارنا مشينا في السكة. فهمتي؟ فالله ما كده، الله محب، الله ما خلق إنسان كروبوت، ما خلقه كالبهايم. الله ميز الإنسان بعقله، بضميره، بأخلاقياته، بتفكيره، بقلبه، عشان يقدر يخش في علاقة حية مع الله ويتناقش ويسأل ويختار بنفسه. ربنا ما بيجبرك. لو أنا الليلة تزوجت زوجتي دي بالقوة من غير ما هي توافق حتكون مبسوطة؟
1: لا،
0: لازم هي توافق. فربنا عاوز العلاقة بيناتنا وبينه تكون بالموافقة، بأنه أنا بحبك، أنا عاوز أكون معاك، ما عاوز أكون في سكة تانية دي. فهمتي؟ فالله ما خلق البشرية البشر كروبوتس آلات كده يتحكم فيها. دي صورة سيئة عن الله، إنه هو إله سادي كده يتحكم في مصائر الناس والبشر ويقود دي لجهنم ويقود دي للنار لا ما في كلام زي ده. الله بيحترم جدا إرادة الإنسان، وده واضح فيه. عشان كده بشجع الناس، بشجع المشاهد والمستمع، أقرأ الكتاب المقدس، لأنه في مفاهيم كثيرة غلط إحنا ورثناها من بيئتنا، من الكنيسة، من أهلنا، من العبادة، من النشأة بتاعتنا، مفاهيم غلط عن ربنا. دي بتتصحح لما أقرأ الكتاب، كلمة الله، وأدرس
1: وأعرف الحق والحق يحررك.
0: بالضبط، يسوع قال كده، الحق، تعرفون الحق والحق يحرركم. والحق وين؟ يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة.
1: فأنت لما أنت يعني أنت بتتكلم، أنا ساكتة ليه؟ لأنه بحس إنه دي بدخلني بعدي، ودي بتربطني بعدي، ودي بتربطني معدي. بحس إنه في حاجات حقيقة بتتفند، بتطلع كده بالمنطق وبالعقل، إنك أنت براها أنت بترفضها. يعني بالذات حكاية الغدر والمكتوب، ولو كل حاجة هي مجهزة مكتوبة لي في اليوم الأحد، مكتوب لك 1 2 3 4، الاثنين مكتوب لك كذا، الثلاث كذا. طيب السنة الأولى، السنة الثانية، طيب أنا أخش في نقطة الحساب ليه؟ انا اخش في نقطه
0: بالضبط. لو اصله ربنا كاتب لي امشي جهنم، طيب انا يحاسبني ليه يعني؟ ما انت خلقتني كده مش كده؟
1: ايوه
0: ايوه. فده كلام خطا، ده مفهوم خطا.
1: فبكلامك بحس انه لا، بالمنطق انت لما ناس كلامك بتقوله اتخلي اي زول بيسمعه بحس انه لا، ما هما هي دي ما بتركب مع دي، هي دي ما بتجي مع دي. من وين انت رابط ايدي ورجلي وزي ما بقولوا رامين في المويه بتقول لي ما تتبلي؟
0: صح.
1: فلا، انت لو ودتني حريتي ودتني الدنيا قدامي، بعدك انا مزوله عن السكه اللي انا امشيها والسكه اللي انا أعرفها. يلا حارجع لك لنقطة. أنا الوقت طبعا أنا سابق الوقت في الكلام لأنه حاسة أن الكلام كتير جدا ودسم جدا. نرجع لمجتمعنا السوداني. نحن محتاجين لشنو عشان نطلع من نقطة التدين الشكلي أو نقطة الهوس الكبير اللي عندنا، نقطة العادات والتغاليد اللي دخلت جوا الكنيسة وغطت علينا نحن كمؤمنين وبدينا أصواتنا تخفض، أصوات الحق تخفض شوية، وبدت في عادات جوا أو في ممارسات جوا.
0: شوفي، نرجع لكلام قلناه قبل في بداية الحلقة، ما كل العادات والتقاليد اللي احنا ورثناها من أهلنا أو من بيئتنا غلط، في بعض منها كثير صح. حتى الإيمان ده ممكن يكون صح، لكن خلينا قلنا نركز إنه الإيمان ده ما نعتمد على الحاجات اللي ورثناها، لازم ندرسه. يعني يكون إيمان عن اختبار وفهم ووعي، مش عن أنا حاجة ولستها من المجتمع. عشان كده أنا لازم أشجع كل زول بيسمعنا الليلة أو بيشاهدنا الآن، يا أخي أبحث، يا أخي فكر، يا أخي أدرس الموضوع، أدرس كل الديانات الموجودة في الأرض دي. يمكن المسيحية غلط مثلا، أنا ما بقول لك بس الكتاب المقدس، أدرس الكتاب المقدس، أدرس الكتب الثانية، أدرس الملحدين بيقولوا نظرية النشوء والتطور ونظرية الانفجار العظيم، أدرس نظرية النشوء والارتقاء، وأدرس الانفجار العظيم، وأدرس كيف خلق الله العالم في في في ستة أيام في سفر التكوين، وشوف كلام الملحدين ده صح ولا لا. ما تاخد كلام كده بس إنه الله خلق العالم في ستة يوم وخلاص وانت لما يجيك واحد ملحد يقول لك نظرية النشوء والارتقاء ويتكلم لك عن نظرية الانفجار العظيم وانت ما عارف. انا بس درسوني كده انه الكتاب المقدس قال ربنا خلق العالم في ستة ايام. طيب يا اخي، هو الملحد ده بيجاوبك وبيناقشك وانت ما قادر تجاوب عن ايمانك. ليه؟ لانك انت ما درست كلمة الله، انت ما فهمت كلمة الله، انت ما تعمقت في الفهم والدراسة بتاعت كلام الله. فعشان كده ممكن اي زول يخش معاك في نقاش ما تقدر تجاوب، تزوغ تهرب او تشتمه.
1: ايوه ايوه،
0: تقول له انت ملحد وكافر
1: الهجوم،
0: الهجوم لان الهجوم خير وسيله للدفاع.
1: ايوه،
0: ما بتقدر تخش في نقاش وفي حوار لانك ما دارس. فيجيك واحد ملحد يلعب بمخك يقول لك. وعشان كده زي ما قلت لك، من مشاكل الإيمان الموروث إنه يا إما الناس مشوا في الإلحاد في الإكستريم دي في الناحية دي، يا إما مشوا في التدين والصوب التدين والمهاجمة الآخرين، وأنا كويس وأنا أحسن من الآخرين وأنا مبسوط كده وأنا ضميري مرتاح وأنا خلاص ماشي السماء أو ماشي الجنة أو whatever. فعدم الدراسة وعدم الفهم وعدم إنه أنا ما بدرس الإيمان بتاعي بيخليني يا إما أكفر أمشي في الإلحاد، يا إما أخش في ظاهرة التدين بكل صورة السالبة اللي إحنا قلناها دي. ولما أخش في حوار جاد مع زول مفكر أو مثقف أو زول بيقرأ أو زول ملحد، بلقى نفسي عاجز عن أنا دافع عن الإيمان بتاعي وأقوم أنهره أو أشتمه أو أزوق أو أهرب أو أقول له يا أخي هي كده بس أنا أخذتها كده وأنا فاهمة كده.
1: عارف معانا كم صديق كده دخلوا معانا، خلينا نرجع عليهم. معانا مارسيل بيقول صباح الخير راديو سمر، وصباح الخير للشباب الجميلين وكل المستمعين معانا. أتمنى يومكم يكون جميل ومليان فرح وبركة. أتمنى أن نكون معاكم في برنامج جميل ومميز على راديو سمر. شكرا لك يا مارسيل، ومنتظرين أنك تشاركنا لأنه أنا حاسة الناس قاعدين بتسمع. ممكن عارف الأسئلة قليلة ليه؟ لأنه الموضوع أنا شخصيا في أسئلة كثيرة شلتها لأنه حسيت أنه طيب دي هتتقال كيف، أو دي أنا أقولها كيف، أو هي خلاص الكلام اللي أنت قلته خلاني أنه بلا عذر. يعني النقطة بلا عذر دي كانت بالنسبة لي حاجة كده زي اللي انت اللي خبطتك كده في وشك، يلا فتح شوف الدنيا حوالينك فيها فيها شنو. معانا صديقنا هيثم بيقول صباح الخير حضرة الشيخ دكتور كميل والأستاذة المباركة رشيدة، تحية صباحية لكم، ربنا يبارككم، ما أروع وما أجمل الكلام الدسم والعميق، بصراحة قاعد أستمع وأستمتع بالكلام الجميل ده، تحية وتقدير واحترام لكل المتابعين والمستمعين. هيثم هنا بأكد كلامي إنه الناس قاعدة بتسمع. ممكن فعلا يا شيخنا يا دكتور كميل إنه الحلقة دي فتحت تساؤل أو خلتني إنه أنا صح، أنا الرجل دي ثابتة في اللي أنا فيه، هل إيماني ده محتاج إني أنا أبحث نقطة إني أنا أبحث وأنا عارف إنه أنا كويس والناس بتقول لي أنت كويسة، خلت لينا زي ما بقوله سور كده إنه أنا طول ما الناس بتقول علي أنا كويسة يبقى خلاص أنا كويسة، البوديني أنا أفتش شنو يا دكتور،
0: وضميري مرتاح
1: وضميري مرتاح ومبسوطة ولي أنا أمشي أفتش
0: صح.
1: فدي دي دي دي نقطة صعبة جدا بتدخلنا تاني في النظرة بتاعت المجتمع أو تقييم الناس، تقييمك أنت جاي من وين، عشان كده ربنا بيجي يقول لنا أنا ما بعين لكم زي ما الناس بتعين لكم
0: صح صح.
1: فالنقطة دي تكسر كيف، النقطة دي أنا أكسرها كيف، تخلي إلا بال أفتش جوا قلبي
0: أيوة، وأقيف وقفة يعني وقفة صادقة مع قلبي ومع نفسي الليلة، أنا وين، أنا علاقتي مع ربنا ولا أنا بهتم بنظرة الناس لي ومنظري في المجتمع كيف، أنا زول مدين وكده وبتاع ولا أنا عندي علاقة حقي، أنا ما أقيف بصلي، أنا بس بقول كلام أنا حافظه ولا أنا عندي بتكلم مع أبو صديق بحبني وبحكي له مشاكلي وبعظم وبشكر وبتكلم معه في كل مشكلة بتمر بي، أنا بمشي الكنيسة ليه بس كعادة كده اجتماعية عشان أسهر قدام الناس ولا أنا بنمو في المكان ده، إذا أنا ما بنمو في المكان ده في حاجة غلط، إذا أنا ما بقبل في المحبة ما بقبل في الغفران ما بقبل في الصبر ما بقبل في التواضع يبقى في حاجة غلط، يبقى أنا بمشي الكنيسة ليه، أنا أنا أنا أنا بعمل الخير ده ليه، عشان الناس يشكروني يا سلام ده رجل صلاح ورجل كي ولا عشان ربنا أنا حاسي بالعطاء العظيم اللي ربنا أداني له إنه منحنا ابنه فكيف لا يعني أعطانا أغلى شيء اللي هو ابنه على الصليب فكيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء، فهو إله العطاء وأنا بعطي قليل مما هو أعطاني، إنه هو اللي أداني ده كله ولا أنا بس بدي عشان أنا أداني الناس يشكروني وكده وقدام الناس، فأنا لازم أجيف وقفة حقيقية صادقة مع النفس ومع القلب، هل أنا مؤمن حقيقي عندي علاقة مع ربنا ولا أنا أخذت إيمان موروث من النشأة وقدام الناس أنا مدين وأنا زول كويس وبدين في الناس وبرمي عليهم المشاكل وأنا أحسن منهم وضميري مرتاح وأنا ماشي الجنة وماشي السماء، أنا لازم أجيب وقفة صادقة لأنه حياتي الأبدية لا تقارن بالستين سبعين سنة اللي أنا هعيشها على الأرض هنا، وأنا محتاج أجاوب عن السؤال بتاع إيماني ده صحيح ولا هو إيمان موروث من الأجداد والآباء.
1: يا دكتور كميل على فكرة أنت كل كلمة بتقولها بتخليني أنه أنا أرجع أحس أنه أنا محتاج أني أنا أفتشها من أول جديد،
0: كلنا محتاجين نجيف الوقفة دي مع نفسنا ومع ضمائرنا.
1: مثلا أنت تكلمت عن العطاء أنت كنت أنه العطاء عشان ربنا أداني أنا بدي رغم أنه الصورة العامة أنا بدي عشان أول مفهومة عشان أرضي ربنا عشان أخش الملكوت عشان وعشان وعشان بالذات مثلا بطلع العشور بتاعتي عشان بركات السماء تتفتح لي، فنحن طبيعتنا
0: هو ربنا ما محتاج العطاء بداية، هو ربنا يملك المسكونة والخليقة كلها
1: ما عشان أنا بدي عشان تيجي كده،
0: لكن إحنا وكلاء يعني الكتاب المقدس بيقولين إحنا وكلاء على كل ما أتمنى عليه سواء صحة وكيد مواهب مال كل حاجة إحنا وكلاء، وأنا كوكيل حأعطي حساب عن وكالتي، فهو كل حاجة بتاعت ربنا
1: نظام خده حد ما بينفع
0: ما ربنا ما أنا مش بديه عشان أنا أخش السماء عشان ميزان حسناتي يزيد وأعمال الخير ده مفهوم خطأ، ده برضو من المفاهيم الخاطئة إنه أنا ممكن أخش السماء دي بالأعمال الصالحة بتاعتي وده الفريسي اللي وقع فيه وأنا بصوم وبصلي وبعشر وبدفع قروشي وكده وما بسرق وما بزني مشى جهنم في الآخر.
1: أنا ممكن أخبط لك في نقطة مع خليني أقولها. مثلا في أغلبية الناس بتصحى الصباح بدري عشان تصلي. الواحد لو ما صحى الصباح بدري عشان يصلي بعد شوية بحس إنه قلبه وجعه.
0: أيوة.
1: ليه؟ لأنه فيهم الآية إنه البكور لازم تقوم والمسيح كان بيقوم بدري وبيصلي. فيهم إنه هذا الوقت المبارك ربنا فاضلك فيه ومزاج رايق قبل ما يشوف بقية الدنيا ويتعكر. إنه ده الوقت اللي أنت تمشي تقعد قدام عشان تأخذ.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد. حلقتنا دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن قلب العابد. قلب العابد شكله كيف؟ اللي بيعبد ربنا المفترض قلبه يكون شكله كيف؟ تعالوا نعرف، لأن الموضوع ده مهم جدا جدا لكل زول بتابعنا وبيسمعنا.

ربنا ما تنسيت كل اللي نسمونا الجامعات اتمعالجنا وعلان ده ندفعنيكم زيني نايفين انا اجنيت نعيش كفوقنا ربي يوم وتربيتهم جلنا اسني كمكم سليهم نفسيتهم جلنا راعي وقلهم سديد لقبلين بيلو تعليم لقباء وانا برا لقباء كله اجن هبهم وجسمهم وعقلهم كله جلنا عابي واجبنا وهتوم دي بيدينا أمانة سبت قبو لأمانتنا أجلي نحمل كبزحام جنيت أجروز دي بشارك لتكرو وتفشل لوتكو سدي سبت يركبو وحملة سبت قبتهم كحملناهم من قبي سيرنا ترسعنا وأمانتنا لكفنا بحلتو كأجلوم سنجن نعلمهم ومن إنا لنقولو ولتحاقوكو ولرو كل سنة النقبة وقلهم مثال ونموذج النقبة قلهم مثال ونموذج دولنبل سنة جنيدك عدمهم وإننا سنة جل المدو وإحنا لما سنة جل هلقنا وتم للمد لسنة لنعينا أقل لنسو كما كم سليهو لتركيز لنعينا ولتجاقيت لنعينا كله دي بقى دبهم واتفق جريت ليت عندي جبي للبهم لكله لأدب والأخلاق من اللي تفرر للبهم إجن عقب وجبنا كلبهم للبتو من كل منه اللي تفرر كلبنا يا عدمي اكيت وسنيت كل منه تتفرر توتو لعين لمنه مسي كله كلب سنة من قبي لوداي كل سنة ولا ما اخلاق سنة وادب سنة للبقى كمان قبي كل منه اللي تفرر لأكي وكل سنة وكوي من لبتو اللي تفرر كلبهم اجن عقب كلا تغيير من كدن كدن دي قبي ومن برا دي قبي من جوا من اللي قبابه كلام أدب لنا يوم من جواهم أخلاقهم وأدبهم قلسني للبهم قل ندف وجب كقلود آدمي للبهم أدفى من قبي وبسنيت ملا من قبل عقل نايو لو ديا كل سنيت قبي ولت حاجة سنيت قبي ود آدم لباك من قبي نسالو لكه كل نسال من أيام لا فقر لمخزن نايو ولا من المزعين للبتو كاللب التلي هالليت للساني اللي بالله كاللب نسنا من قبي سنيت مبلس وسنيت شاقي وأدم نسني دلبقى كمان قبي للا فقر كل إكاي قبي سبت إلي لبنا لكن عقب وربي ما لتحس ربو للبتو لحبرنا دي قبي ولا شكلنا دي قبي ومن قدرنا ليت عندي قبي للبتو لتو قن حربي كلنيتنا ولا قصدنا سنة من قبي كل الناس أنا من قبي لو تديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلاقينا إيجابات من قبي إيبك هيت مال أنا من قبي كله نفجره إكايتو كلبنا إجن عندف وقلو إجن نعتري وجبنا عندي إيجابات من قبي للبناء كام من قبي لم وديو ولا نفكر كله أكو إيجابي كل فكرنا إجن عندف وقلو إجن نظهر بنا كبس عام الدام اتكدن كدن لا تحسره ممكن لبلو لجينا مقاب أخلاقه أكيد أدبو أكا أدبو معناته ألبو بهلتنا يقبي من آياته لما تسلل الأدب تلبو الهليت كل لبو من سنية قلت ملا أبو قال عقل ولا لبو بسنية ملا من قبي لو ديه كله صالح قبي كصلاح من آية قبي من لب مزي للب كل صلاح بو دي يكون من العلع لما تسي صلاح صلاح يقبي وأصانيوت من العل العلماء معنى طلبه كلالب من جوا إقل إزري وجب كلالب نطفى من قبع آدمي لو داي كل نظيف قبي للب رات عمان قبي كل لو ديو رات عقبي وللب سأرى من قبي لبلسو كل فائدة لبو ونفع لبو قبي كلالب ينفع من قبي لبعد لو ديو كل ينفع كلالب قن لندف وقل إزري ويجب كلالب ندفع من قبي وسنيت وبسنيت ملا من قبي لن وديه كله سر وسني للب كيت بات ملا من قبي كلالب نقن عقاب لبكم عقاب ولب الربي دي من حكم ناي ملك سليمان لبك عقاب من كيتي تملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت أفقر كما كم سليهو للبكا سنة من قبي لا من سال كسنة ولا مبالس كسنة للبكا كم من قبي لا تبلسو ولا تحاقي كل لك
كمس لسان نقل نعقب ولب نقل نعقب وجبنا كلبنا توسر إكيد كل حساب دول لبن لاقي نيب اللبنا إيف هالكا نسال نعمة منا لبلا تفكر لتفرر هجي على لبلا سنت لي تاجنا بلا سبو بنا ومن أكيد ما بارس إجنة نجي وجن على وط وجبنا كبقى بين عرب بجن نيجيس ومن من حمام كبود ناكي أدب وأكيد ما بارس إجنة نجي للبنا إجنة عقب وسنيت جنة علم وسنيت جنة المد ومن أكيد المد جنة نجي وجن على وط بنا كأكيد المد تبدل العبد سيح ودي فشل وتحجلان لكري والجريمة ملكري وتأبى وتمكرات ودي بحروب لكري من لسان لفجر هجية من لبلا لتفرر كهجية لتهاجية تمزز وراح تهيب وتفرح وتتحزن سبت إلي هجية لنبلا تأسحق وتأبكي تفرح وتتحزن سبت قبت نسان نجن عقبنا كل لساننا كما حسانتو أو كما فرس لجامي ودينا قلقنا قبل فرس بدي وطيلات حزية كان قيس سبت إلي إقل لساننا ما لجام واحد قني دقلو وبحسال قنواليو وسنيت لي تقنا بالسبو وجبن كم بالمعنات إقلي نتحاقي ولا نفع وفائدة للحيب كل قدام فائدة ونفع للحيب بقلو قل بلسبنا نفع للأبو وقلنا لي نفع وقل قدام لي نفع إقل نتحاقي وقل نيبل ألبنا كلم بلو كلو إقل فائدة وقل نفع وقل ود آدم لنفع وقلنا لنفع وقل هدف قل نتحاقي بنان دي يكون تمند بينا قل نتحاقي ألبنا هجيانا إقلنا ننتف وقلنا سني ويجبنا هكما بينا هو هجيا تفرح وتتحزن تصحق وتأبكي لب من إبيلة تملي ومن فتلة تملي كهجية قلال يكون لكن هجية لتمنعها تتفرر من عقل تلو تتفرر ومن لب تلو تتفرر كلبنا إقلنا أسني وقلنا عقب بنا كلبنا إقلنا عقب كمسة الهومة إقل أجنيت نعيش الباب مقلنا عقب كله سبت من لب للا تفررتو ويجنا المش للمد للمد ديو كل حدوقو سبت كبد سنيت قلنا المدو وسنيت قلنا علمو كمانا بلعونا ستيو أدبو ما أجن عقب وتعليمو أجن أسني وجبنا قبل عوسي تليت أي قبي إلي جينا لنفعو سديت عقلنا يقول لنفع ولا سديو كله إلي يدبو كمان سلمت دباحة جنيجيس وقبي ربي بقنا تمرح ومن قبي كيت وقبي كوا وقبي سلمت قلنا لوت قبي ناي برحت وناي دحن وناي نجاة قلنا سبت سديل لتحيبانا كله منا لبنا قلنا ملا وتعليم سلي قلنا لقلنا ولمسني قلنا المد ومن أكي لمد قلنا تنجي كم سلهما من كل أولافات قلنا تنجي كولف ولمد وعادة الكيت كله للأسرنا ودي بقيدو لكرينا وتقيدو للآتينا سبت قبا من اللي شاركنا ولف قلنا تنجي وجبنا تندى اللمد أي سنعة متنفع عنا عند بينا نفسنا قلنس قلبنا وبعد دان وديا عند الحاجة قلنا قنيد قلبنا لن وديا متنفع عنا عند آمرنا قنيد يابنا عند يكون بعد دان وديا قنيد قلبنا كمن حقق قلنا تنجي وبأصالة قنيجيس وقلنا لنفع عنا ولا سدينا ليت قنيد وبعد دان وديا قنيد كنفسنا قلنس قل إلا سنعة لوديا متنفع عني وقل قدام متنفع مسديت تهيبني عند بينا نفسنا قلنا سألبنا دول هي لما نابرتنا معنى وهدف وطمطم ركب وإبرايلة مرحت وهدف لبا وزك هدف ليت قيس ومعنى للهيب شكل الشك قلت بابا إن يكون بعد دام ودايا فلان ما ودايا فلان أمورتو سنيت ويقبت قل ما ودايا قنيب الألبنا فلان قل ما ودايا نوص الأمر حنا نوصنا نفسنا قلنا سألبنا رب سبت عقلها بينا والعقل ناينا بقنا تمرح ليتا إلا بهلت من قدام ينتعلم بهلت يكون من قدام سنيت لقبت قن نتعلم بنا وكيت لقبت قن نحدق بنا ككل نتعلم وقل نتعلم كما لينا الهدف قن عامر بنا هدفنا يا عمرنا من قبي كما سلمت العمد بدن قبي
هدفنا اند عمرنا ورأيين ده اند ركبنا وبعقلنا اند مرحنا اجن شكبنا اند يكون اند تحاققنا وقدام ودايا ايدايا منا اجن تنجبنا كقدام لو الديا ليت اجل نيدن ده يجبي قدام قل مودو هلو كسنيت من قدام قن المد وقدف قل هلقنا كمن قدام سنيت ليت اند لمدنا بس سنيت قن يجيس ومن اكيد قن تنجي اند يكون كمعور اند قن يجيس وكم سالها بي إغن نقلق وغن نتحاقق قلبنا كأدمي عقلها بي ربي إبا عقلون دتنافع العقل نايو للبلوتا إغن ليدي كم سالهوما من قدام سنير قل المد كم سالهوما قل أجنيت ناش ندن علموهم من حقاق قل تنجو وسنير قل المدو سنير قل نريوم ومننا لنقولو كله معنى طوطام طام لبو قل إقبا ندي يكون أكي لمد وأكي ولا فتوق اللي نتكرروا وشرك دي ملي فقروا منه دي بقلي الوداكو قلنس دي يوم بنا كم لا تفكر قلود آدمي ام بالحساب العقل ربله بيوتو دي مكزان اندكريو واندساق ليو ليلة نفعبو وحققا دي بليت الودك وبلمد لقيس ولمد اللي الحكم ولا قيدو سبت قبعة بزحام الدام دي بالدنيا بلمد لتقيدو وأكي عادة وأكي لمد كمل العادة اللي قلت فرقة قليل قدره وطلع نشبه وصورة من عيالة قبقه ودي بسكين عيالة تكرره ودي بقعيدة لنبره بزحامته كمل اللي قعيد اللي قلت نجيه ومن أكي لمد نقل نفسنا لقباء وقلنا عاب يوم نعيش من إلا أكي لمد قلت نجيه وعقلهم قلنا قزي بسنيت وبتعليم وهدف لبو تعليم إجن علمهم كم سلهما من أكي لمد إجن نجيهم واجبنا كحبونا ما تنسيت اتولفنا سجاير وناي تنباك لوضقو شبابنا إجل ميتو تللي أكي لمد لوضقو دولنبل قدام بعدام عند ستو سجاير وتنباك عند صفة دولار قوم هتوما منهم اللمدو كتنباك لستي مالو وعافيته للندد بسات وقل عافيته دي بشرك لكره وليل يفجر منه أكي لمد اندت منا واندت عسا لي يفجر منه أكي لمد دي بلا ودك دي بقيد ناي ولف للتكره بزحامته بزحام الدام وبزحام شركات اقلس جايرهم للزبه دعايت لودو كعربي تقرم والسيد قرم ولباس قروم عند اللبسة وروت وجفر السيد قرر من داد قصة عربي قرر من دا سوق سجارة دا ستة لارو كلا قشيم هيني اللي سجارة دا ستة عربي قرر والسيد قرر ولباس قروم وأمور قبي عند بيلا سجارة لمد وحري ابتعسة يفقر إلا قدام لو القلد هاليني يتنوسو للمد اللي كم لتعسو وقل فقر منكم يقدر وان عملو لالي اندل اتمنى وان دل حزي كم كب ديبو اقنا عامر بنا كوالف مستحيل ممن يقبي منو قد فقر كبوتو منو والف قلت اتبالح كوالف منو قلنا تنجي وجبنا كعافيتنا ومعنا قلنا قب من نديد

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت قد تقبا وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلمها حياتنا وألبابنا وديبو قلنا تنكب وكل وديو ديبو قلو قلنا راقب وردانا عيقن حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا قلو قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبال كربلا لخلقيك كامن ريم كامن قبي وبرادة تيجيس كامن قبي قبي بادات كايد هليك بحلتو لكن بفت يهود مرحة كامن قبي وحياتك كلها قلو سلم كاها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بادا يلاك هيدك ورب كل مرة حريان سن الحرقنا اقلو قلن امن ودي بقلن التنكب واجبنا وهتو اقل حياتنا وقل ممرونا ستات لبو ولهدف لقل خلقين رداه صبت قبع اقلو قلن اردي اقلن حزي واجبنا كل نودي كان ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي رب من الحزي ورب من ردي ورب من فتي اندبي لكوكل السلبي كربي لخلقيكا ولا شكيكا من العل صبت قلت امري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قلت التنكب واجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا للحيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت ندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قلت هلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقلت فدب ومنو قلن حزي وديبو قلنا تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قلنا تنكب واجبنا كعلاقتنا ود عدام مثل ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم إلى خلقا وكلو ديبو حنتيهو لوادا وقلو الأخضعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مثل ربي دول خربت بزنب لوادكا وديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي أنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقلي قيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مثل اللي خربت مثل ربي يقل بلسي باكانا وهتهم يقلق اللي خدعو أنبياء بزحام للاكا يقل ود عدام يقل من أكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقل ود عدام قل حزرو كمسلهما نصيحاتي قل هبلو مزو كالدنيا علاقتهم مثل ربي يتقبل نفس الله سبلا يسوع المسيح كما صا وربي آدمك ميلك فيو دي بزنب دول وادكا وستات قلا دحنو لواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سالح قل حبرو لما صا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قل تسني علاقات وادام مثل ربي قل تسني بزحام أنبياء كما صاو وهتوم رمز لقبو و يقول لما دحناي علاقتنا وضع الدام مثل ربي قل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قبوا تتفنى توقات لما زو أنبياء العلاقة اللي مثل ربي قل تقبل ووضع آدمي علاقتهم مثل ربي قل تسني وقدام تربي قل التوبة والحياة لنا يوم عنات وطمتم قل تركب للحز أنبياته ومدحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود آدم مثل ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مثل قلت هلقلو وحياته قل ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبأتا وحياة لركب مسلما اللي هيوت لركب ومن حضور لي للطرد اللي صلح للركبة وحياة أمان للركبات كربي من آدم قلت فانتيو يلحزي افتيو لخلقيو علاقة تبدت مسوقت لقلوتو للحزي كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزي وعوت للحزي قل آدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت تنبر و وده آدمي مسلوق اللمبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومليوت نايو اقل لمبر تر الحزة ومن نقل لتفنتي الحزة وقل لعبدو وقل لأرديو تر الحزة اقلو وحياة لنايو حياة حكار اقل وقت ليتا نتقبي ديما اقل لمبر ومسلوق اللمبر تر الحزة ورب برحمته ودعدام دول غلط
ودول أزنب إلى كفو قبي ودي إقل دحن وقل نجاتو كأدام قلت نجي وعلاقاتهم سربي قلت سني ومسلق اللمبرق الديمة وعلى حياة الحجار بالله حياة الدنيا هي ترمزق لحياة العباية ولا ريام لمس الربي لنا برق الديمة كقبيرة بلق بلقيس ودي بلق تنكب حياة بدية مسرب ركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نقبي ربي العلوط وربي للاقضب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا اللي تندبيننا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسوك التلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قلنا تفنتيتو ودي بحالا قلنا كريتو وما تعمت قلنا مبرتون دبينا نفسنا قلنا نسأل وجبنا كعلاقتنا مسر ربيتو السنة حياة لنا هنا معنا وطمطم وهدف ركب حبنا ما تنسيتنا مرحبكم أزدي بعبادة قلنا تحاكيتو عبادة ميتة عبادة بهلت تسليم قل ربي وخضوع قلو بهلت كل لبنات وكل جوارحنا قلو قلنا نخدع بنا وحياتنا قلو قلنا نسلمها وخضوع قل ربي بهلت كل لبنات دي بديه قل لك بقى قدرت لبنات مواهب لبنات كله وخضوعنا قل ربي وتسليمنا قلو وتذكرياتنا سلس حاجة لعايق بقلو ولا كرعه ولن فرهت وكبر وكبسلهما حيرت ومتلكام كما الفرهت قلنا تنجيه حق ربي خالقاينا وسيدياينا ومن كل كيت للأفقرنا وسنيت للحزقنا وفتينا حق عمرنا قلنا فرها لبنا قبسل هما قلنا تكبر على ابنا قدرتنا يا ربي وتكون لك قدر وهتو من العلي هلا وكل للرئي وكل للأمر وتلا خلقينا قلنا تكبر على ابنا اعتراف بربي حق وبك من كبر تتنجي قبسل هما من حيرة ومن مطلقام قلنا تنجبنا حيرت بهلت لتودي لي تمر مجت يدا باقت يكيس لتودي حق وقعويك بهلت رب اندبنا ومير حاينا اندنتو وهتو ميك راينا وكتاب الهبينا بقلنا تمرح قلنا تلكم وقلنا نبدع لبنا كلهم سلس منهم اندت نجينا من فرحت ومن كبر ومن حيرت رب قلنا نتلو قبيو بقلنا يجيس وقلو قلنا نخطع وقلو اتديه وقلنا نكري وقلنا نسلم كل بناته قدرت ديبو نواثقنا ديبو قلنا تنكب كديب ربنا للتنكب للأمر وبعد لي يفري ويلي تكبر ويلي تلكم وسقط ابو قلت هلا قلنا ابو ديبو دولو موسق ابو دولو نأمن قلنا فرح لبنا كفرهد قلنا الداغن وكبر قلنا الداغن كم سرومة ما تلكام وحيرة قلنا الداغن ويجبنا وربكم فتيكا قتا عمر بكا ربكم فتينا حقا عمرنا قلنا إيم فري خالق كل الدنيا خالق كون ومدروا السماء وكل مخلوق لخلقه تحقا فتيكا من متفري ومنو قتيريم وقتفره لبكا ومنو العلي هلا حقا فتيكا من متفري وبرب الخلق يقول ككل بقت تتمتع ويجب وهتو ستات سنيت قل حيوت كلبو وهتو مسلكة لقيس وفتيهو ولا فتيكا كمان فتيهو لخلق إيكا وفتي قد تنبر لحزيكاتو كمان فرهات قلت تتنجي بكا وهتو لورت ولادو يسوع المسيح قل ندمنا يود عدام وبدمو يقول واد قدام لانقف ويقولوا قل نجي لما يتلوا دا ومن فتيه يقولوا لهبا ولا تبع الحات كل ذنوبنا لموتا يسوع المسيح اللي من فتيه لو دي يقولنا كقل من فري حقول لك كل بنا وكم فتو يام حنا قلنا عامر بنا كيتو من موت ومن زنب لانقفينا وقل زنبنا عول لدفع وقل زنبنا جربت لرأة وجلانا لموتا وبحيوت لركبنا دون أمر كنفتو يام حنا فتي جيدان لألبا سبت إلي قلنا فرح لبنا وكمسلهما حريات قلنا ركب ومن قيود
من عقيد جنت نجي ومن قبرنا الذنب جنفكر ومن موت ثبت اللي اللي كل ابو يفري وكم فتويت الامر يفري وكم مخلوقين احنا وفتويام احنا حق امرنا ما لفتينا ملك وعبي وخالقاكم تو دون امر من قبرنا نجي وسيطرت قلت هلقنا وما كام قلنك باقي نحزالبنا كل دي بق دي لملكنا اقن كريبنا كربينا دي بوقنا التنكب كل اللي تكبر دي بقيد لو اسرع مثل رب الله اتيتو ورب الله سارع كما ايمن او كما بيجات مثل ايمن لا تحارب وقل لا تتبأس كلا بيجات ايمن من تحارب متقبي لبيجات الصبر سبت اللي كل آدمي مثل ربي هو للحارب ولا لتكبر وأكانوا للحزي وأكانوا تكان ربي قلق باوقو قلق بالحزي للدهر وللصبر وبده وكل آدمي برادة ربي اللي قيس ولا لتكبر قلولتو وقصدنا يا ربي اللي فهم وأبكويتو قبي الشيطان لقيس والشيطان من تكبراتو أكان ربي الحزا وعرش ربي ما عرش ما طول عرش ربي قل الحزي قل يدي الحزا رب للداغنيو وأرئيسات لقبعة وقبيو كل قبي بعد لقبت لتكبر أقول لتلي وهتو إمامو لقبيتو كشيطان إمامنا ودليلنا وميرحانا قنيد على ابنا منا قبيو دعلا وطنا قبينا كبر ولا حسد ولا غيرة قبينا ربي قبينا فتي ونا يتواضع ونفسنا مدهار إقني بقني قسمنا كرب الحزي مننا ند تسليم دنبل ربي تلو فتيا كل جنيده وتغيير جنامزي وسنيات جنيده قلنا نسكب ليطا وقل وقل نكسل وقل نتحرك كل عندي قبي لنقدر كل جنيده من قسل نتنجينا قم سلهما بعدام جنيده وقلنا او قدرت وقدرت جنيب الالبنا قدرتنا كل جنيده بنا وهد ربي للحزي قلنا قدرتنا كل قلنا رئيو واجب كربي قنش قيت للحزينا ربنا يشكي ما قل لاب لعنا وقل أستينا وكله للحزية الدنيا قل لها بنا قدر لكن هتو برادتو حنا قنش قي وقلنا تعبتو للحزينا وبفري ناشقلنا قل نمبر وبعدام قل نسدكم سلهما كرب الحزية قلنا كل هتو لحبينا تمواهب ولحبينا تقدرت قلنا تنفع باتو للحزينا اندي يكون إلا قدرت اللي قلنا تفنى وقل نكسل كمالبنا وهتل الحزية قلنا حركة دائمة دي بقل نمبر وشغل قلت هلقلنا ونشاط قلت هلقلنا ورحنا قلنا نسدو بعدام قلنا نسدو هتل الحزينا اللي هتو مساهمتنا عينا سببت الحزية تنديكون ومشاركتنا مبلنا عينا مشاركة كله قليدنا وقدره لكن إرادته حنا هتل الحزية قلني دي والحبينا تبقل نتنفع لدول اللي يقولنا أرده وكل العبادة تقبي كرب للردي حق ودينا وكل هبينا تعقوت نفعنا وكما هتلفتينا تدول انفتي ومن إلا سلس قويات فرهت وحيرت وكبرياء أو كبر من حقوت نجينا أبقى قبيو قسنا بهلتو كتل الحزي قلنا بلا قبيل لقل نيجيس

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-79-56-35-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن يوسف الصديق. يوسف عمل شنو؟ لكن تعالوا كمان نعرف، لأنه في نقاط مهمة في هذه الشخصية المهمة، ويتكلم عنها الكتاب المقدس، وقال إنه ربنا كان مع يوسف وكان رجل

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان انه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. رأيك شنو؟ تشاركنا فكرة الحلقة اللي انت هتسمع والموضوع بتاع الدراما، قل لنا فيها رأيك.

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية. مرحبا بكم في سلسلة جديدة، والسلسلة دي بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. تعالوا نسمع الحلقة الأولى اللي بتتكلم عن المحبة من الله. السلسلة دي بعنوان المحبة الحقيقية، لكن كمان بتتكلم عن الأسرة، الزوج والزوجة.
1: المستمع الكريم، أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج الشيق اللي لأول يوم وأول حلقة من برنامج المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. أحبائنا، أحب أن نوريكم البرنامج ده أعد بواسطة الأستاذة نانسي كرين المتخصصة في العلاقات الزوجية. الدرس الأول، المحبة من الله، عطية الله لنا. في هذا البرنامج الشيق بناقش موضوع الجنس في الإطار الزوجي، وكيف يعيش الزوجين في المحبة الزوجية المباركة الخلق الله عشان يتمتعوا بها. أهلا ومرحبا بكم مرة تانية. 10 أسابيع مستمرة خصصناها لمساعدتكم على أنكم تفهموا الكثير حول موضوع الكلام اللي تناولته كثير من الصحف والمجلات والحفلات، وبيتكلم عنه الأولاد والبنات بشكل منفصل وفيه نوع من الضحك. بسيط جدا أن احنا نطلب مشورة من المتخصصين في الموضوع ده، وكثير جدا نكتفي بالكلام والتعبير عن رأينا ونسمع بلهفة لأي شيء ما عارفينه من قبل كده، وقصور معرفتنا يمكن يؤدينا لمشاكل كثيرة عشان رأينا في الموضوع ده بيأثر في سلوكنا. بندعوكم عشان تدرسوا معانا المادة دي خلال الأسابيع 10 الجاية، وهدف الدراسة إنه نملككم الكثير من الحقائق حول الموضوع ده عشان تغارنوها مع الشيء اللي عندكم اللي بتسمعوه. تسجيل السلسلة دي تم قدام حضور حي كامل في دار السلام بتنزانيا. دارين نبدأ الكلام عن الحب، ودايما بيسموه تحقيق الحب، وبيغودك للزواج وللعلاقة الجنسية. داير يتكلم عن الجزء ده عشان يكون واضح في أسهاننا وعقولنا. دايرين ندرس تدبير الله للجنس، وعشان نقوم بالشدة بنبدأ بالنظر في الكتاب المقدس سفر التكوين الأصحاح الثاني آية 18. خلونا نقرأ. ثم قال الرب الإله: ليس مستحسنا أن يبغى آدم وحيدا، سأصنع له معينا نظيرا. الله بيتكلم عن منو؟ عن الإنسان الأول على الأرض. الله خلقه وخدته في جنة آدم، وكان في علاقة كاملة مع الله. وفي النقطة دي من الزمن داك آدم ما غلط، والخطيئة لسه ما دخلت للعالم. بنلاحظ انه في العلاقة الكاملة دي مع الله كان آدم لسه براو، والله قال ده ما كويس، والله عالج الوضع ده بصنع مساعد نظير لآدم. والمساعد المناسب ده بنسميه مرات بالرفيق المساعد، وهي زوجة آدم. وعشان كده المرأة رفيقة مساعدة وشريكة. لاحظوا، آدم ما كان بحاجة إلى خادمة، كان داير شخص عشان هو كان وحيد في الحياة، شريكة ورفيقة تقدر تساعده. ده دور مهم، المرأة تمثل رفيقة زوجها والإنسان اللي بيساعده. والله جاب الحيوانات كلها لآدم عشان يسميها فسماه. وبنبدأ نقرأ الكتاب المقدس من النقطة دي في سفر التكوين الأصحاح الثاني منتهيين بالآية 20: غير إنه لم يجد لنفسه معينا نظيرا، فأوقع الرب الإله آدم في نوم عميق، ثم تناول ضلعا من أضلاعه وسد مكانها باللحم، وعمل من هذه الضلع امرأة أحضرها إلى آدم. خلونا ننظر للصورة كاملة. آدم كان عريان؟
0: أيوة نعم.
1: فالخطيئة لسه ما دخلت للعالم، وعشان كده هو عريان وحول مخلوقة جديدة. كمان هي عريانة برضو؟
0: أيوة برضو عريانة.
1: الله جاب لآدم زي ما يها عريانة، بتخيل إنهم ماشيين مع بعض وآدم شايفهم. بنعرف الرجال بيشعروا بالإثارة الجنسية بالنظر، مش ده نفس الشيء بالنسبة لآدم؟ انتوا ما قادرين تتخيلوا رد فعل آدم شنو لما نعاين لحواء؟ آدم عرف بأنه الله كان بيتكلم عن حوجته لمساعد رفيق، ويهودا الله جاب له حواء، وآدم عاين لحواء ورحب بها، فهي عريانة على أي حال. على كل، الكتاب المقدس بيستمر على الطريقة دي، وللسبب ده أي العلاقة اللي بتكون بين آدم وزوجته والرفغة. والشيء الكويس إنه الإنسان يعيش الحياة مع شخص يعرفه تماما أكتر من أي زول تاني، وعشان العلاقة الجنسية اللي بتكون بينه وبين زوجته، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق مع زوجته ويكونان جسدا واحدا، بيعيشوا كزوجين وحيكونوا جسد واحد. منو الخلق الجنس؟ الله، مش كده؟ إلهنا الخلق الجنس لمدعة الزوج وزوجته. فهمتوا إن آدم وحواء كانوا متزوجين؟ تقول الآية 24 ويلتصق الرجل بإمرأته، وتقول الآية 25 مرة تانية الرجل وإمرأته. نعم، خلق الله الجنس وكل المدعى اللي بتكون معها عشان سعادة الزوج وزوجته بدون خطأ أو أي سوء. لسه العالم ما كان فيه خطيئة. لننظر في الآية الأخيرة من سفر التكوين، الأصحاح 2 الآية 25، وكان آدم وإمرأته عريانين وما كانوا خجلانين. وزي ما الله خلق الجنس للزوج والزوجة بدون خجل، ونحن المتزوجين بنعرف إنه أفضل جنس يكون في غياب الخجل. حنتكلم كتير في الموضوع ده في الحلقات الجاية. أقول لكم إنه أفضل جنس ما بيحصل لما يهرب ولد بيت وهم ما متزوجين لبيت بتاع ضيافة أو بيت فاضي، عشان هم منشغلين ومندسين عشان ما يشوفهم زول. الجنس ممكن يكون أفضل من كده بكتير، والله خلقه عشان يكون أفضل من كده، والخجل ما جزء من الجنس العظيم. لكن الله خلق الجنس بدون خجل للزوج والزوجة، وما في سبب يخليهم خيلانين. وبرضو ممكن حتى لما نكون متزوجين بنفكر إنه في زول يمكن يكون سمعنا فبنشعر بخجل شديد، ما في داعي لده كله، فلازم نمارس الجنس لما نكون متزوجين وبس. تعتقدوا إن الله بيخجل من اللي بيعملوا آدم وحواء؟ ما بتلقوا كلام زي ده في التفسير بتاع النص ده، وما بتلقوا في موضوع تاني من الكتاب المقدس لما نجتمع الزوجين للتمتع بالعلاقة الجنسية. لا لا لا، بتشعروا كأنه الله بيقول من الكلام ده يا بختكم وإنتم مجتمعين، اتمتعوا بعطية اللذة الجنسية الخلقتها عشانكم كزوج وزوجة، افرحوا بجسدكم. يا هذه الكلمات اللي بتقدر تتخيل إنه الله بيقوله من النص ده. ولو اتكلمت هنا عن الجنس فأنا قاصد كل شيء بيتعلق به، ما بس الإشباع للزوج. حسي ممكن تسأله كيف أفسر الكلام ده في النص؟ أنا ما بعمل كده هسي، خلوكم معانا خلال الأسابيع الجاية وحتعرفوا وين التعليم ده موجود في الكتاب المقدس، وحتعرفوا الكثير عن مدعاة أزواجكم. النص ده من الكتاب المقدس، سفر التكوين الأصحاح الثاني آية 18 إلى الآية 25، يعلم بشكل واضح إن الله خلق الجنس لمدعاة الزوج والزوجة، خلقوا بدون خطية أو خجل لمدعتهم وعشان يخليهم يكونوا واحد. الكتاب المقدس بيقول جسد واحد، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. الرجل والمرأة ما بيكونوا زي زمان زي لما يمارسوا الجنس، ده بيخليهم واحد، ده ما زي يدعشوا سوا، ده موضوع مختلف، ده بيغير علاقتهم بشكل كامل. ففي تدبير الله لما يمارس الزوج والزوجة الجنس فده بينمي رفقتهم وصداقتهم وعلاقتهم ووحدتهم. ومع مرور السنين ومع بحثهم عن المدعى الجنسية لبعضهم البعض، فده زي السمق اللصاق اللي بيلصقهم سوا ويخليهم واحد، زي كأنه الجنس بيخليهم جسد واحد ويستمروا بالشكل ده أكتر وأكتر سنين وسنين. والناس بيزعوا لبناء الاتحاد ده في الزواج بطرق مختلفة عشان يحقق الوحدة الجسدية بصورة كبيرة. ده تعليم عظيم ولو قيمة كبيرة، اتعلم الاتحاد في الجانب المالي والجانب التربوي والعناية بالأقارب وتحديد الأهداف وتطوير الاتصال. كل الحاجات دي بتحسن زواجكم وبتحسين التقارب بينكم ووحدتكم في الزواج، وبتطور حياتكم الجنسية، وبتتعلموا أي شيء بيمكنكم. إذن شنو هو تدبير الله للجنس؟ الله دبره لمدعة وسعادة الزوج والزوجة، ورسمه عشان يكون الزوج والزوجة جسد واحد، وخطاه بدون أي خطية أو خجل. مستمعينا الكرام، أصدقاء البرنامج، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم، وكل ما تستمعوا لبرنامجكم المحبة الحقيقية الرائعة، نرجو أن يكون الكتاب المقدس معاكم وتقروا النصوص وتدرسوها. فمجرد الكلام عن الأمر ما معناه أنه صحيح، أطلبوا من الله أن يوريكم الحقيقة إذا كنتم مسيحيين ولا ما مسيحيين، وبإمكانكم أن تقولوا يا رب أكشف لينا الحقيقة هنا هسي، أنا استمعت للبرنامج ده، الموضوع المطروح ده صحيح؟ برضو ممكن أنه تطلب من الله عشان يساعدك عشان تعرف وين غلطك زمان بتفكيرك. لنفرض أنك اشتريت موبايل فيه تغنية جيدة، وكان عندك فرصة أنه تتعلم استخدامه وكيف تهتم به زي توجيهات الجهة المصنعة. بتمشي للمصنع العارف عشان تعرف منه طريقة الاستخدام، ولا حتمشي لزول بس انت بتعرفه كان اشترى نفس الموبايل قبل كده فهم عارفين الملامح الجيدة وبوظوا الموبايل؟ بتتعلم من منه؟ تكلمنا كلمة الله عن مجموعة من الناس من مدينة بيرية كانوا بيسمعوا لتعاليم واعظ حكيم اسمه بولس، وغدسنا على البريين في الكتاب المقدس عشان كانوا يسمعوا لبولس باهتمام، ولما يمشوا لبيوتهم بيختبروا الكتاب المقدس للتأكد من الشيء قالوا ليهم بولس صح ولا ما صح، ويقارنوا الكتاب المقدس مع أهل تسالونيكي يهود الشيء بيقولوا عنهم الكتاب المقدس في أعمال الرسل أصحاح 17 آية 11. وكان يهود بيريا أشرف من يهود تسالونيكي، فقبلوا كلمة الله برغبة شديدة وأخذوا يدرسون الكتاب يوميا ليتأكدوا من صحة التعليم. كن بيريا وعاين في الشيء بيقولوا ليك صح ولا ما صح. الليلة درسنا سفر التكوين الأصحاح الثاني آية 18 إلى الآية 25. كان ما عندك كتاب مقدس بتلقى الآية دي على موقعنا على الأنترنت www.actingtruelove.org. كن بيريا وتأكد. لما بدينا بدراسة الكتاب المقدس في الأشياء اللي بتخص الجنس، اتعلمنا بلهفة الشيء اللي قاعدين ندرسه اليوم. الله خلق اللذة الجنسية ومدعتها للزوج والزوجة، وخلقها بدون خطية أو خجل، وبقاهم واحد. ولكن حبينا أنه نعرف الكثير، تعلمنا كيف أنه مهم مدعة المرأة مع زوجها، ولكن قدر شنو تقدروا تتمتعوا بها، وقدر شنو مساحة الحرية المتاحة لنا في علاقتنا الجنسية مع بعضنا البعض. بس نستمتع ببعض الأساليب، بعضها خطية وغيرها ما خطية. في الحلقات الجاية إن شاء الله هنتعلم الكثير في دراستنا عن تدبير الله للجنس في برنامج المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. مستمعيننا الأحباء الكرام وأصدقاء البرنامج، كونوا معنا وكونوا بغربنا دائما، وإن شاء الله حتتعلموا الكثير. ولحد ما نتلاقى في الحلقة الجاية، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، الزواج المبكر أضراره وفوائده. تعالوا نسمع الموضوع ده وناقشونا وقولوا لنا رأيكم فيه.
2: سلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين الدهبايات الغاليات، تحية الود والاحترام وكثير من الأشواق لكم، ومرحب بكم في برنامجكم الدهباية. معي أنا إيفا صالح. عايزين نتكلم عن واحدة من أكثر القضايا اللي بتخص بناتنا، وهي الزواج المبكر أو زواج القصر تحت السن القانونية للزواج.

حاجة قديمة ولا زالت بتمارس إلى الآن، وهي واحدة من الجرائم اللي بترتكب في حق الولد والبنت على الحد السواء، لأن الولد لا من يتحمل مسؤولية بيت وأولاد قبل الأوان، وهو لسه لا نضج نفسيا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا ولا تربويا ولا روحيا، بيكون نحن قاعدين نرتكب في حق المجتمع جريمة، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى اللي بتكون المجتمع، والأب والأم في الأسرة لهم دور في تربية الأولاد، ولو كانوا لسه ما ناضجين وما واصلين لسن راشدة وعندهم خبرات يقدروا يديروا بها أمور البيت والأسرة ووصلوا مرحلة الاعتماد على الذات، أو وصلوا السن اللي بيقدروا يديروا بها قضايا الأسرة ووصلوا مرحلة الاعتماد على الذات في كل شيء ماديا وفكريا واجتماعيا. عزيزتي الدهبايا، جاء الوقت اللازم نعيد فيه حساباتنا في تزويج أولادنا وبناتنا، ونخليهم لحد ما يكبروا ويدرسوا ويوصلوا لسن يقدروا يختاروا فيه شريك الحياة. السن اللي بيقدروا يختاروا فيه شريك الحياة بكل حكمة وبكل اتزان، شريك بيتوافق معهم في المواصفات، يبقى ده الوقت المناسب لتزويجه. كثير من الأسر بتتعجل في زواج أولادهم، وخاصة البنات في سن مبكر، لأنهم بيعتقدوا إنه الزواج لمن يكون في سن صغيرة كده ده كويس، لأنهم بيشوفوا أحفادهم وأولاد أحفادهم، وبيشوفوا أولادهم وأحفادهم بيكبروا قدامهم، والنسوان بتفاخرا بإن يتزوجا في سن صغيرة، والوحدة تقول لك أنا وبتلا من نمرك سوا، الناس دائما ما بيعرفونا بيقولوا لي دي أنت أخوات ولا دي بتك. الحاجة دي هم شايفينها كويسة في نظرهم ومصدر للتفاخر بينهم. عزيزتي ده هبايا، الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، ولا من نقول أسرة قاصدين أب وأم وبعد كده الأبناء، يعني بنتك الوافقتي على خطبتها وهي لسه عندها 12 سنة وزوجتيها وهي عندها 15 سنة، دي لما تجيب أولاد لازم نتعامل معاهم على أساس إنهم هم أسرة. صح نحن في السودان أسر ممتدة وممكن نخدم بنتنا وولدنا، إننا نربي معاهم أولادهم ونشيل معاهم مسؤوليتهم المادية والاجتماعية، لكن ما الغرض من الزواج إنجاب الأبناء فقط؟ الزواج هو مشروع إلهي من وراء قصد إلهي لبركة الزوجين والأسرة والأطفال، وممكن تفشل العلاقة الزوجية بين أولادنا ديل في السن ده، ده طبيعي لأنه ما عندهم خبرات في الحياة ولا عندهم مقدرة على تصريف الأمور، والأهم إننا إذا زوجناهم في سن المشاعر فيها ما بتكون ثابتة، يعني بعد فترة من الزواج نلقى واحد من الزوجين ديل، الزوج أو الزوجة الصغيرين في السن ديل، واحد مشاعره تغيرت، وقتها حنعمل شنو يا دهبايا؟ تغيير المشاعر بعد السن بتحت المراهقة ده شي طبيعي، لكن الناتج عنه ممكن تنتهي العلاقة بتحت الزواج دي، وممكن واحد من الطرفين يقنع من العلاقة دي خالص لأنه في حب جديد عميق في حياته، والوقت ده وقت مرتبط فيه هو بزوج أو زوجة، والشرير شاطر هو دائما قاعد منتظر في المكان الرهيب فينا عشان يجده، وهو ما بيخلينا في حالنا دائما. يبقى يا أختي الدهبايا كده أنت بتخاطري بإيمان بنتك أو بإيمان ولدك، وبدل ما تفرحي به هتزعلي عليه أو عليها، لا من البيت الإدبان على أساس ضعيف يتهدى، وبدل ما تفرحي بأحفادك وهم قدامك تزعلي وكد تشوفيهم بيعيشوا في صراع نفسي لأنهم فقدوا واحد من الأبوين. وكثير من المرات بنتك اللي عرستي لها وهي في السن ده بيرتبط أولاد ديل بيكي أنت، وما بيكونوا قادرين يحسوا بالأبوة أو بالأمومة لأنهم طول وقتهم قاعدين معاك وانت اللي بتهتمي بيهم. يبقى كده انت حرمت بنتك دي من انها تمارس أمومتها بطريقة طبيعية. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم تاني في موضوع حلقتنا الليلة الزواج المبكر.

رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، ولسه مكملين في برنامجنا الدهباية، والليلة حنتكلم عن الزواج المبكر. مكملين في موضوع حلقتنا الليلة، الزواج المبكر ولا زواج القصر؟ خلونا نقول كله أضرار ما فيه فوائد أصلا. مع الأضرار النفسية والاجتماعية للزواج المبكر برضو في أضرار جسدية، لأنه أجساد المراهقين نمو لسه ما يكتمل، ولسه الهرمونات غير ثابتة متغيرة، وبتتأثر الإناث كثير من الأضرار الجسدية. يعني لو حصل حمل لبنتك في المرحلة دي ممكن تكون في خطر على حياتها، حتى لأنه جسمها أضعف مما إنه يتحمل مخاطر الحمل والمخاطر. والولد برضه لسه محتاج أكتر من الخبرات عشان يكون رأس البيت أو رأس المرأة. بعد ده كله كيف بيستطيع وهو في حاجة للإدارة إنه يدير شؤون بيته ويكون قادر يتصرف في الأمور المختلفة اللي بتمر عليه والضغوط المختلفة، ويكون قادر يبقى قدر المكان اللي هو يتخطى فيها. ربنا المسيح بيقول أنا رأس الكنيسة والرجل رأس المرأة، يعني لازم ياخد باله من زوجته ويفيلها بكل احتياجات النفسية والمادية، وهي لازم تكون له معين نظيره، ولازم يلتصقوا ببعضهم لحد ما يصبح الاثنين واحد. ودي الحكمة من الزواج، وهم بيخلقوا في البيت ده كنيسة صغيرة. الكنيسة الصغيرة دي لازم تتبني على صخرة مش على رمل، لأنه البيت اللي بيتبني على الأساس الضعيف بيتهدى، لأنه البيت اللي بيتبني على الرمل لو مرت فوقه موية بيقع. لكن البيت الأساس وصخر مهما كانت المياه شديدة بيكون قوي وبيواصل وبيقيف في وش الموية دي وفي وش الفيضانات. وأساس البيت يا دهبايا هم الزوج والزوجة. خلي أولادك هم يتأسسوا أولا جسديا وروحيا وذهنيا ويكتمل نموهم، بعد كده حيحسنوا الاختيار وحيحسنوا إنهم يختاروا الشريك أو الشريكة المناسبة، ودي اللي بترافقهم في كل أيام حياتهم. بجد يا دهبايا حاجة حلوة إنك تشوفي أحفادك يكبروا قدامك وتفرحي بهم، وممكن تحضري جديدهم كمان وجديد أولادهم. لكن كمان من حقك إنك تكبري أسرتك وتبقى أسرة كبيرة بفكرها مش بعددها. أنت حاسة إنه عدد أفراد أسرتك لما يبقى كتير دال بيغزروك في المناسبات وحاجة جميلة تباهي بيها قدام الناس، بس كمان أنت لازم تنتبهي إنه قبل ما تبني أسرتك بعدد الأشخاص لازم زي ما قلت لك تبنيها بالإيمان والفهم، ولازم يكون أحفادك ديل لهم مكانة في المجتمع وأسياد رأي وفهم. أهلا من تعرس لهم قبل ما يخلصوا تعليمهم، بيشيلوا مسؤولية من بدري تهد حالهم وتفتح عليهم طاقات مشاكل ما عندهم الخبرة في حدها. كده أنت زدتي أسرتك كده يا دهبايا، نسأل نفسنا كده أنت زدتي أسرتك بالعدد، بس بناس تربويا هشين جدا، فبالتالي هم اجتماعيا برضو هيكونوا هشين جدا. ويا دهبايا كل شيء في له وقت، زي ما علمنا الكتاب لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. فخلي الأمور يا دهبايا على ربنا يدبرها، وما تنزعجي وتضيع مستقبلهم ساكت بالاستعجال. خلي بنتك ولا ولدك يتعلموا ويتخرجوا ويشتغلوا ويكبروا في الإيمان ويتسلحوا لمصايب الدهر بالحكمة والعلم، بعد كده بيختاروا وبيلقوا الشريك المناسب ليهم. هم الاثنين الكلام ده بيلقوا الشريك المناسب عشان يقعدوا مع بعض لحد آخر يوم في عمرهم. خليهم يغرروا، وانت يا دهبايا دورك تكبري وتعلمي وتصلي من أجل سعادتهم. كل الحاجات الصعبة عليك خطيها في صلاتك، يا رب دبر لأولادي زواج مناسب لولدي ولا لبنتي، أديه شريك مناسب يفضل سنده ويشد حيله ويفضل معاه لحد آخر عمره، وديهم أولاد صالحين ليهم وليا. إن شاء الله دائما سعيدات مرضيات لحد ما ألقاكم. تقبلوا تحياتي إيفا صالح من خلف الميكروفون، وتقبلوا تحيات فريق راديو سمر، كنتم في برنامج دهبايا.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565 الرقم مرة تانية 0535976566 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى إنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتك بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، لكل زول قاعد في بيته وفاتح الراديو هسع وبيسمعنا. بنقول أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد، وكمان في ساعة من رحلتنا الجميلة بنقضيها مع بعض كل يوم من الساعة 4 للساعة 5. برحب بكم أعزائنا المستمعين، وتحية خاصة لكل أهلنا اللي بيسمعونا من داخل السودان ولا برا السودان، القاعدين في السودان، اللي في بحري وأم درمان والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، من كردفان لدارفور، من كسلة والقضارف، وكمان شندي ودنقلة، وكل الناس اللي قاعدة في مدننا الجميلة. بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وكمان تحية أكبر وأجمل لأهلنا يعني البعيدين، إذا كان في مصر ولا في أثيوبيا، في تشاد جنوب السودان ولا في يوغندا، كينيا، كل البلدان بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم، خاصة الناس الموجودين في المسافات البعيدة. بقول لكم يعني أكيد يمكن يكون في فرق في الزمن، لكن شاكرة لكم كثير لأنكم أنتوا دائما موجودين حول راديو سمر. إذن حبابكم ومساءات يعني مليانة كده رضا وراحة بعد يوم طويل. لكل الناس اللي بتسمعنا، إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن وعايزة تتواصل معنا، اتواصلوا معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مستنية طبعا تفاعلكم وكمان مشاركاتكم. حبابكم مع أحلى باقة من الترانيم الروحية، لكن خلونا رحب بكم أول أنا إيناس إسماعيل اللي بيكون معكم دايما عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. وأولى ترانيمنا أكيد حنستمتع بها، تعالوا مع بعض كده نستمع لها ونرجع نواصل، خليكم قريبين، وأكيد مجموعة من الترانيم اللي حنستمتع بها في الأمسية دي.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأتمنى إنه فعلا الكلمات دي تكون يعني لمست قلبك وروحك، ويا رب تكون فعلا بتعمل في حياتك. أهلا ومرحبا بكل زول جانا في الوقت ده، وأكيد مجموعة من الترانيم الروحية في انتظارك. وبرضو حابة أطلع معكم فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء وبقول حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم وحباب وجودكم معانا. وأكيد زي ما بوعدكم كل يوم بيكون عندنا موضوع مختلف عن الثاني, ولمتنا المسائية دايما بتدينا مساحة إنه نحن نتناقش ونتحاور وكمان نعمل إضافات لكل موضوع نحن بنتناقش فيه. عشان كده عايز أقول لك عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في حياتنا اليومية بنقول كلمات كثيرة, يمكن مرات يعني بنقيف عند يعني عند معناها كثير. وما أكثر الكلمات اللي بتتردد بين الناس, يعني مثلا زي أوعدك وعاهدتك وكلام بالشكل ده. يعني إذن من خلال الكلمات دي عرفت إن عندنا الليلة إحنا عايزين نتكلم عن شنو. لكن هل الوعد هو العهد؟ وهل الاثنين عندهم نفس المعنى؟ ولما الإنسان يوعد زول يعني توعده بحاجة, هل الوعد ده بيكون مجرد كلام اتقال في لحظة, ولا بيكون مسؤولية لازم يلتزم بها؟ والأهم من ده كله, نحن في حياتنا بنوفي بوعودنا وعهودنا, ولا مرات بنوعد وننسى, أو بنقطع عهد وما بنقدر نلتزم به؟ العهد والوعد مجرد كلمات بنقولها ونمشي, لأنه الكلمة لما تطلع مننا ممكن تكون يعني سبب في ثقة زول فينا, وممكن كمان تكون سبب في خيبة أمل زول فينا. عشان كده موضوعنا اليوم أو موضوعنا الليلة في الأمسية دي هيكون عن العهد والوعد. هنحاول من خلاله نفهم الفرق بينهم ونتكلم عن معنى الوفاء, وليه مرات بنوعد وما بنقدر نوفي, وهل الظروف ممكن تكون يعني مبرر كده لعدم الوفاء, وهل في فريق يعني هل في فرق بين إنك ما تقدر توفي بوعودك وبين إنك أصلا ما كنت جاد في وعدك. كده خلونا نبدأ من الأساس, شنو هو الفرق بين العهد والوعد؟ يعني دي يعني مساحة كويسة إننا نقدر نفهم بيناتهم الاثنين, عشان لما تقول مثلا لصديقك أو لحبيبتك أو لزوجتك عهدتك أو وعدتك تبقى عارف الفرق بيناتهم شنو. إذن حبابكم مستمعينا, وتعالوا مع بعض نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد. ساعة سمر, نغمة سلام وصوت إيمان, ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك انهض قدم العندك واللي بتقدر تعمله.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأكيد حبابكم مرة تانية، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا. إذن تعالوا كده نشوف الفرق بين العهد والوعد. بعد ما عرفنا إنه موضوعنا هو العهد والوعد، خلونا أول حاجة يعني نقيف عند الكلمتين ديل. نحن في كلامنا اليومي بنستخدمهم كتير، ومرات بنستخدمهم كأنهم حاجة واحدة. بنقول وعدته أو عاهدته، أديته كلمة، لكن هل فعلا العهد والوعد عندهم نفس المعنى؟ الوعد أعزائي المستمعين في أبسط صورة إنك تلتزم قدام زول إنك تعمل حاجة في المستقبل أو تمتنع عن حاجة. تقول مثلا أوعدك أجيك، أو أوعدك ما أكرر الغلط ده، أو أوعدك أجيف معاك. لكن العهد إحساس الالتزام فيه بيكون أعمق. لما تقول لي زول عاهدتك، أنت ما بس قلت كلام، انت ربطت نفسك بالتزام، وكأنك بتقول انا ملتزم بالحاجة دي ومفروض احافظ عليها. وعشان كده ممكن نقول انه الوعد ممكن يكون كلمة للمستقبل، لكن العهد فيه معنى للاستمرار والمحافظة على الالتزام. لكن هنا في سؤال مهم، هل كل وعد بنقطع لازم نعتبره مسؤولية؟ لأنه مرات الإنسان بيوعد في لحظة بتاعت حماس أو في لحظة عاطفة، وما يعني بيكون فاكر أصلا هل أنا بقدر أوفي بالوعد ده ولا لا. مثلا زول يقول لي صاحبه أي وقت تحتاجني أنا موجود. الكلام ده كلام جميل جدا جدا، لكن السؤال الحقيقي بيظهر، يعني هل فعلا بتكون موجود؟ وده سؤال انت محتاج تطرحه على نفسك اول، انت اللي قلت الكلام ده. عشان كده كلمة اوعدك عامل لك الحاجة دي. الوعد غالبا ما بس يعني ما بنسمع بالكلام اللي بيكون عابر، لكن فعلا بيكون فعل منفذ. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، برضو في العلاقات مرات الانسان ما بطلب يعني من الطرف الثاني حاجات كبيرة، كل اللي عايزه انه كلمته تكون ثابتة، لأنه ثقة في الأساس يعني بتبني حاجات كثيرة، وكمان لأنه الثقة في الأساس بتتبني من حاجات بسيطة، وعدم يعني الالتزام بها بيكون صعب جدا جدا. يعني ده بيرتبط بأنه حتى الزول ممكن مرات ما يحترمك لأنك قلت كلام وإنت ما نفذته أو ما عملته. وهنا يعني بنصل لنقطة مهمة جدا جدا، العهد والوعد ما بتقاسوا يعني قيمتهم بعدد المرات اللي بنقول فيها أوعدك، لكن بقدرتنا على إنه نوفي بالوعد ده. إذن خلينا خلي لكم سؤال، هل نحن فعلا بنفكر قبل ما نوعد، ولا بس بيجي كلام في خشومنا وبنقوله في لحظة بتاعت حماس؟ حصلت معاك حاجة زي كده؟ إذا حصلت معاك كده وريني، وأكتب لي وراسلني وقول لي هل نفذت فعلا العهد اللي أنت قلته والوعد اللي أنت قطعته ولا لا. إذا ما حصل حيكون طبعا كان مجرد كلام، وعايزين نشوف العواقب بتاعته ممكن تكون شنو. خليك معايا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين بعد ما استمعنا للترنيمة دي، وإن شاء الله يا رب تكون فعلا سبب بركة لحياتنا. عايزين نشوف برضو ليه أصلا الإنسان ممكن بيوعد. بعد ما تكلمنا عن الفرق بين العهد والوعد وعن يعني قيمة الكلمة اللي بتطلع من الإنسان، خلونا نسأل يعني سؤال ممكن يكون مهم: شنو اللي بيخلي الإنسان يوعد من الأساس؟ هل كل مرة الإنسان بيوعد فيها بيكون فعلا ناوي ينفذ، ولا مرات بنوعد عشان الموقف نفسه بيخلينا نقول كلام يمكن ما نكون قادرين نلتزم به؟ مرات الإنسان بيوعد لأنه بحب الشخص اللي قدامه وعايز يطمنه، زي لما يعني زول يقول لي صاحبه ما تشيل هم أنا معاك. هو في اللحظة دي غالي

بنصادق في إحساسه، لكن بعدين الظروف ممكن تتغير، ومرات بنوعد لأنه ما عايزين نزعل زول. زول يطلب منك حاجة وانت عارف انك ما بتقدر يعني تعملها، لكن بدل ما تقول انا بصراحة ما بقدر يعني بعمل الحاجة دي، في لحظة بتقول ان شاء الله ان شاء الله اوعدك، يعني بس عشان يمكن الحاجة دي ما يعني تحرجك او تحرجه مثلا او تكسر بخاطره، فبتحاول كده تطيب خاطره وتقول له ان شاء الله انا اوعدك ان الحاجة دي انا اعملها لك. ومرات كمان في ناس تانية يعني بيطلع الوعد ده في لحظة بتاعت عاطفة أو إحساس، الزول يكون فرحان ومتأثر أو حتى زعلان فيقول كلام كبير جدا جدا، أنا عمري ما حسيبك مهما حصل أنا معاك، يعني وعد مني ما بيحصل كده تاني. وده غالبا بنشوفه بيحصل ما بين الأزواج والأحبة، ودي حاجة أكيد بتكون يعني واضحة، وممكن أنت ذاتك مريت بالحاجة دي. أنا شخصيا ما أكذب عليكم، أنا كمان مريت بالحاجة دي، يمكن أكون قلت كلام زي كده في لحظة بتاعت إحساس أو عاطفة إنه أنا ما هعمل الحاجة دي تاني، لكن بعد ما تهدى المشاعر بنكتشف إنه الالتزام بالكلام أصعب مما كان متخيلين. وفي نوع تاني من الوعود وده أخطر بشوية، وهو إنه الإنسان يوعد وهو أصلاً عارف إنه ما حيقدر يفي بالوعد ده. هل ده اسمه وعد أصلاً؟ ولا مجرد كلام بنقوله عشان نطلع من الموقف المعين اللي إحنا يعني موجودين فيه ولا تخطينا فيه؟ لأنه في فرق كبير بين إنك توعد وإنت صادق ولكن الظروف يعني مثلاً كانت سبب في إنك ما تنفذ وعدك ده، وبين إنك توعد وإنت من البداية ما عندك نية بتاع التنفيذ. شفتوا كيف ممكن يكون الفرق؟ وبرضو في وعود بنقطعها لأننا عايزين نثبت للزول إنه بنحبه أو بنهتم به، لكن أحيانا الحب الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما محتاج وعود كبيرة، محتاج أفعال صغيرة ومستمرة. ممكن زول يقول أنا مستحيل أخذلك، لكن وقت الحاجة ما تلقاه. وفي المقابل ممكن زول ما يقول كلام كتير لكن تلقاه موجود وقت الشدة. وهنا بنلقى نفسنا قدام سؤال مهم، شنو الأهم، الوعد الجميل ولا الفعل البسيط اللي بيثبت الوعد؟ ده سؤال متروك ليك، وأنا محتاجة تفاعلك معاي وأعرف برضو رأيك شنو في الموضوع ده. لكن في الفترة دي خلونا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب لأنه لسه هنواصل في موضوعنا. لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

حبابكم مستمعينا، رجعنا مرة تانية، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا إذا كانت على الساتلايت ولا على الابليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. إذا عايزين تواصلونا وتراسلونا أو تطلبوا ترنيمة معينة تستمعوا لها، راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا باتصالكم وبتفاعلكم معنا. وكمان بديكم دعوة أعزائنا المستمعين تدخلوا على صفحة راديو سمر أو فيسبوك ولا الانستجرام أو التيك توك، وحتلقونا ببرامجنا المختلفة. حباب كل الناس اللي تفاعلت معنا وكل الناس اللي ادت رأيها في موضوع اليوم، موضوعنا الليلة موضوع مهم، وكمان يمكن بنلقاه في حياتنا اليومية بصورة ممكن تكون مستمرة وكمان متفاوتة. لكن كده تعالوا في اللحظة دي نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. بعد ما تكلمنا عن معنى الوعد والعهد، خلونا كمان كده نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو. أول حاجة بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وده بنلقاه في إنجيل متى. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا تكون فعلا قاصد تقول لا، من غير ما تحتاج تدي وعود كثيرة عشان يعني تقنع الناس. ودي نقطة مهمة في حياتنا اليومية، لأنه مرات بنخاف نزعل الناس فنقول إن شاء الله زي ما قلت لكم أوعدك أكيد بعمل الحاجة دي، ونحن في داخلنا ما بنكون شنو متأكدين. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الصدق أحسن من الوعد يعني بنعجز عنه. يعني ممكن تقول بجد أنا بقدر أعمل لك الحاجة دي، وده يكون أصدق وأحسن من إنك يعني توعد إنك تعمل حاجة أكبر من كده. يعني كمان في حاجة تانية، الآية مرات يعني بتنذرنا من إننا فعلا ما نكون بنعرف نوفي بالحاجة دي، وبتوضح إنه لما الإنسان يقطع عهد أو نذر ما مفروض يتعامل معه باستخفاف. الفكرة هنا ما إنه الإنسان يكتر من الوعود، بالعكس الكتاب المقدس بيوجهنا إننا ما نستعجل في الالتزام بحاجة ما متأكدين منها، لأنه مرات الإنسان في لحظة حماس بيقول كلام كبير وكثير جدا جدا، وبعد فترة يكتشف إنه ما قادر ينفذ الكلام ده. فهل نحن قبل ما نوعد بنفكر في مسؤولية الوعد، ولا بنقول الكلام أول وبعدين نفكر في كيف ننفذه؟ تاني حاجة برضو في سفر المزامير، المزمور يعني بذكر صفات للإنسان المستقيم بأنه يوفي بكلمته حتى لو كان الوفاء بيكلفه، ودي من أقوى النقاط اللي بنلقاها في موضوعنا الليلة، لأن الوفاء الحقيقي ما بيظهر لما الأمور كلها تكون ماشية كويس، الوفاء بيظهر لما الظروف تتغير ويكون عندك سبب يخليك تتراجع، لكن برضو بتتذكر الكلمة اللي قلتها، وده ما معناه أنه الإنسان ما عنده عذر أو أنه لازم ينفذ حاجة مستحيلة، لكن معناه أنه الكلمة عندها قيمة وما مفروض نستهين بيها. كده خلينا أسألكم سؤال، لو الوعد بيبقى صعب عليك هل بتتمسك بكلمتك، ولا أول ما الظروف تتغير بتعتبر إنه الوعد انتهى؟ محتاجة لإنك تجاوب على يعني السؤال ده بكل أريحية وبكل صراحة. وعشان كده أعزائنا المستمعين كده خلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل، وفي اللحظة دي أو في الفترة دي عايزاكم برضو تكتبوا لي آراءكم وكمان مشاركاتكم حول موضوع اليوم، وكمان عن تجاربكم، لأنه ممكن يكون في واحد موجود معنا على الصفحة وبيسمع تجربتك أو اختبارك ويستفيد منه في معاملته، خاصة في موضوع الوعود والعهود. نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك انت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.
1: حبابك مستمعينا، حبابكم مستمعين الأعزاء، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك أهلا ومرحب بك. وموضوعنا الليلة عزيزي المستمع وعزيزي المستمعة، بنتكلم عن الوعود والعهود. النقاط الكثيرة اللي تكلمنا فيها قبل الفواصل اللي احنا طلعناها يمكن توصلنا برضو لنقطة مهمة جدا جدا، إنه يا جماعة الناس ما بتحتاج مننا وعود كبيرة قدر ما بتحتاج مننا يعني إنها تشوف أفعالنا الحقيقية. يعني بدل ما أقول كل يوم أنا واقف معاك، ممكن موقف واحد بس يعني يخليك أنت فعلا واقف عند كلمتك، أنت فعلا بتكون معاه واقف جنبه. وبالتالي الكتاب المقدس بيخلينا نربط الكلمة والفعل. ما كفاية أقول أنا وفي، لازم الوفاء ده يظهر في تصرفاتي اليومية. وهنا ممكن يعني نختم حديثنا عن إنه الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق، وإنه الوعود مسؤولية يا جماعة، وإنه الوفاء بالكلمة من صفات الإنسان المستقيم واللي بيعرف ربنا. هل المشكلة في إننا ما بنعرف قيمة الوعد، ولا إننا أحيانا بنوعد بحاجات أكبر من قدراتنا؟ هل حاجة زي دي عملتها قبل كده؟ وهل الأفضل إننا نقلل وعودنا ونزيد أفعالنا؟ لأنه في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الوعد الحقيقي ما بتثبت الكلمة، بتثبت الأيام والتصرفات. زي ما بنقول في حديثنا العادي إنه الأيام دول دي معناتها شنو؟ هل اتقالت لك قبل كده ولا يعني سمعتها وما خديت بالك لها؟ خلي بالك، لما زال يقول لك الأيام دول معناتها حنرجع تاني وحنتقابل ونشوف مثلا هل انت فعلا حتنفذ كلامك وحتكون عند وعدك ولا لا. بالطريقة دي أعزائي المستمعين بنكون فعلا يعني عرفنا كيف نفرق ما بين الوعد وبين العهد، وهل الفعل هو فعلا مهم ولا كلامنا اللي بيصدر من شفاهنا أو مننا الفعلا بيحقق أو بيثبت إنه أنا ياتو شخصية من الشخصيات. أيضا أعزائنا المستمعين، تعالوا مع بعض قبلي يعني آخر كده نقطة حنتكلم فيها، نطلع فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: حبابكم مستمعينا وحباب جيدكم وأهلا ومرحب بكم يعني في أمسية سعيدة وجميلة بتجمعنا، خاصة ونحن بنتناقش الليلة في موضوع جميل وموضوع يعني يمكن يكون بمر به دائما زي ما بنقول من خلال حياتنا وتجاربنا مع أقرب ناس لنا، إذا كان زملاء ولا إذا كان أصحاب ولا إذا كان يعني مع الزوج وزوجته أو الخطيب وخطيبته، الحبيب وحبيبته، المهم أيا كانت علاقتك بالشخص الآخر، الوعود والعهود دي بتقابلنا في حياتنا اليومية. إذن رسالتنا الختامية الليل عايز أقول لكم إنه يمكن العهد والوعد ممكن كلمات يعني بسيطة بنقولها في ثانية، لكن معناها ومسؤوليتها ممكن تستمر سنين. قبل ما يعني نقول لزول أوعدك، خلونا نسأل نفسنا، هل أنا فعلا قادر أوفي؟
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوتي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
5: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقطة دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبأ، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
7: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديه شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: إلهنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس، فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله،
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه، فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحالة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. وإسعنا احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن ليك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كل هذه حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان
0: ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز على فكرة لونه

0: الثانية اللي بتتاكل مع العصيد.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هس في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا. ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر تتحرك.
0: بالضبط كده، يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهياخد السكر
0: بيحرقه لأنه هو زول شغال. كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل مايا تشرب سكر، تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
1: اكيد
0: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو. الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
1: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج، يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس، فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات.

0: اللي هي بيسموها طوارئ.
1: كويس،
0: خلينا اسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الاغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا اما سكر عالي كويس او سكر واطي او هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة اغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق للسكر البسيطة اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والإغماء دي شنو، كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم، كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوره.
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم،
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع، معنش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني أنت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجي ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين، كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية آخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الإنسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف إنه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن إحنا ما نغير الجرعات برانا، معلش، ده الأفضل، ده الأحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
0: لك السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب. لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه، واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا، مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شويه، لكن في اطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في امراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكله في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجه برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبه دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم، يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو بكون مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80 أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول له ضغط، لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع، ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80،
1: الاثنين مهمين. ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال حامض لأنه الحمضيات دي ما عارف أملاح، لأنه شنو، هل الحمضيات بتأثر وهل الملح له أثر في الحاجة دي؟
0: طيب أنا لما نتكلم عن الضغط أنا بتكلم على حاجة بتحصل في الجسم لها علاقة بمعدن اسمه الصوديوم. الصوديوم ده اللي هو الملح كويس، وغير الملح في حاجات تانية كثيرة فيها الصوديوم تمام. الصوديوم، ارتفاع الصوديوم كويس هو اللي بيرفع لنا الضغط تمام. فالملح اللي هو الملح الأبيض اللي تكلمت عنه قبل شوية، السموم البيضاء دي الحاجات اللي بترفع ضغط الدم طوال. عشان كده مريض الضغط ما يأكل حاجات مالحة،
1: ما يأكل حاجات مالحة. إحنا الزمن يعني سرقنا كتير ولسه قدامنا، وكنا حنتكلم عن الغدة. يعني صريح كده لو كلمتين عن المرض بتاع الغدة كمرض شايع في بعض المناطق في السودان، شنو الحاجات اللي بتسببه؟ صريح كده في دقيقتين أو دقيقة كده. وكمان برضو عايزين ناخد كده سريع الأمراض اللي أمراض المناعة، يعني في الفترة الأخيرة دي عندنا كثير من أمراض المناعة في السودان.
0: الغدة المقصود بها يعني في السودان أصلاً، الغدة المقصود بها الغدة الدرقية اللي هي الغدة اللي في الرقبة دي، ودي حاجة شائعة جداً في غرب السودان. تلقى الوحدة وبالذات في الستات يعني في النسوان، تلقى الوحدة عندها ورم كبير كده تحت رقبتها، ده الغدة الدرقية بتاعتها بتتضخم بتبقى كبيرة كويس. السبب فيها النقص بتاع اليود. أيوة اليود ده يعني مادة كيميائية موجودة في بعض الأغذية زي الأسماك، السمك هو أكتر حاجة كويس، وفي حاجات تانية كتير فيها اليود دي. لكن عشان العالم يتجنب موضوع الغدة الدرقية ده فبيضيفوا اليود في الملح اللي احنا بناكله. الملح اللي بترشيه في الاكل ده يا ماما، ناس الـ WHO منظمة الصحة العالمية بتحط فيه اليود عشان ما يجينا النقص بتاع الغدة الدرقية. النقص بتاع الغدة الدرقية ده بيأثر على الأطفال، ممكن أطفال يسيبهم التقزم، أو تلقي الطفل كده جزع صغير قصير على عمره. ليه؟ بيكون أكله ما فيه اليود. وناس الغرب عشان ما بيأكلوا الأسماك وما بيتناولوا الحاجات الملح اللي فيه واليود وكده، فتلقيهم كلهم عندهم النقص بتاع اللي هو اليود اللي هو بيعمل لي الغدة الدرقية. ياهو العلاج ناكل الأسماك عموما، ونتناول الملح اللي بتطعمي بيه الأكل ده، تتأكد انه هو فيه اليود، حاطين له اليود تمام. ده بالنسبة للغدة. في أمراض دلوقتي يعني في أمراض حاسة اسمها أمراض المناعة، ودي للأسف دي حاجات جديدة حاسة طالعة. واحدة من المسببات بتاعتها اللي هي الكورونا، للأسف الكورونا اللي جات دي زادت الأمراض المناعية. طيب المرض المناعي هو شنو؟ المرض المناعي هو إنه الجسم بيحارب نفسه، بيبتدي يقوم على نفسه، بيبتدي يتعرف على الخلايا بتاعته إنها هي خلايا مريضة أو خلايا مفروض يتخلص منها كويس. في أمراض كتيرة اللي هي زي الروماتويد، في زي الصدفية، في حاجة اسمها الذئبة الحمراء، في نوع من أنواع الأنيميا، في نوع من بيكون سببه اللي هي مرض مناعي، في خلل بيحصل مرات في الصفائح الدموية برضو مرض مناعي. الغدة في واحدة من الأسباب اللي بتخمل الغدة أو تبقى تعبانة اللي هي مرض مناعي، يعني فجأة كده الجسم يتعرف على الغدة مثلا خلايا بتاعتها خلايا ما طبيعية ويحاربها ويقتلها
1: ويخليها ما نشطة تاني،
0: ما بتنشط تاني خلاص، ما خلاص كل ما دايرة تنشط الجسم هيعتبرها حاجة غريبة وهينتهي منها كويس. فدي كلها يعني في كمية من الأمراض المناعية، ودي كلها حاجات ظهرت جديد. الجسم انت مثلا في الكورونا دخل فيروس الكورونا أو أي فيروس تاني، ما تخليني في الكورونا، أي فيروس تاني دخل الجسم اتعرف عليه وأنه هو فيروس حاجة غريبة، فيقوم يعمل ضدها أجسام مناعية. للأسف الفيروس ده بيكون بيشبه في تركيبه خلايا الجسم كويس، فالجسم يحارب الفيروس خلاص ده حاجة ما كويسة هيتخلص منها، ويحتفظ في الذاكرة بتاعته بالصورة اللي هو شافها دي أو بالفيروس اللي هو شافه. بعد شوية يكون لافي في الجسم، أيوة الخلية بتاعت الكبد دي بتشبه الفيروس داك، شكلها زي الفيروس يعني قبل كم شهر ده، ابتدي اعمل تاني خلايا من يعني، وابتدي احارب الاجسام الكبد على انه فيروس وهو ما فيروس، او احارب الخليه بتاعت الدم الحمراء على انها فيروس. ميكروب او فيروس وهي ما كده، فده الجسم بيقوم على نفسه. تمام. للأسف يعني برضو دي من الأمراض المزمنة لأنه ما عندها علاج. علاج بيبقى إنك أنت يا تعوض النقص بتاع الحاجة اللي بتروح دي، يعني مثلا بالنسبة للناس الغدة يقوم ياخدوا دواء الغدة، الناس الروماتويد تحاول تاخد الحاجات اللي بتساعد المفاصل، وبالإضافة لكده الناس طبعا معظم الناس بياخدوا الأدوية المثبتة للمناعة، يعني انت مناعتك دي نشطة بزيادة وبتموت في الجسم، فانت بتاخد بيدو الناس أدوية مثبتة للمناعة، يعني انت ذاته مناعتك دي بيدوها دواء يهدوها
1: ما تنتج تاني أجسام مضادة،
0: اي عشان ما كل شوية تحارب في جسمك.
1: يعني ذاكرة الجسم أو ذاكرة الخلايا دي يعني قدر شنو هو طبعا عظيمة، يعني يد الصانع في إنه يخلق كل الحاجات دي بدقة، يعني بدقة متناهية، ما في حاجة بتشبه صناعة ربنا، ما في حاجة بتشبه خلقته، ما في حاجة بتشبه مقدرته على صنع الأشياء. يعني أعجبني جدا الحتة بتاعت إنه الجسم ذاته أو الخلايا ذاته عندها ذاكرة، عندها ذاكرة. دي مساحة يعني إننا نتأمل في صناعة ربنا وفي الذاكرة اللي جوا الأجسام الدقيقة جدا دي، في عندها ذاكرة بتقدر تتعرف بها على الحاجات. قد يحدث إنه الذاكرة دي تختل طبعا، وده بيسبب أمراض المناعة. يعني حلقة جميلة جدا يا دكتورة، وأنا بجد بشكرك عليها. وخليكم يعني لحلقات جاية، إحنا هنتكلم في مايكروسكوب عن حاجات كثيرة جدا وتفاصيل كثيرة جدا بتهمنا نحن كمجتمع سوداني، عادات طبية غلط إحنا بنعملها، بنكرر صرف روشتات، حاجات بلاوي كثيرة نحن بنعملها. تمام. حلقة جاية هنتكلم عن التغذية، ودي عندنا فيها مشكلة كبيرة جدا طبعا. احنا انا بالذات يعني بحب العصيدة والشيء والدهن الكثير والكوليسترول، برضو واحدة من الامراض المزمنة بيها. هنتكلم في حلقة كاملة عن التغذية، وبرضو الوقاية، التطعيم اللي بنفوته، حاجات كثيرة جدا بنعملها ما صحيحة. وكمان في الزمن بتاع الحرب ده بالذات في بعض الحاجات لازم ناخد بالنا منها. أكيد حنلاقيكم في حلقات جاية من بودكاست سمر، سمر بودكاست. حنكمل معاكم 5 حلقات على التوالي في مايكروسكوب، انتظرونا.

المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد. حلقتنا دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن قلب العابد. قلب العابد شكله كيف؟ اللي بيعبد ربنا المفترض قلبه يكون شكله كيف؟ تعالوا نعرف، لأن الموضوع ده مهم جدا جدا لكل زول بتابعنا وبيسمعنا.

حبونا ما تنسيت كل اللي نسمونا تقامات اتمعالجنا وعلان دا نتفانيكم زيني نايفينا نا اجنيت نعيش كفقنا ربيهم وتربيتهم قلنا اسني كمكم سليهم نفسيتهم قلنا راعي وقلهم سديت لقبلين بيلو تعليم لقباء وانا برا لقباء كله قلنا حبهم وجسمهم وعقلهم كله قلنا عابي واجبنا وهتوم دي بيدينا أمانة سبت قبو لأمانتنا أجلين حمل كبزحام أجنيت أجروز دي بشارك لرتكرو وتفشل لواتكو سدي سبت يركبو وحملة سبت قبتهم كحملناهم من قبي سيرنا ترسعنا وأمانتنا لكفنا بحلتو كأجلوم سنقن نعلمهم ومن إنا لنقولو ولا تحاقوقو ولرو كل سنة قلقبا وقلوم مثال ونموذج قلقبا قلوم مثال ونموذج دولن بل سنة قلقبا قدموم وننا سنة قلقبا وحنا لما سنة قلقنا وتم للمد لسنة لنعينا قلقنا كما كم سليهو لتركيز لنعينا ولتجاقيت لنعينا كله دي بقى دبوم واتفق قريت ليت عندي قبي للبوم لكله لأدب والأخلاق منه اللي تفرر للبوم اقن عقب وجبنا كلبهم للبتو من كل منه اللي تفرر كلبنا يا آدمي اكيت وسنيت كل منه تتفرر توتو لعين لمنه مأسي كله كلب سنة من قبي لوداي كل سنة ولا ما أخلاق سنة وأدب سنة للبقى كمان قبي كل منه اللي تفرر لأكي فكل سنة وكوي من لبتو اللي تفرر كلبهم أجن عقب كلا تغيير من كدن كدن اندي قبي ومن برا دي قبي من جوا من لب قلق بابو كلام أدب لنا يوم من جوا هم أخلاقهم وأدبهم قلسني للبهم قل ندف وجب كقلو دا آدمي للبهم أدفى من قبي وبسنيت ما لما قبل عقل نايو لو ديا كل سنيت قبي ولا تحاقيا سنيت قبي ودا آدم لباكا من قبي نسالو لكي كل نسال من أيام لا فقر لما خزن نايو ولا من المزعين للبتو كاللب التلي هالليت للساني اللي بالله كاللب نسانا من قبي سنيت مبلس وسنيت شاقي وأدم نسني دلب أكا من قبي للا فقر كل إكاي قبي سبت إلي لبنا لكن عقب وربي ما لتحس ربو للبتو لحبرنا دي قبي ولا شكلنا دي قبي ومن قدرنا ليت عندي قبي للبتو لتو قن حربي كلنيتنا ولا قصدنا سانا من قبي كل الناس أنا من قبي لو تديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلاقينا إيجابات من قبي إيبك هيت مال أنا من قبي كله نفجره إكايتو كلبنا إجن عندف وقلو إجن نعتري وجبنا عندي إيجابات من قبي للبناء كام من قبي لم وديو ولا نفكر كله أكو يقبي كلا فكرنا إجن عندف وقلو إجن نطهر بنا كبس عام الدام اتكدن كدن لا تحسره ممكن لبلو لجينا مقاب أخلاقه أكيد أدبو أكا أدبو معناته ربو بهلتنا يقبي من آياته لما تسلل الأدب التلبو الهليت كل لبو من سنية قلت ملا أبو قال عقل ولا لبو بسنية ملا من قبي لو ديه كله صالح قبي كصلاح من آية قبي من لب مزي للب كل صلاح بو دي كوم من العلعل لمزي صلاح صلاح يقبي وأصانيوت من العل على الماء معنى طلبه كلالب من جوا إقل زري وجب كلالب نطفى من قبع آدمي لو داي كل نظيف قبي للب رات عمان قبي كل لو ديو رات عقبي وللب صار من قبي لبلسو كل فائدة لبو ونفع لبو قبي كلالب ينفع من قبي لبعد لو ديو كل ينافع كلالب قن لندف وقل زري ويجب كلالب نطفى من قبي وسنيت وبسنيت ملا من قبي لن ودي كله سر وسني للب كيت بط ملا من قبي كلالب نقن عقب لبكم عقب ولب الربي دي من حكمناي ملك سليمان لبك عقب من كيتي تملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت أفقر كما كم سليهو للبكا سنة من قبي لا ما نسال كسنة ولا ما بالس كسنة للبكا كم من قبي لا تبلسو ولا تحاقي كل الأكي.
لسان نقل نعقب ولب نقل نعقب وجبنا كلبنا توسر إكيد قل حساب دول لبن لا أقني باللبنا إيف هالكا نسال نعمة منا لبلا تنفكر لتفرر هجي على لبلا سنيت لتا قلنا بلا سبو بنا ومن أكي مبارس إقنا تنجي وقنا على وط وجبنا كبقى بينا ربي قلني جيس ومن والحمام كبود ناكي أدب وأكي مبالس قلنا تنجي للبنا قلنا عقب وسنيت قلنا تعلم وسنيت قلنا المد ومن أكي لمد قلنا تنجي وقلنا على وطبنا كأكي لمد تبدل العبا تسيح ودي فشل وتحقلان لكري والجريمات ملكري وتعبى وتمكرات ودي بحروب لكري من لسان لفقر هجيا من لبلا لتفرر كهجيا لتهاجيا تمزز وراح تهيب وتفرح وتتحزن سبت إلي هجي لن بالله تاسحك وتأبكي تفرح وتتحزن سبت قبت نسان نقن عقبنا كل سان كما حسانتو أو كما فرس لجامي ودينا قلو كنو قبل فرس بدي وطيلة حزية كان قيس سبت إلي إقل لسان ما لجام واحد قنيد قلو وبحسال قنواليو وسنيت لي تقن بالسبو وجبن كم بالمعنات يجي نتحاجة ولا نفع وفائدة للحيب كل قدام فائدة ونفع للحيب بيقولوا قل بلسبنا نفع على الأبو وقلنا لي نفع وقل قدام لي نفع يجي نتحاجة وقلني بل على ابنا كلهم بلو كله يجي الفائدة وقل نفع وقل ود آدم لا نفع وقلنا لا نفع وقل هدف قل نتحاجة بنا دي يكون تمند بينا قنت حاجة على ابنا هجيانا قلنا ننتف وقلنا سني وجبنا هكما بينا هو هجيا تفرح وتتحزن تصحق وتأبكي لب من إبيلة تملي ومن فتلة تملي هجيا قلال يكون لكن هجيا لتمنعها تتفرر من عقل تلو تتفرر ومن لب تلو تتفرر كلبنا قلنا سني وقلنا عقبنا كلبنا أجل نعقب كم سلهما أجل أجنيت نعيش البابا مجل نعقب كله سبت من لب للا تفررتو ووجينا لنوش للمد للمديو كل حدقو سبت كبد سنيت قلنا المدو وسنيت قلنا علمو كم منع بلعونا ستيو أدبوما أجل نعقب وتعليمو قلنا سني وجبنا كبلع وسيتو ليت أي كبي إلا جينا لنفعو لنفعو سديت عقلنا يقول لنفع ولا سديو كله أجل يدبو كمن سلمة دي برحت جنيجيس وبقبي ربي بقنا تمرح ومن قبي كيت وقبي كوا وقبي سلمة قنا لوت قبي ناي برحت وناي دحن وناي نجاة قنا نسبت سديلة تحيبانا كلها منا لبنا قنا ملا وتعليم سلي قنا لقنا ولا مسلني قنا المد ومن أكي لمد قنا تنجي كم سلهما من كل أولافات قنا تنجي كولف ولا مدى وعادة كيت كله للأسرنا ودي بقايدو لكرينا ودقايدو للآتينا سبت قبا من اللي شاركنا ولا قلنا تنجي وجبنا تند اللي مد أي سنعة متنفعنا اندبينا نفسنا قلنا سألبنا وبعد دان وديا اند الحاجة قلنا قنيدة ألبنا لن وديا متنفعنا اند آمرنا قنيدة يابنا اند يكون بعد دان وديا قنيدة ألبنا كمن حقق قلنا تنجي وبأصالة قنيجيس وقلنا لنفعنا ولا سدينا ليت اجنيدي وبعد دان وديا اجلينيدي كرمسنا قل نسأل إلا صنعت الوديا متنفعني وقل قدام متنفع مسدي تهيبني اندبينا نفسنا قل نسأل بنا دول هي لما نابرتنا معنات وهدف وطمطم ركب وإبرأي لا تمرحت وهدف لبا وزك هدف ليت جايس ومعنات للهيب شكل الشقه قلت بابا ان يكون بعد دان وديا فلان ما ودايا فلان أمورتو سنيت ويقبت قل ما ودايا قنيب الألبنا فلان قل ما ودايا نوص الأمر حنا نوصنا نفسنا قل نسألبنا رب سبت عقلها بينا والعقل ناينا بقنا تمرح ليتا إلا بهلت من قدام ينتعلم بهلت يكون من قدام سنيت لقبت قل نتعلم بنا وكيت لقبت قل نحدق بنا ككل نتعلم وقل نتعلمكم هلينا الهدف قلنا عامر بنا هدفنا يا عمرنا من قبي كمال سلمات العمد بدين قبي هدفنا عمرنا ورأينا ركبنا
وبعقلنا دت مرحنا جنش كبنا عندي يكون عندت حاجة جنا وقدام وديا إيديا منا جنت نجبنا كقدام لو ديا ليت أجلين يدن ده يجبي قدام جل مود وهلو كسنيت من قدام جن المد وأتف جل هلا جنا كمن قدام سنيت ليت عند لمدنا بس سنيت جنيجيس ومن أكيد جنت نجيه عندي يكون كم عور عند جنيجيس وكم سال هباي إجنا قلد وجنة حاجة قلبنا كأدم عقل لها بي ربي إب عقل عند تنفع العقل لنا يو للبلو تا إجن ليدي كم سلهما من قدام سنيت قل المد كم سلهما قل أجنيت ناش عندنا علمهم من حقا قل تنجو وسنيت قل المدو سنيت قل نريوم ومننا لنقولو كله معنا توطعم طعم لبقل لقبا عندي يكون أكي لمد وأكي ولفتو قل نتكرو وشرك دي ملي فقرو منو دي بقلي الوداكو قنس دي يوم بنا كم لا تفكر قلود آدمي ام بالحساب العقل ربنا بيوتو دي مكزن عندك ريو وندساق ليو ليلة نفع بو وحققا دي بليت الودك وبلمد لقيس ولا مدلل الحكم ولا قيدو سبت قبا بزحام دام دي بالدنيا بلمد لتقيدو وأكي عادت وأكي لمد كم لا عادت الله قلت فرقا قولي قدرو وطلع نشبه وصورة من عيالة قبقه وديب سكين عيالة تكرره وديب قعيدة لنبره بزحامته كمل اللي قعيدة اللي قلنا تنجي ومن أكي لمد نقل نفسنا لقباء وقلنا عاب يوم نعيش من إلا أكي لمد قلنا تنجي وعقلهم قلنا قزي بسنيت وبتعليم وهدف لبو تعليم قلنا علمهم كم سلهما من أكي لمد قلنا نجيهم واجبنا كحبونا ما تنسيت اتولفنا سجاير وناي تنباك لوطقو شبابنا اقل ميتو تللي اكي لمد لوطقو دولنبل قدام بعدام اندى ستو سجاير وتنباك اندى صفة دولر قوم هتوم من نوم اللمدو كتنباك لستي مالو وعافيتو للندد ابسات وقل عافيتو دي بشرك لكره وليل يفجر منه أكي لمد اندت منا واندت عسى ليفجر منه أكي لمد دي بلا ودك دي بقيد ناي ولف للتكرر بزحامته بزحام الدام وبزحام شركات اجلس جايرهم للزبه دعايت لودو كعربي تقرم والسيد قرم ولباس قرم عند اللبسة وروت وجفر السيد قرم عند قصة عربي تقرم عند سوق سيجارة دا ستي لارو كلاكشيم هيني اللي سيجارة دا ستي عربية قررم وسيد قررم ولباس قررم وأمور قبي ندبيلا سيجارة لمد وحري ابتعسا يفقرر إلا قدام لو القلد هاليني يتنوسو للمد اللي كم لتعسو وقل فقر منكم يقدر ونعملو لالين قلت مني وندر حزي كم كب ديبو اقنا عامر بنا كولف مستحيل ممني يقبي منو قد تفقر كبوتو منو ولف قلت تبالح كولف منو قلنا تنجي وجبنا كعافيتنا ومالنا قلنا قب من نديد

ربنا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت جتكبا وقلوق نخدع وقلوق جن سلمها حياتنا والبابنا وديبو جن تنكب وكل وديو ديبو قلوق نراقب وردنا يجن حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا نمن وديبو جن تنكب وجبان كربلا لخلقك كمان ريم كمان جبي وبرادة تيجس كمان جبي جبي بدات كيد هليك بحالته لكن بفتيه مرحك من جبي وحياتك كلها قلو سلم كاها من جبي هتو بقالت نيكو جبي بدا إلى كيدك ورب كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا جن نمن وديبو جن تنكب وجبنا وهتو اقل حياتنا وقل ممرونا ستات لبو و لهدف لقل خلقين رداه صبت قبع يقول لقل أرده يقل نحزي واجبنات كل نوديه كان ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي رب من حزي ورب من رده ورب من فتي إن دبيل كقل السلبي كربي لخلقيك ولا شكيك من العل صبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنقب واجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فتعانة للحيبنا ومن فرسني ملأنا ابنائنا شطارت وابنائنا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومنو قن حزي وديبو قن تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قن تنكب واجبنا كعلاقتنا ود عدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيه آدم إلى خلقا وكل دي بحنتيه لوادا وقل الأخضعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لواد كوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقليقيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلسي باكانا وهتوم يقولوا كل خدعوا أنبياء بزحام للعكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزره وسنيت قل حبره وقل ود قدام قل حزره وكم سلهما نصيحاتي قل هبل وما سو كالدنيا علاقتهم سر ربك التعبل نفس لا سبلا يسوع المسيح كما سا وربي آدمك ميلك فيو دي بزنب دول ودكا وستات قل لا دحنو لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقة قل تسني علاقة قدام مسر ربك تسني بزحام أنبياكم مزعو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا قدام مسر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قبوا تدفنها توقات لما زو أنبياء العلاقة اللمس الرب قلت أقبل وود آدمي علاقة مس الرب قلت سني وآدم ترب قل التوبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم قلت تركب للحز أنبياته ومدحنا شيطان وموت لك اللب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود آدم مسر ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلو قلت هلقلو وحياة قل ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقب أتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلح للركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو يلحزي فتيو لخلقايو علاقة تبدت مسجد تلقلوتو للحزة كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعوت للحزة قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ودا آدمي مسجد لنبر علاقته ودي بحضور نايو ومليوت نايو قل لنبرتو للحزة ومن نقل لتفنتي الحزة وقل عبدو وقل أرديو تل الحزة قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليتا نتقبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبرتو للحزة ورب برحمته ود عدام دول غلط
ودول أزنب يلكفو جبي ودي إجل دحن وجن نجاتو كأدام قلت نجي وعلاقتهم سربي قلت سني ومسلق اللمبرق الديمة وعلى حياة الحكار بالله حياة الدنيا هي ترمزق لحياة العباية ولا ريام لمس الربي لنا برق الديمة كقبيرة بلق بلقيس ودي بلا تنكب حياة بدية مسرب بركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نقب يربي العلوط وربي للاقضب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسلوك التلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قلنت فانتيتو ودي بحالا قلنت كريتو وما تعمات قلنا مبرتون دبينا نفسنا قلنسأل واجبنا كعلاقتنا مسر ربيتو السنة حياة لنا هنا معنا وطمطم وهدف ركب حبنا ما تنسيتنا ورحبكم أزدي بعبادة قلنت حاجيتو عبادة ميتة عبادة بهلت تسليم قل ربي وخضوع قلو بهلت كل لبنات وكل جوارحنا قلو قلنا نخدع بنا وحياتنا قلو قلنسلمة وخضوع قل ربي بهلت كل لبنات دي بديه قل لك بقى قدرت لبنات مواهب لبنات كله وخضوعنا قل ربي وتسليمنا قلو وتذكرياتنا سلس حاجة لعاي قب قلو ولا كرعه ولن فرهت وكبر وكبسلهما حيرت ومتلكام كمان فرهت قلنت نجيه حق ربي خالق عينا وسيدي عينا ومن كل كيت للأفقرنا وسنيت للحزقنا وفتينا حق عمرنا قلنا فرها لبنا بسر هما قلنا تكبر على ابنا قدرتنا يا ربي وتكون لك قدر وهتو من العلي هلا وكل للرئي وكل للأمر وتلا خلقينا قلنا تكبر على ابنا اعتراف بربي حق أبك من كبر تتنجي كمسر هما من حيرة ومن مطلقام قلنا تنجي بنا حيرت بهلت لتودي لي تمر مجت يدا باقت يكيس لتودي حقو قويكا بهلتو رب اندبنا ومير حاينا اندنتو وهتو ميك راينا وكتاب الهبينا بقلنا تمرح قلنا تلكم وقلنا نبدا لبنا كلهم سلس منهم اندت نجينا من فرحت ومن كبر ومن حيرت رب قلنا نتلو قبيو بقلنا يجيس وقلو قلنا خطع وقلو اتديه وقلنا كري وقلنا سلمه كل بناته قدرت ديبو نواثقنا ديبو قلنا التنكب كديب ربنا للتنكب للأمر وبعد لي يفري ويلي تكبر ويلي تلكم وصغط ابو قلت هلا قلنا ابو ديبو دولون واسق ابو دولون أمن قلنا فرح لبنا كفرهد قلنا الداقن وكبر قلنا الداقن كم سلومة ما تلكام وحيرة قلنا الداقن ويجبنا وربكم فتيكا قطع عمر بكا ربكم فتينا حق عمرنا قلنا إيه ينفري خالق كل الدنيا خالق كون ومدروة سما وكل مخلوق لخلقه تحق فتيكا من متفري ومنو قتيرين وقتفره لبكا ومنو العلي هلا حق فتيكا من متفري وبرب الخلق يقولك كله بقت تتمتع ويجب وهتو ستات سنيت قل حيوت كلبو وهتو مثل كلا جيس وفتيهو ولا فتيكا كمان فتيهو لخلق ايكا وفتي قلت تنبر لحزيكاتو كمان فرهات قلت تتنجي بكا وهتو لورت ولادو يسوع المسيح قل ندمنا يود عدام ابدمو قال واد قدام لانقف وقلو قل نجي لما يطلع وادا ومن فتيه قلو لهبا ولا تبع الحات كل ذنوبنا لموتا يسوع المسيح اللي من فتيه لو ودي يقناد كقل من فري حقول لك كل بنا وكم فتو يام حنا قلنا عامر بنا كيتو من موت ومن ذنب لانقفينا وقل ذنبنا عول لدفع وقل ذنبنا جربت لرأة وجلانا لموتا وبحيوت لركبنا دون أمر كنفتو يام حنا فتي جيدان لألبا سبت إلي قلنا فرح لبنا وكمسلهما حريتي قلنا ركب ومن قيود
من عقيد جنت نجي ومن قبرنا الذنب جنفكر ومن موت ثبت اللي اللي كل ابو يفري وكم فتويت للأمر يفري وكم مخلوقين احنا وفتويام احنا حق عمرنا ما لفتينا ملك وعبي وخالقاكم تو دون عمر من كبرنا تنجي وسيطرت قلت هلقنا ومع الكام قلنك باقي نحيز على ابنا كل دي بق ديلا ملكنا اقنك ريبنا كربينا دي بوقنا التنكب كلا تكبر دي بقيد لو أسرع مثل رب الله أتيتو ورب الله سارع كما إيمن أو كما بيكات مثل إيمن لا تحارب وقل لا تتبأس كلا بيكات إيمن من تحارب متقبي لبيكات الصبر ثبت إلي كل آدمي مثل ربي هو للحارب ولا تكبر وأكانو للحزي وأكانو قل تكان ربي قل لك باوقول قل لك بالحزي للدهر وللصبر وبده وكل آدمي برادة ربي اللي قيس ولا تكبر قلولتو وقصدنا يا ربي إلفهم وأبكويتو قبي شيطان لقيس والشيطان من تكبراتو أكان ربي الحزا وعرش ربي ما عرش ما طول عرش ربي قل الحزي قل لي دي الحزا رب للداغنيو وأرئيسات لقبقى وقبيو كل قبي بعد لقبت للتكبر قلت اللي وهتو إمامو لقبيتو كشيطان إمامنا ودليلنا ومير حينا قنيد على ابنا منا قبيون دعلاواتنا قبينا كبر ولا حسد ولا غيرة قبينا ربي قبينا فتي ونا يتواضع ونفسنا ما الدهار إقنلي جسمنا كرب للحزي مننا ندى تسليم دنبل ربي تلوق فتيا كلا قنيدي وتغيير قنامزي وسنيت قنيدي قل نسكب ليتا وقل وقل نكسل وقل نتحرك كل اندي قبي لنقدر كل قني دي من قسل نتنجينا قمسل هما بعدام قل يدو قلنا او قاداتو وقدرتو قني بل ألبنا قدرتنا كل قني دي بنا وهدو ربي للحزي قلنا قدرتنا كل قلنا رئيو واجب كربي قل نشكيت للحزينا ربي دي شكي ما قل لابلعنا وقل لأستينا وكل للحزي الدنيا قل هبنا قدر لكن هتو بإرادته إحنا قلنا نشكيه وقلنا تعبته للحزين وبفريه ناشقنا قلنا نبر وبعدام قلنا نسدكم سلهومة كرب الحزي قلنا كلها تلحبينا تمواهب والحبينا تقدرت قلنا تنفع باتر الحزين اندي يكون إلا قدرت إلا قلنا تفنى وقل نكسل كمالبنا وهتل الحزي قلنا حركة دائمة ديبة قلنا نبر وشقول قلتها لقلنا ونشاط قلتها لقلنا ورحنا قلنا نستوى بعدام قلنا نستيت الحزين اللي هتو مساهمتنا عينا سبت الحزيت اندي يكون ومشاركتنا مبلنا عينا مشاركة كله قليدنا وقدره لكن إرادته حنا هتو للحزي قلني دي والحبينا تبقل نتنفع لدول اللي يقولنا أردي وكل العبادة تقبي كرب للردي حق ودينا وكل الحبينا تعقو تنفعنا وكما هتو لفتينا تدول انفتي ومن إلا سلس قويات فرهت وحيرت وكبرياء أو كبر من حقوت نجينا أبقى بيوكسنا بحلتو كتل الحزي قلنا بلقى بيلا قلنا يجيس

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن يوسف الصديق. يوسف عمل شنو؟ لكن تعالوا كمان نعرف، لأنه في نقاط مهمة في هذه الشخصية المهمة، ويتكلم عن الكتاب المقدس وقال إن ربنا كان مع يوسف وكان رجل مهم

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. رأيك شنو؟ تشاركنا فكرة الحلقة اللي انت هتسمع والموضوع بتاع الدراما، قل لنا فيها رأيك.

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539776535. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية. مرحبا بكم في سلسلة جديدة، والسلسلة دي بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. تعالوا نسمع الحلقة الأولى اللي بتتكلم عن المحبة من الله. السلسلة دي بعنوان المحبة الحقيقية، لكن كمان بتتكلم عن الأسرة، الزوج والزوجة.
1: المستمع الكريم، أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج الشيق اللي لأول يوم وأول حلقة من برنامج المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. أحبائنا، أحب أن نوريكم البرنامج ده أعد بواسطة الأستاذة نانسي كرين المتخصصة في العلاقات الزوجية. الدرس الأول، المحبة من الله، عطية الله لنا. في هذا البرنامج الشيق بناقش موضوع الجنس في الإطار الزوجي، وكيف يعيش الزوجين في المحبة الزوجية المباركة الخلق الله عشان يتمتعوا بها. أهلا ومرحبا بكم مرة تانية. 10 أسابيع مستمرة خصصناها لمساعدتكم على أنكم تفهموا الكثير حول موضوع الكلام اللي تناولته كثير من الصحف والمجلات والحفلات، وبيتكلم عنه الأولاد والبنات بشكل منفصل وفيه نوع من الضحك. بسيط جدا أن احنا نطلب مشورة من المتخصصين في الموضوع ده، وكثير جدا نكتفي بالكلام والتعبير عن رأينا ونسمع بلهفة لأي شيء ما عارفينه من قبل كده، وقصور معرفتنا يمكن يؤدينا لمشاكل كثيرة عشان رأينا في الموضوع ده بيأثر في سلوكنا. بندعوكم عشان تدرسوا معانا المادة دي خلال الأسابيع 10 الجاية، وهدف الدراسة إنه نملككم الكثير من الحقائق حول الموضوع ده عشان تغارنوها مع الشيء اللي عندكم اللي بتسمعوه. تسجيل السلسلة دي تم قدام حضور حي كامل في دار السلام بتنزانيا. دارين نبدأ الكلام عن الحب، ودايما بيسموه تحقيق الحب، وبيغودك للزواج وللعلاقة الجنسية. داير يتكلم عن الجزء ده عشان يكون واضح في أذهاننا وعقولنا. دايرين ندرس تدبير الله للجنس، وعشان نقوم بالشدة بنبدأ بالنظر في الكتاب المقدس سفر التكوين الأصحاح الثاني آية 18. خلونا نقرأ. ثم قال الرب الإله: ليس مستحسنا أن يبغى آدم وحيدا، سأصنع له معينا نظيرا. الله بيتكلم عن منو؟ عن الإنسان الأول على الأرض. الله خلقه وخدته في جنة آدم، وكان في علاقة كاملة مع الله. وفي النقطة دي من الزمن ذاك آدم ما غلط، والخطيئة لسه ما دخلت للعالم. بنلاحظ إنه في العلاقة الكاملة دي مع الله كان آدم لسه براو، والله قال ده ما كويس، والله عالج الوضع ده بصنع مساعد نظير لآدم. والمساعد المناسب ده بنسميه مرات بالرفيق المساعد، وهي زوجة آدم. وعشان كده المرأة رفيقة مساعدة وشريكة. لاحظوا، آدم ما كان بحاجة إلى خادمة، كان داير شخص عشان هو كان وحيد في الحياة. شريكة ورفيقة تقدر تساعده، ده دور مهم. المرأة تمثل رفيقة زوجها والإنسان اللي بيساعده. والله جاب الحيوانات كلها لآدم عشان يسميها فسماه. وبنبدأ نقرأ الكتاب المقدس من النقطة دي في سفر التكوين الأصحاح الثاني منتهيين بالآية 20: غير إنه لم يجد لنفسه معينا نظيرا، فأوقع الرب الإله آدم في نوم عميق، ثم تناول ضلعا من أضلاعه وسد مكانها باللحم، وعمل من هذه الضلع امرأة أحضرها إلى آدم. خلونا ننظر للصورة كاملة. آدم كان عريان؟
2: أيوة نعم.
1: فالخطية لسه ما دخلت للعالم، وعشان كده هو عريان وحول مخلوقة جديدة. كمان هي عريانة برضو؟
2: أيوة برضو عريانة.
1: الله جاب لآدم زي ما يها عريانة، بتخيل إنهم ماشيين مع بعض وآدم شايفهم. بنعرف الرجال بيشعروا بالإثارة الجنسية بالنظر، مش ده نفس الشيء بالنسبة لآدم؟ انتوا ما قادرين تتخيلوا رد فعل آدم شنو لما نعاين لحواء؟ آدم عرف بأنه الله كان بيتكلم عن حوجته لمساعد رفيق، ويهودا الله جاب له حواء، وآدم عاين لحواء ورحب بها، فهي عريانة على أي حال. على كل الكتاب المقدس بيستمر على الطريقة دي، وللسبب ده أي العلاقة اللي بتكون بين آدم وزوجته والرفغة. والشيء الكويس إنه الإنسان يعيش الحياة مع شخص يعرفه تماما أكثر من أي زول تاني، وعشان العلاقة الجنسية اللي بتكون بينه وبين زوجته. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق مع زوجته ويكونان جسدا واحدا، بيعيشوا كزوجين وحيكونوا جسد واحد. منو الخلق الجنس؟ الله، مش كده؟ إلهنا الخلق الجنس لمدعة الزوج وزوجته. فهمتوا إن آدم وحواء كانوا متزوجين؟ تقول الآية 24 ويلتصق الرجل بامرأته، وتقول الآية 25 مرة تانية الرجل وامرأته. نعم، خلق الله الجنس وكل المدعى اللي بتكون معها عشان سعادة الزوج وزوجته بدون خطأ أو أي سوء. لسه العالم ما كان فيه خطية. لننظر في الآية الأخيرة من سفر التكوين الأصحاح 2 الآية 25، وكان آدم وامرأته عريانين وما كانوا خجلانين. وزي ما الله خلق الجنس للزوج والزوجة بدون خجل، ونحن المتزوجين بنعرف إنه أفضل جنس يكون في غياب الخجل. حنتكلم كتير في الموضوع ده في الحلقات الجاية. أقول لكم إنه أفضل جنس ما بيحصل لما يهرب ولد وبيت وهم ما متزوجين لبيت بتاع ضيافة أو بيت فاضي، عشان هم منشغلين ومندسين عشان ما يشوفهم زول. الجنس ممكن يكون أفضل من كده بكتير، والله خلقه عشان يكون أفضل من كده. والخجل ما جزء من الجنس العظيم، لكن الله خلق الجنس بدون خجل للزوج والزوجة، وما في سبب يخليهم خيلانين. وبرضو ممكن حتى لما نكون متزوجين بنفكر إنه في زول يمكن يكون سمعنا فبنشعر بخجل شديد، ما في داعي لده كله. فلازم نمارس الجنس لما نكون متزوجين وبس. تعتقدوا إن الله بيخجل من اللي بيعملوا آدم وحواء؟ ما بتلقوا كلام زي ده في التفسير بتاع النص ده، وما بتلقوا في موضوع تاني من الكتاب المقدس لما نجتمع الزوجين للتمتع بالعلاقة الجنسية. لا لا لا، بتشعروا كأنه الله بيقول من الكلام ده يا بختكم وإنتم مجتمعين، اتمتعوا بعطية اللذة الجنسية الخلقتها عشانكم كزوج وزوجة، افرحوا بجسدكم. يا هذه الكلمات اللي بتقدر تتخيل إنه الله بيقوله من النص ده. ولو اتكلمت هنا عن الجنس فأنا قاصد كل شيء بيتعلق به، ما بس الإشباع للزوج. حسي ممكن تسأله كيف أفسر الكلام ده في النص؟ أنا ما بعمل كده هسي. خلوكم معانا خلال الأسابيع الجاية وحتعرفوا وين التعليم ده موجود في الكتاب المقدس، وحتعرفوا الكثير عن مدعاة أزواجكم. النص ده من الكتاب المقدس سفر التكوين الأصحاح الثاني آية 18 إلى الآية 25، يعلم بشكل واضح إن الله خلق الجنس لمدعاة الزوج والزوجة، خلقوا بدون خطية أو خجل لمدعتهم وعشان يخليهم يكونوا واحد. الكتاب المقدس بيقول جسد واحد، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. الرجل والمرأة ما بيكونوا زي زمان زي لما يمارسوا الجنس، ده بيخليهم واحد، ده ما زي يدعشوا سوا، ده موضوع مختلف، ده بيغير علاقتهم بشكل كامل. ففي تدبير الله لما يمارس الزوج والزوجة الجنس فده بينمي رفقتهم وصداقتهم وعلاقتهم ووحدتهم. ومع مرور السنين ومع بحثهم عن المدعى الجنسية لبعضهم البعض، فده زي السمق اللصاق اللي بيلصقهم سوا ويخليهم واحد، زي كأنه الجنس بيخلوهم جسد واحد ويستمروا بالشكل ده أكتر وأكتر سنين وسنين. والناس بيزعوا لبناء الاتحاد ده في الزواج بطرق مختلفة عشان يحقق الوحدة الجسدية بصورة كبيرة. ده تعليم عظيم ولو قيمة كبيرة، اتعلم الاتحاد في الجانب المالي والجانب التربوي والعناية بالأقارب وتحديد الأهداف وتطوير الاتصال. كل الحاجات دي بتحسن زواجكم وبتحسين التقارب بينكم ووحدتكم في الزواج، وبتطور حياتكم الجنسية، وبتتعلموا أي شيء بيمكنكم. إذن شنو هو تدبير الله للجنس؟ الله دبره لمدعة وسعادة الزوج والزوجة، ورسمه عشان يكون الزوج والزوجة جسد واحد، وخطاه بدون أي خطية أو خجل. مستمعينا الكرام، أصدقاء البرنامج، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم، وكل ما تستمعوا لبرنامجكم المحبة الحقيقية الرائعة، نرجو أن يكون الكتاب المقدس معكم وتقروا النصوص وتدرسوها. فمجرد الكلام عن الأمر ما معناه أنه صحيح، أطلبوا من الله أن يوريكم الحقيقة إذا كنتم مسيحيين ولا ما مسيحيين. وبإمكانكم أن تقولوا يا رب أكشف لينا الحقيقة هنا هسي، أنا استمعت للبرنامج ده، الموضوع المطروح ده صحيح؟ برضو ممكن أنه تطلب من الله عشان يساعدك عشان تعرف وين غلطك زمان بتفكيرك. لنفرض أنك اشتريت موبايل فيه تغنية جيدة، وكان عندك فرصة أنه تتعلم استخدامه وكيف تهتم به زي توجيهات الجهة المصنعة. بتمشي للمصنع العارف عشان تعرف منه طريقة الاستخدام، ولا حتمشي لزول بس انت بتعرفه كان اشترى نفس الموبايل قبل كده فهم ما عارفين الملامح الجيدة وبوظوا الموبايل؟ بتتعلم من منه؟ تكلمنا كلمة الله عن مجموعة من الناس من مدينة بيرية كانوا بيسمعوا لتعاليم واعظ حكيم اسمه بولس، وغدسنا على البريين في الكتاب المقدس عشان كانوا يسمعوا لبولس باهتمام، ولما يمشوا لبيوتهم بيختبروا الكتاب المقدس للتأكد من الشيء قالوا ليهم بولس صح ولا ما صح، ويقارنوا الكتاب المقدس مع أهل تسالونيكي يهود الشيء بيقولوا عنهم الكتاب المقدس في أعمال الرسل أصحاح 17 آية 11. وكان يهود بيرية أشرف من يهود تسالونيكي، فقبلوا كلمة الله برغبة شديدة وأخذوا يدرسون الكتاب يوميا ليتأكدوا من صحة التعليم. كن بيريا وعاين في الشيء اللي بيقولوه ليك صح ولا ما صح. الليلة درسنا سفر التكوين الأصحاح الثاني آية 18 إلى الآية 25. كان ما عندك كتاب مقدس بتلقى الآية دي على موقعنا على الأنترنت www.actingtruelove.org. كن بيريا وتأكد. لما بدينا بدراسة الكتاب المقدس في الأشياء اللي بتخص الجنس، إذا علمنا بلهفة الشيء اللي قاعدين ندرسه اليوم، الله خلق اللذة الجنسية ومدعتها للزوج والزوجة، وخلقها بدون خطية أو خجل، وبقاهم واحد. ولكن حبينا أنه نعرف الكثير، تعلمنا كيف أنه مهم مدعة المرأة مع زوجها، ولكن قدر شنو تقدروا تتمتعوا بها، وقدر شنو مساحة الحرية المتاحة لنا في علاقتنا الجنسية مع بعضنا البعض. بس نستمتع ببعض الأساليب، بعضها خطية وغيرها ما خطية. في الحلقات الجاية إن شاء الله هنتعلم الكثير في دراستنا عن تدبير الله للجنس في برنامج المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. مستمعيننا الأحباء الكرام وأصدقاء البرنامج، كونوا معنا وكونوا بغربنا دائما، وإن شاء الله حتتعلموا الكثير. ولحد ما نتلاقى في الحلقة الجاية، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، الزواج المبكر أضراره وفوائده. تعالوا نسمع الموضوع ده وناقشونا وقولوا لنا رأيكم فيه.
3: سلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين الدهبايات الغاليات، تحية الود والاحترام وكثير من الأشواق لكم، ومرحب بكم في برنامجكم الدهباية معي أنا إيفا صالح. عايزين نتكلم عن واحدة من أكثر القضايا اللي بتخص بناتنا، وهي الزواج المبكر أو زواج القصر تحت السن القانونية للزواج.

حاجة قديمة ولا زالت بتمارس إلى الآن، وهي واحدة من الجرائم اللي بترتكب في حق الولد والبنت على الحد السواء، لأن الولد لا من يتحمل مسؤولية بيت وأولاد قبل الأوان، وهو لسه لا نضج نفسيا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا ولا تربويا ولا روحيا، بيكون نحن قاعدين نرتكب في حق المجتمع جريمة، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى اللي بتكون المجتمع، والأب والأم في الأسرة لهم دور في تربية الأولاد، ولو كانوا لسه ما ناضجين وما واصلين لسن راشدة وعندهم خبرات يقدروا يديروا بها أمور البيت والأسرة ووصلوا مرحلة الاعتماد على الذات، أو وصلوا السن اللي بيقدروا يديروا بها قضايا الأسرة ووصلوا مرحلة الاعتماد على الذات في كل شيء ماديا وفكريا واجتماعيا، عزيزتي الدهبايا جاء الوقت اللازم نعيد فيه حساباتنا في تزويج أولادنا وبناتنا، ونخليهم لحد ما يكبروا ويدرسوا ويوصلوا لسن يقدروا يختاروا فيه شريك الحياة. السن اللي بيقدروا يختاروا فيه شريك الحياة بكل حكمة وبكل اتزان، شريك بيتوافق معهم في المواصفات، يبقى ده الوقت المناسب لتزويجهم. كثير من الأسر بتتعجل في زواج أولادهم، وخاصة البنات في سن مبكر، لأنهم بيحتقدوا إنه الزواج لمن يكون في سن صغيرة كده ده كويس، لأنهم بيشوفوا أحفادهم وأولاد أحفادهم وبيشوفوا أولادهم وأحفادهم بيكبروا قدامهم، والنسوان بتفاخرا بإنها نتزوجا في سن صغيرة، والوحدة تقول لك أنا وبنتي من نمرك سوا، الناس دائما ما بيعرفونا بيقولوا لي دي أنت أخوات ولا دي بنتك. الحاجة دي هم شايفينها كويسة في نظرهم ومصدر للتفاخر بينهم. عزيزتي ده هبايا، الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، ولا من نقول أسرة قاصدين أب وأم وبعد كده الأبناء، يعني بنتك الوافقتي على خطبتها وهي لسه عندها 12 سنة وزوجتيها وهي عندها 15 سنة، دي لما تجيب أولاد لازم نتعامل معاهم على أساس إنهم هم أسرة. صح نحن في السودان أسر ممتدة وممكن نخدم بنتنا وولدنا، إننا نربي معاهم أولادهم ونشيل معاهم مسؤوليتهم المادية والاجتماعية، لكن ما الغرض من الزواج إنجاب الأبناء فقط؟ الزواج هو مشروع إلهي من وراه قصد إلهي لبركة الزوجين والأسرة والأطفال، وممكن تفشل العلاقة الزوجية بين أولادنا ديل في السن ده، ده طبيعي لأنه ما عندهم خبرات في الحياة ولا عندهم مقدرة على تصريف الأمور، والأهم إننا إذا زوجناهم في سن المشاعر فيها ما بتكون ثابتة، يعني بعد فترة من الزواج نلقى واحد من الزوجين ديل الزوج أو الزوجة الصغيرين في السن ديل واحد مشاعره تغيرت، وقتها حنعمل شنو يا دهبايا؟ تغيير المشاعر بعد السن بتحت المراهقة ده شي طبيعي، لكن الناتج عنه ممكن تنتهي العلاقة بتحت الزواج دي، وممكن واحد من الطرفين يقنع من العلاقة دي خالص لأنه في حب جديد عميق في حياته، والوقت ده وقت مرتبط فيه بزوج أو زوجة، والشرير شاطر هو دائما قاعد منتظر في المكان الرهيب فينا عشان يجده، وهو ما بيخلينا في حالنا دائما. يبقى يا أختي الدهبايا كده انت بتخاطري بإيمان بنتك أو بإيمان ولدك، وبدل ما تفرحي به هتزعلي عليه أو عليها، لا من البيت الإدبان على أساس ضعيف يتهدى، وبدل ما تفرحي بأحفادك وهم قدامك تزعلي وكد تشوفيهم بيعيشوا في صراع نفسي لأنهم فقدوا واحد من الأبوين. وكثير من المرات بنتك اللي عرستي لها وهي في السن ده بيرتبط أولادها ديل بيكي انتي، وما بيكونوا قادرين يحسوا بالأبوة أو بالأمومة لأنهم طول وقتهم قاعدين معاك وانت اللي بتهتمي بيهم. يبقى كده انت حرمت بنتك دي من انها تمارس أمومتها بطريقة طبيعية. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم تاني في موضوع حلقتنا الليلة الزواج المبكر.

رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، ولسه مكملين في برنامجنا الدهباية، والليلة حنتكلم عن الزواج المبكر. مكملين في موضوع حلقتنا الليلة، الزواج المبكر ولا زواج القصر. خلونا نقول كله أضرار ما فيه فوائد أصلا. مع الأضرار النفسية والاجتماعية للزواج المبكر برضو في أضرار جسدية، لأنه أجساد المراهقين نمو لسه ما يكتمل، ولسه الهرمونات غير ثابتة متغيرة، وبتتأثر الإناث كثير من الأضرار الجسدية. يعني لو حصل حمل لبنتك في المرحلة دي ممكن تكون في خطر على حياتها، حتى لأنه جسمها أضعف مما إنه يتحمل مخاطر الحمل والمخاطر. والولد برضه لسه محتاج أكتر من الخبرات عشان يكون رأس البيت أو رأس المرأة. بعد ده كله كيف بيستطيع وهو في حاجة للإدارة إنه يدير شؤون بيته ويكون قادر يتصرف في الأمور المختلفة اللي بتمر عليه والضغوط المختلفة، ويكون قادر يبقى قدر المكان اللي هو يتخطى فيها. ربنا المسيح بيقول أنا رأس الكنيسة والرجل رأس المرأة، يعني لازم ياخد باله من زوجته ويفيلها بكل احتياجاتها النفسية والمادية، وهي لازم تكون له معين نظيره، ولازم يلتصقوا ببعضهم لحد ما يصبح الاثنين واحد. ودي الحكمة من الزواج، وهم بيخلقوا في البيت ده كنيسة صغيرة. الكنيسة الصغيرة دي لازم تتبني على صخرة مش على رمل، لأنه البيت اللي بيتبني على الأساس الضعيف بيتهدى، لأنه البيت اللي بيتبني على الرمل لو مرت فوقه موية بيقع. لكن البيت الأساس صخر مهما كانت المياه شديدة بيكون قوي وبيواصل وبيقيف في وش الموية دي وفي وش الفيضانات. وأساس البيت يا دهبايا هم الزوج والزوجة. خلي أولادك هم يتأسسوا أولا جسديا وروحيا وذهنيا ويكتمل نموهم، بعد كده حيحسنوا الاختيار وحيحسنوا إنهم يختاروا الشريك أو الشريكة المناسبة، ودي اللي بترافقهم في كل أيام حياتهم. بجد يا دهبايا حاجة حلوة إنك تشوفي أحفادك يكبروا قدامك وتفرحي بهم، وممكن تحضري جديدهم كمان وجديد أولادهم. لكن كمان من حقك إنك تكبري أسرتك وتبقى أسرة كبيرة بفكرها مش بعددها. أنت حاسة إنه عدد أفراد أسرتك لما يبقى كتير دال بيغزروك في المناسبات وحاجة جميلة تباهي بيها قدام الناس، بس كمان أنت لازم تنتبهي إنه قبل ما تبني أسرتك بعدد الأشخاص لازم زي ما قلت لك تبنيها بالإيمان والفهم، ولازم يكون أحفادك دال لهم مكانة في المجتمع وأسياد رأي وفهم. أهلا من تعرس لهم قبل ما يخلصوا تعليمهم، بيشيلوا مسؤولية من بدري تهد حالهم وتفتح عليهم طاقات مشاكل ما عندهم الخبرة في حدها. كده انت زدتي أسرتك، كده يا دهبايا نسأل نفسنا، كده انت زدتي أسرتك بالعدد بس بناس تربويا هشين جدا، فبالتالي هم اجتماعيا برضو هيكونوا هشين جدا. ويا دهبايا كل شيء في له وقت، زي ما علمنا الكتاب لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. فخلي الأمور يا دهباي على ربنا يدبرها، وما تنزعجي وتضيع مستقبلهم ساكت بالاستعجال. خلي بنتك ولا ولدك يتعلموا ويتخرجوا ويشتغلوا ويكبروا في الإيمان ويتسلحوا لمصايب الدهر بالحكمة والعلم، بعد كده بيختاروا وبيلقوا الشريك المناسب ليهم. هم الاثنين الكلام ده بيلقوا الشريك المناسب عشان يقعدوا مع بعض لحد آخر يوم في عمرهم. خليهم يغرروا، وانت يا دهبايا دورك تكبري وتعلمي وتصلي من أجل سعادتهم. كل الحاجات الصعبة عليك خطيها في صلاتك، يا رب دبر لأولادي زواج مناسب لولدي ولا لبنتي، أديه شريك مناسب يفضل سنده ويشد حيله ويفضل معاه لحد آخر عمره، وديهم أولاد صالحين ليهم وليا. إن شاء الله دائما سعيدات مرضيات لحد ما ألقاكم. تقبلوا تحيات إيفا صالح من خلف الميكروفون، وتقبلوا تحيات فريق راديو سمر. كنتم في برنامج دهبايا.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

المستمعين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد. حلقتنا دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن قلب العابد. قلب العابد شكله كيف؟ اللي بيعبد ربنا المفترض قلبه يكون شكله كيف؟ تعالوا نعرف، لأن الموضوع ده مهم جدا جدا لكل زول بتابعنا وبيسمعنا.

ربنا ما تنسيت كل اللي نسمونا الجامعات اتمعالجي نوع اللي عندنا تفانيكم زيني نايفينا نعجنيت نعيش كفقنا ربي يوم وتربيتهم جن أسني كماكم سليهم نفسيتهم جن راعي وقلهم سديد لقبلين بيلو تعليم لقباء ونبرا لقباء كله جن هبهم وجسمهم وعقلهم كله جن عابي واجبنا وهتوم دي بيدينا أمانة سبت قبو لأمانتنا أجلين حمل كبزحام أجنيت أجروز دي بشارك لرتكرو وتفشل لواتكو سدي سبت يركبو وحملة سبت قبتهم كحملناهم من قبي سيرنا ترسعنا وأمانتنا لكفنا بحلتو كأجلوم سنجن نعلمهم ومن إنا لنقولو ولا تحاقوقو ولرو كل سنة النقبة وقلهم مثال ونموذج النقبة قلهم مثال ونموذج دولنبل سنة جنيدة قدمهم وإننا سنة جل المدو وإحنا لما سنة جل هلقنا وتم لما دل سنة لناينا أجل لنسو كما كم سليه لتركيز لناينا ولتجقيت لناينا كله دي بقى دبهم واتفق جريد ليت عندي جبي للبوم لكله لأدب والأخلاق من اللي تفرر للبوم أجل نعقب وجبنا كلبهم للبتو من كل منه اللي تفرر كلبنا يا عدمي اكيت وسنيت كل منه تتفرر توتو لعين لمنه مزي كله كلب سنة من قبي لوداي كل سنة ولا ما اخلاق سنة وادب سنة للبقى كمان قبي كل منه اللي تفرر لأكي فكل سنة وكوي من لبتو اللي تفرر كلبهم اجن عقب كلا تغيير من كدن كدن دي قبي ومن برا دي قبي من جوا من اللي قبابه كلاما أدب لنا يوم من جواهم أخلاقهم وأدبهم قلسنا للبهم قل ندف وجب كقلود آدمي للبهم أدفى من قبي وبسنيت مالا من قبل عقلنا يوم لو ديا كل سنيت قبي ولتحاقية سنيت قبي ودى آدم لباكا من قبي نسالو لكي كالنسال من أيام لا فقر لمخزننا يوم ولمنا لمزعين للبتو كاللب التليها الليت للساني اللي بالله كاللب نسانا من قبي سنية بلس وسنية شاقي وأدمنا سني دلب آقا من قبي للفقر كل إكاي قبي سبت إلي لبنا لكن نعقب وربي ما لتحس ربو للبتو لحبرنا دي قبي ولا شكلنا دي قبي ومن قدرنا ليت عندي قبي للبتو لتو قن نحربي كلنيتنا ولا قصدنا سانا من قبي كل الناس أنا من قبي لو تديتنا كله سنة قبي وأخلاق سنة تلاقينا إيجابات من قبي إيه كيت مال أنا من قبي كلنا فجروا إكيتو كلبنا إجن عندف وقلو إجن عطري وجبنا عندي إيجابات من قبي للبناء كام من قبي لموديو ولا نفكر كله أكو إيجابي كلا فكرنا إجن عندف وقلو إجن عطر بنا كبس عام الدام اتكدن كدن لا تحسره ممكن لبلو لجينا مقاب أخلاقه أكيد أدبو أكا أدبو معناته ألبو بهلتنا يقبي من آياته لما تسلل الأدب تلبو الهليت للبو من سنية قلت ملا أبو قال عقل ولا لبو بسنية ملا من قبي لو ديه كله صالح قبي كصلاح من آية قبي من لب مزي للب قل صلاح بو نديكم من العلعل لمزي صلاح صلاح يقبي وأصانيوت من العل علما معنى طلبو كلالب من جوا إقل إزري ويجب كلالبو نتفى من قبع آدمي لو داي كل نديف قبي للبو رات عمان قبي كل لو ديو راتعي قبي وللبو سأرى من قبي لبلسو كله فائدة لبو ونفع لبو قبي كلالب ينفع من قبي لبعد لو دي كله ينفع كلالب قن لندف وقل لزري ويجب كلالب نتفى من قبي وسنيت وبسنيت ملا من قبي لنودي كله سر وسني للب كيت بط ملا من قبي كلالب نقن عقب لبكم عقب ولب الربي دي من حكمناي ملك سليمان لبك عقب من كيت يتملو عقلك بسنيت ملو ونسالك بسنيت أفقر كما كم سليه للبكا سنة من قبي لا منسال كسنة ولا مبالس كسنة للبكا كما من قبي لا تبلسو ولا تحاقي كل الأكي
كمس اللسان نجا لعقب ولبنا جا لعقب وجبنا كلبنا توصل إكيد كل حساب دول لبن لا جنيب اللبنا إيه فعلك نسال نعمة منا لبلا تفكر لتفرر هجيا لو لبلا سنيت لي تاجن بلا سبو بنا ومن أكهي مبارس إجنة نجي وجن على وط وجبنا كبك بين عرب جنيجيس ومن من حمام كبود ناكي أدب وأكي مبالس جنة نجي للبنا جنة عقب وسنيت جنة علم وسنيت جنة المد ومن أكي لمد جنة نجي وجن على وطبنا كأكي لمد

جنج بلا فرس بدي وطيلات حزية كان جايز سبتلي اجل سانما لجام واحد جنيه دقلو وبحسال جنواليو وسنيت لي تجنب السبو وجبن كم بالمعنات اجلي نتحاجي ولا نفع وفائدة للحيب كل قدام فائدة ونفع للحيب بيقولوا قل بلسبنا نفع للابو وقلنا لي نفع وقل قدام لي نفع اجل نتحاجي وقل نيبل قلبنا كلم بلو كلو اجل فائدة وقل نفع وقل ود آدم لا نفع وقلنا لا نفع وقل هدف قل نتحاجي بنا دي يكون تمند بينا اجل نتحاجي قلبنا هجيانا اجلنا ننتف وقلنا سني واجبنا هكما بينا هو هجيا تفرح وتتحزن تصحق وتبكي لب من إبيلة ملي ومن فتلة ملي كهجية قلال يكون لكن هجية من آيات تفرر من عقل تلت تفرر ومن لب تلت تفرر كلبنا اقلنا أسني وقلنا يقبنا كلبنا اقلنا يقب كم سلهما اقل أجنيت نعيش البابا مقلنا يقب كله صبت من لب للا تفررتو وجنا لمش للمد للمدي وكل حدقو صبت كبد سنيت قلنا المدو وسنيت قلنا علمو كما نعبلعونا ستيو أدبوما أقن عقب وتعليمو أقن أسني وجبنا كبلع وسيتو ليت أي قبي إلي جينا لنفعو سديت عقلنا عيو لنفع ولا سديو كلو إقل يدبو كمن سلمت دي باحت إقن يجيس وقبي ربب أقن أتمرح ومن قبي كيت وقبي كوا وقبي سلمت قلنا لود قبي ناي برحت وناي دحن وناي نجاة قلنا نسبت سديلة هيبانا كلها منا اللي بنقلنا ملا وتعليم سلقنا لقنا ولا مستنقنا المد ومن أكي لمد قنت نجي كم سلهما من كل أولافات قنت نجي كولف ولا مدى وعادة الكيت كله للأسرنا ودي بقيدو لكرينا ودقيدو للآتينا سبت قبا من اللي شاركنا ولف قنت نجي وجبنا عند اللمد أي صنعة متنفع عنا عند بينا نفسنا جنس قلبنا وبعد دام وديا عند الحاجة جنا جنيد قلبنا لنوديا متنفع عنا عند أمرنا جنيد قلبنا عند يكون بعد دام وديا جنيد قلبنا كمن حقق جنت نجي وبأصالة جنيجيس وجنا نفع عنا ولا سدينا ليت جنيد وبعد دام وديا جنيد كنفسنا جنس قل إلا صنعة لوديا متنفعني وقل قدام متنفع مسديت تهيبني عند بينا نفسنا نسألبنا دول هي لما نعبرتنا معنات وهدف وطمطم ركب وإبرايلة مرحت وهدف لبا وزك هدف ليت جايز ومعنات للهيب شكو الله الشكيه قلت بابا نيكون بعد دام ودايا فلان ما ودايا فلان أمورتو سنيت ويقبت قل ما ودايا قنيب الألبنا فلان قل ما ودايا نوص الأمر حنا نوصنا نفسنا نسألبنا رب سبت عقلها بينا والعقل ناينا بقنة مرح ليتا إلا بهلت من قدام ينتعلم بهلت يكون من قدام سنيت لقبت نتعلم بنا وكيت لقبت نحدق بنا ككل نتعلمه وقل نتعلمه كما لينا الهدف وقلنا عامر بنا هدفنا يا عمرنا من قبي كما سلمت العام بد بدن قبي هدفنا عند عمرنا ورأي عند ركبنا وبعقلنا عند مرحنا قلنش كبنا عند يكون عند تحاققنا وقدام وديا إيديا منا قنت نجبنا كقدام لو وديا ليت أقل نيدن دي قبي قدام قل مودو هلو كسنيت من قدام قن المد وأتف قل هلقنا كمن قدام سنيت ليت عند لمدنا بس سنيت قن يجيس ومن أكيد قنت نجي عندي يكون كم عور عند قن يجيس وكم سالهبي قن قلق وقن تحاقق قلبنا كقدام عقلها بي ربي إب عقلو عند تنفع العقل لنا يو للبلوتا اجن ليدي كم سلهوما من قدام سنيت قل المد كم سلهوما قل اجنيت ناش عندنا علمهم من حقاقا قل تنجو وسنيت قل المدو سنيت قل نريوم ومننا لنقولو كله معنات وطمطم لبو قل اقبا اندي يكون اكي لمد واكي ولفتو قل نتكرو وشرك دي مالي فقرو منو دي بقل الوداكو قل نستيوم بنا كم لا تفكر قلود آدمي ام بالحساب العقل ربها بيوتو دي مكزن عندك ريو وندساق ليو ليلة نفع بو وحققا دي بليت الودك وبلمد لقيس ولمد

الحكم ولا قيدو ثبت جبا بزحام الدام دي بالدنيا قبل ما لا تقيدو وأكي عادة وأكي لمد كمل العادة اللي قلت فرقة قولي قدرو وطلع نشبو وصورة من عيالة جبو ودي بسكين عيالة تكرو ودي بقيدة لنبرو بزحامتو كمل القيد اللي قلنا تنجي ومن أكي لمد نقل نفسنا لقباء وقلنا عب يوم نعيش من إلا أكي لمد قلنا تنجي وعقلهم قلنا قزي بسنيت وبتعليم وحدف لبو تعليم قلنا علمهم كم سلهما من أكي لمد قلنا نجي يوم ويجبنا كحبونا ما تنسيت اتولفنا سجاير ونايتم باك لوضقو شبابنا إقل ميتو تللي أكي لمد لوضقو دولنبل قدام بعدام عند ستو سجاير وتنباك عند صفة دولار قوم هتوم من النوم اللمدو كتنباك لستي مالو وعافيته للندد بإسات وقل عافيته دي بشرك لكري وليل يفجر منه أكي لمد عند تمنى وعند تعسى ليفجر منه أكي لمد دي بلا ودك دي بقيد ناي ولف للتكرر بزحامته بزحام الدام وبزحام شركات اجلس جايرهم للزبة دعايت لودو كعربية قرم والسيد قرم ولباس قرم عند اللبسة وروت وجفر السيد قرم عند قصة عربية قرم عند سوق سجارة عند ستة لارو كلا كشيم هيني اللي سجارة لستة عربية قرم والسيد قرم ولباس قروم وأمور قبي ندبيلة سجارة لمد وحرق ابتعسة يفجرة إلا قدام لو القلل ده هليني يتنوسو للمد اللي كم لتعسو وقل فجر منكم يقدر ونعملو لالي ندل تمني وندل حزي كم كب ديبو إذن عامر بنا كولف مستحيل ما من يقبي منه قد تفجر كبوتو منه ولف قلت تبعلح كولف منه قلنا تنجي وجبنا كعافيتنا ومالنا قلنا قب من نديد.

0: حبونا ما تنسياتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت قد تقبا وقلو قد نخدع وقلو قد نسلمها حياتنا وألبابنا وديبو قد نتنكب وكل أموديو ديبو قلو قد نراقب وردانا عيق نحزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا التنكب واجبان كربلا لخلق إيكا من الرم كمان قبي وبرادة تيجيس كمان قبي قبي بادات كايد هليكا بهلتو لكن بفت يهود مرحا كمان قبي وحياتك كلها قلو سلم كاها من قبي هيتو بقالت نيكو قبي بادا إلا كايدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا التنكب واجبان وهتو إقل حياتنا وقل من برونا ستات لبو و لهدف لقل خلقينا رداه صبت قبع يقول قلنا أردي يقلن حزي واجبنات كل نوديو كان ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي إن دبير قل السلبي كربي لخلقيكا ولا شكيكا من العل صبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنقب واجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا للحيبنا ومن فرسني ملأنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت ندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومنو قن حزي وديبو قن نتنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قن نتنكب واجبنا كعلاقتنا ودع الدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيه آدم إلى خلقه وكل دي بحنتيه لواده وقل الأخضعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لواده وديبو ربي بستاته مدحنا يقل لمسي أنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقل يقيسو وقل قل حزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلسي بأكانا وهتوم يقولوا كل خضعوا أنبياء بزحام للعكا قل ود عدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقل ود عدام قل حزرو كم سلهما نصيحاتي قل هبلا ما زو كالدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس لا سب لا يسوع المسيح كما زا وربي آدمك ميلك فيو دي بزنب دول ودكا وستات قل لا دحنو لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سالح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقة قل تسني علاقة تقدام مسر ربك تسني بزحام أنبياكم مزعو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا تقدام مسر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قبوا تتفنى توقات لما زو أنبياء العلاقة اللمس الرب قلت تقبل وود آدمي علاقة مس الرب قلت سني وآدم ترب قل التوبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم قلت تركب للحز أنبياته وما دحنا شيطان وموت لك اللب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود آدم مسر ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلو قلت هلقلو وحياة قلت ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقب أتا وحياة لركب مسلو من الهيوت لركب ومن حضور لي للطرد اللي صلح للركبة وحياة أمان للركبات كربي من آدمي قلت فنتيو يلحزي فتيو لخلقايو علاقة تردت مسوكتها لقلوتو للحزي كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لفسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزي وعوت للحزي قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ودا آدمي مسلوك اللنبر علاقته ودي بحضور نايو ومليوت نايو قل لنبرتو للحزي ومنو قل تفنتي الحزي وقل عبدو وقل أرديو تل الحزي أقلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليت أن يتقبي ديما قل لنبر ومسلوك اللنبرتو للحزي ورب برحمته ودعدام دول غلط ودول أزنب يلكفو جبي ودي إجل دحنو وجل نجاتو كأدام قلت نجي وعلاقتهم سربي قلت سني ومسلوك اللمبرق ديما وعلى حياة الحكار بالله حياة الدنيا هي ترمزق لحياة العباية ولا ريام لمس الربي لنا برقل ديما كقبير بلق بلقيس ودي بلا تنكب حياة بدية مسرب بركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نقبي ربي العلوت وربي للاقضب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كالحياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقت مسوك التلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنتيتو ودي بحلاق قل نتكريتو ومتنعمات قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو السنه حياتنا هنا معناته طمطم وهدف ركب حبنا ما تنسيتنا مرحبكم أزدي بعبادة جنت حاجيتو عبادة ميتة عبادة بهلت تسليم الربي وخضوع قلوب هلتو كل لبنات وكل جوارحنا قلو قلنا نخدع بنا وحياتنا قلو قلنا نسلمها وخضوع الربي بهلت كل لبنات دي بديه قلق بقى قدرت لبنات مواهب لبنات كله وخضوعنا الربي وتسليمنا قلو وتذكرياتنا ثلاث حاجتا لا عايقب بقلو ولا كرعهو ولن فرهت وكبر وكبسلهما حيرت ومتلكام كمان فرهت قلنت نجي حق ربي خالق عينا وسيدي عينا ومن كل كيت للأفقرنا وسنيت للحزقنا وفتينا حق عامرنا قلنا فرها لبنا كبسلهما قلنت كبر لبنا قدرتنا يا ربي وتكون لك قدر وهتو من العلي هلا وكل للرأي وكل للأمر وتلا خلقينا قلنا تكبر على ابنا اعتراف بربها قبك من كبر تتنجي كم سرهما من حيرة وان مطلقام قلنا تنجي بنا حيرة بهلت لتودي لي تأمر مجت يدا باقت يكيس لتودي حق قويك بهلت رب انت بنا ومير حينا دنتو وهتو ميك راينا وكتاب الهبيننا بقلنا تمرح قلنا تلكم وقلنا نبدع لبنا كلهم سلس منهم من تنجينا من فرهت ومن كبر ومن حيرت رب قلنا نتلو قبيو بقلنا يقيس وقلو قلنا نخطع وقلو اتدايه وقلنا نكري وقلنا نسلم كل بناته قدرت ديبو نواثقنا ديبو قلنا تنكب كديب ربنا للتنكب للأمر وبعد لي يفري ويلي تكبر ويلي تلكم وسقط أبو قد تلقنا أبو دي بدل وسق أبو دون أمن قلنا فرح لبنا كفرهات قلنا الداقن وكبر قلنا الداقن كم سرومة ما تلكم وحيرت قلنا الداقن ويجبنا وربكم فتيكا قد عامر بكا ربكم فتينا حق عامرنا قلنا إيه ينفري خالق كل الدنيا خالق كون ومدرو السماء وكل مخلوق لخلقه تحق فتيك من متفري ومنو قتيريم وقتفره لبك ومنو العلي هلا حق فتيك من متفري وبرب لخلقه يقولك كل بك تتمتع ويجب وهتو ستات سنيت قل حيوت كلبو وهتو مسلكة لقيس وفتيهو ولا فتيك كمن فتيهو لخلق إيكا وفيت قلت تنبر لحزيكاتو كمان فرهات قلت تتنجي بكا وهتو لورت ولادو يسوع المسيح قل ندمنا يود قدام وبدمو قل ود قدام لانقف وقلو قل نجي لما يطلع ودا ومن فتيهو قلو لهبا ولا تبع الحاتو كل زنوبنا لموتا يسوع المسيح اللي من فتيهو لو ودي يقنادو كقل من فري حقول لكل بنا وكم فتو يام حنا قلنا عامر بنا كيتو من موت ومن زنب لانقفينا وقل زنبنا عولا دفعة وقل زنبنا جربت لرقا وجلانا لموتا وبحيوت لركبنا دون أمر كنفتو يامحنا فتي قيدان لألبا سبت اللي قلنا فرح لبنا وكمسلهما حريات قلنا ركب ومن قيود
1: من عقيد جنت نجي ومن قبرنا الذنب جنفكر ومن موت ثبت اللي اللي كل ابو يفري وكم في تويتر الامر يفري وكم مخلوقين احنا وفتويام احنا حق عمرنا ما لفتينا ملك وعبي وخالقاكم تو دون امر من قبرنا تنجي وسيطرت قلت هلقنا ومع الكام قلنك باقي نحز على ابنا كل دي بقى دي لملكنا اقنك ريبنا كربينا دي بوقنا التنكب كلها تكبر دي بقيد لغا سرع مثل رب الله أتيتو ورب الله سارع كما إيمن أو كما بيجات مثل إيمن لا تحارب وقل لا تتبأس كلا بيجات إيمن من تحارب متقبي لبيجات الصبر ثبت إلي كل آدمي مثل ربي هو للحارب ولا لتكبر وأكانو للحزي وأكانو تكان ربي قل لك باق وقل لك بالحزي للدهر وللصبر وبده وكل آدمي برادة ربي اللي قيس ولا تكبر قلولتو وقصدنا يا ربي إلفهم وأبكويتو قبل شيطان لقيس والشيطان من تكبراتو أكان ربي الحزا وعرش ربي ما عرش ما طول عرش ربي قل الحزي قل لي دي الحزا رب لداغنيو وأرئيسات لقبعة وقبيو كل قبي بادة لقبت لتكبر قلت اللي وهتو إمامو لقبيتو كشيطان إمامنا ودليلنا ومير حينا جنيد على ابنا منا قبيون دعلاواتنا قبينا كبر ولا حسد ولا غيرة قبينا ربي قبينا فتي ونا تواضع ونفسنا مدهار إجني جسمنا كرب الحزي مننا ندى تسليم دنبل ربي تلوك فتيا كل جنيدة وتغيير جنامزي وسنيات جنيدة قلنا سكب ليتا وقل وقل نكسل وقل نتحرك كل اندي قبي لنقدر كل جني دي من قسل نتنجينا ومسل هما بعدام قل يدو قلنا او قاداتو وقدرتو جني بالعلبنا قدرتنا كل جني دي بنا وهدو ربي للحزي قلنا قدرتنا كل جنا رئيو واجب كربي قلنا شكيت للحزينا ربي دي شكي ما قلنا بلعنا وقل استينا وكل للحزي الدنيا قلها بنا قدر لكن هتو برادته احنا قلنا شكي وقلنا تعبتو للحزينا وبفري ناشقنا اقل نمبر وبعدام قلنا نسدكم سلهومة كرب الحزي قلنا كلها تلح بيناتا مواهب ولح بيناتا قدرت قلنا تنفع باتل الحزينا اندي يكون إلا قدرت اللي قلنا تفنى وقل نكسل كمالبنا وتل الحزي قلنا حركة دائمة دي بقل نمبر وشقول قلتها اللي قلنا ونشاط قلتها اللي قلنا ورحنا قلنا نسدو بعدام قلنا نسديه تل الحزينا اللي هتو مساهمتنا عينا سبت الحزيت اندي يكون ومشاركتنا مبلنا عينا مشاركة كل قليدنا وقدره لكن إرادته حنهتو للحزية قلني دي والحبينا تبقل نتنفع لدول اللي يقولن أرده وكل العبادة تقبي كرب للردية حق ودينا وكل الحبينا تعقو تنفعنا وكمهتو لفتينا تدول انفتي ومن إلا سرس قويات فرهت وحيرت وكبرياء أو كبر من حقوت نجينا أبقى بيوكسنا بحلتو كتر الحزي قلنا بلقى بيلا قلنا يجيس

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن يوسف الصديق. يوسف عمل شو؟ لكن تعالوا كمان نعرف، لأنه في نقاط مهمة في هذه الشخصية المهمة، ويتكلم عنها الكتاب المقدس، وقال إن ربنا كان مع يوسف وكان رجل

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. رأيك شنو؟ تشاركنا فكرة الحلقة اللي انت حتسمع والموضوع بتاع الدراما، قل لنا فيها رأيك.

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية. مرحبا بكم في سلسلة جديدة، والسلسلة دي بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. تعالوا نسمع الحلقة الأولى اللي بتتكلم عن المحبة من الله. السلسلة دي بعنوان المحبة الحقيقية، لكن كمان بتتكلم عن الأسرة، الزوج والزوجة.
1: المستمع الكريم، أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج الشيق اللي لأول يوم وأول حلقة من برنامج المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. أحبائنا، أحب أن نوريكم البرنامج ده أعد بواسطة الأستاذة نانسي كرين المتخصصة في العلاقات الزوجية. الدرس الأول، المحبة من الله، عطية الله لنا. في هذا البرنامج الشيق بناقش موضوع الجنس في الإطار الزوجي، وكيف يعيش الزوجين في المحبة الزوجية المباركة الخلق الله عشان يتمتعوا بها. أهلا ومرحبا بكم مرة تانية. 10 أسابيع مستمرة خصصناها لمساعدتكم على أنكم تفهموا الكثير حول موضوع الكلام اللي تناولته كثير من الصحف والمجلات والحفلات، وبيتكلم عنه الأولاد والبنات بشكل منفصل وفيه نوع من الضحك. بسيط جدا أن احنا نطلب مشورة من المتخصصين في الموضوع ده، وكثير جدا نكتفي بالكلام والتعبير عن رأينا ونسمع بلهفة لأي شيء ما عارفينه من قبل كده، وقصور معرفتنا يمكن يؤدينا لمشاكل كثيرة عشان رأينا في الموضوع ده بيأثر في سلوكنا. بندعوكم عشان تدرسوا معانا المادة دي خلال الأسابيع 10 الجاية، وهدف الدراسة إنه نملككم الكثير من الحقائق حول الموضوع ده عشان تغارنوها مع الشيء اللي عندكم اللي بتسمعوه. تسجيل السلسلة دي تم قدام حضور حي كامل في دار السلام بتنزانيا. دارين نبدأ الكلام عن الحب، ودايما بيسموه تحقيق الحب، وبيغودك للزواج وللعلاقة الجنسية. داير يتكلم عن الجزء ده عشان يكون واضح في أسهاننا وعقولنا. دايرين ندرس تدبير الله للجنس، وعشان نقوم بالشدة بنبدأ بالنظر في الكتاب المقدس سفر التكوين الأصحاح الثاني آية 18. خلونا نقرأ. ثم قال الرب الإله: ليس مستحسنا أن يبغى آدم وحيدا، سأصنع له معينا نظيرا. الله بيتكلم عن منو؟ عن الإنسان الأول على الأرض. الله خلقه وخدته في جنة آدم، وكان في علاقة كاملة مع الله. وفي النقطة دي من الزمن ذاك آدم ما غلط، والخطيئة لسه ما دخلت للعالم. بنلاحظ انه في العلاقة الكاملة دي مع الله كان آدم لسه براو، والله قال ده ما كويس، والله عالج الوضع ده بصنع مساعد نظير لآدم. والمساعد المناسب ده بنسميه مرات بالرفيق المساعد، وهي زوجة آدم. وعشان كده المرأة رفيقة مساعدة وشريكة. لاحظوا، آدم ما كان بحاجة إلى خادمة، كان داير شخص عشان هو كان وحيد في الحياة، شريكة ورفيقة تقدر تساعده. ده دور مهم، المرأة تمثل رفيقة زوجها والإنسان اللي بيساعده. والله جاب الحيوانات كلها لآدم عشان يسميها فسماه. وبنبدأ نقرأ الكتاب المقدس من النقطة دي في سفر التكوين الأصحاح الثاني منتهيين بالآية 20: غير إنه لم يجد لنفسه معينا نظيرا، فأوقع الرب الإله آدم في نوم عميق، ثم تناول ضلعا من أضلاعه وسد مكانها باللحم، وعمل من هذه الضلع امرأة أحضرها إلى آدم. خلونا ننظر للصورة كاملة. آدم كان عريان؟
0: أيوة نعم.
1: فالخطيئة لسه ما دخلت للعالم، وعشان كده هو عريان وحول مخلوقة جديدة. كمان هي عريانة برضو؟
0: أيوة برضو عريانة.
1: الله جاب لآدم زي ما يها عريانة، بتخيل إنهم ماشيين مع بعض وآدم شايفهم. بنعرف الرجال بيشعروا بالإثارة الجنسية بالنظر، مش ده نفس الشيء بالنسبة لآدم؟ انتوا ما قادرين تتخيلوا رد فعل آدم شنو لما نعاين لحواء؟ آدم عرف بأنه الله كان بيتكلم عن حوجته لمساعد رفيق، ويهودا الله جاب له حواء، وآدم عاين لحواء ورحب بها، فهي عريانة على أي حال. على كل الكتاب المقدس بيستمر على الطريقة دي، وللسبب ده أي العلاقة اللي بتكون بين آدم وزوجته والرفغة. والشيء الكويس إنه الإنسان يعيش الحياة مع شخص يعرفه تماما أكتر من أي زول تاني، وعشان العلاقة الجنسية اللي بتكون بينه وبين زوجته. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق مع زوجته ويكونان جسدا واحدا، بيعيشوا كزوجين وحيكونوا جسد واحد. منو الخلق الجنس؟ الله، مش كده؟ إلهنا الخلق الجنس لمدعة الزوج وزوجته. فهمتوا إن آدم وحواء كانوا متزوجين؟ تقول الآية 24 ويلتصق الرجل بامرأته، وتقول الآية 25 مرة تانية الرجل وامرأته. نعم، خلق الله الجنس وكل المدعى اللي بتكون معها عشان سعادة الزوج وزوجته بدون خطأ أو أي سوء. لسه العالم ما كان فيه خطيئة. لننظر في الآية الأخيرة من سفر التكوين، الأصحاح 2 الآية 25، وكان آدم وامرأته عريانين وما كانوا خجلانين. وزي ما الله خلق الجنس للزوج والزوجة بدون خجل، ونحن المتزوجين بنعرف إنه أفضل جنس يكون في غياب الخجل. حنتكلم كتير في الموضوع ده في الحلقات الجاية. أقول لكم إنه أفضل جنس ما بيحصل لما يهرب ولد بيت وهم ما متزوجين لبيت بتاع ضيافة أو بيت فاضي، عشان هم منشغلين ومندسين عشان ما يشوفهم زول. الجنس ممكن يكون أفضل من كده بكتير، والله خلقه عشان يكون أفضل من كده. والخجل ما جزء من الجنس العظيم، لكن الله خلق الجنس بدون خجل للزوج والزوجة، وما في سبب يخليهم خيلانين. وبرضه ممكن حتى لما نكون متزوجين بنفكر إنه في زول

0: الخلقت عشانكم كزوج وزوجة.
1: افرحوا بجسدكم. يا هذه الكلمات اللي بتقدر تتخيل إنه الله بيقوله من النص ده. ولو اتكلمت هنا عن الجنس فأنا قاصد كل شيء بيتعلق به، ما بس الإشباع للزوج. حسي ممكن تسأله كيف أفسر الكلام ده في النص؟ أنا ما بعمل كده هسي. خلوكم معانا خلال الأسابيع الجاية وحتعرفوا وين التعليم ده موجود في الكتاب المقدس، وحتعرفوا الكثير عن مدعاة أزواجكم. النص ده من الكتاب المقدس، سفر التكوين الأصحاح الثاني آية 18 إلى الآية 25. يعلم بشكل واضح إنه الله خلق الجنس لمدعاة الزوج والزوجة، خلقوا بدون خطية أو خجل لمدعتهم وعشان يخليهم يكونوا واحد. الكتاب المقدس بيقول جسد واحد، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. الرجل والمرأة ما بيكونوا زي زمان زي لما يمارسوا الجنس، ده بيخليهم واحد، ده ما زي يدعشوا سوا، ده موضوع مختلف، ده بيغير علاقتهم بشكل كامل. ففي تدبير الله لما يمارس الزوج والزوجة الجنس فده بينمي رفقتهم وصداقتهم وعلاقتهم ووحدتهم. ومع مرور السنين ومع بحثهم عن المدعى الجنسية لبعضهم البعض فده زي السمق اللصاق اللي بيلصقهم سوا ويخليهم واحد، زي كأنه الجنس بيخلوهم جسد واحد ويستمروا بالشكل ده أكتر وأكتر سنين وسنين. والناس بيزعوا لبناء الاتحاد ده في الزواج بطرق مختلفة عشان يحققوا الوحدة الجسدية بصورة كبيرة. ده تعليم عظيم ولو قيمة كبيرة. اتعلم الاتحاد في الجانب المالي والجانب التربوي والعناية بالأقارب وتحديد الأهداف وتطوير الاتصال، كل الحاجات دي بتحسن زواجكم وبتحسين التقارب بينكم ووحدتكم في الزواج، وبتطور حياتكم الجنسية، وبتتعلموا أي شيء بيمكنكم. إذن شنو هو تدبير الله للجنس؟ الله دبره لمدعة وسعادة الزوج والزوجة، ورسمه عشان يكون الزوج والزوجة جسد واحد، وخطاه بدون أي خطية أو خجل. مستمعيننا الكرام، أصدقاء البرنامج، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم، وكل ما تستمعوا لبرنامجكم المحبة الحقيقية الرائعة نرجو أنه يكون الكتاب المقدس معاكم وتقروا النصوص وتدرسوها، فمجرد الكلام عن الأمر ما معناه أنه صحيح. أطلبوا من الله أنه يوريكم الحقيقة إذا كنتم مسيحيين ولا ما مسيحيين، وبإمكانكم أن تقولوا يا رب أكشف لنا الحقيقة هنا هسي. أنا استمعت للبرنامج ده، الموضوع المطروح ده صحيح؟ برضو ممكن أنه تطلب من الله عشان يساعدك عشان تعرف وين غلطك زمان بتفكيرك. لنفرض أنك اشتريت موبايل فيه تغنية جيدة وكان عندك فرصة أنه تتعلم استخدامه وكيف تهتم به زي توجيهات الجهة المصنعة، بتمشي للمصنع العارف عشان تعرف منه طريقة الاستخدام، ولا حتمشي لزول بس انت بتعرفه كان اشترى نفس الموبايل قبل كده فهم ما عارفين الملامح الجيدة وبوظوا الموبايل؟ بتتعلم من منه؟ تكلمنا كلمة الله عن مجموعة من الناس من مدينة بيرية كانوا بيسمعوا لتعليم واعظ حكيم اسمه بولس، وقد أثنى على البريين في الكتاب المقدس عشان كانوا يسمعوا لبولس باهتمام، ولما يمشي لبيوتهم بيختبروا الكتاب المقدس للتأكد من الشيء اللي قالوا ليهم بولس صح ولا ما صح، ويقارنوا الكتاب المقدس مع أهل تسالونيكي يهود الشيء اللي بيقولوا عنهم الكتاب المقدس في أعمال الرسل أصحاح 17 آية 11. وكان يهود بيرية أشرف من يهود تسالونيكي، فقبلوا كلمة الله برغبة شديدة وأخذوا يدرسون الكتاب يومياً ليتأكدوا من صحة التعليم. كن بيريا وعاين في الشيء اللي بيقولوه ليك صح ولا ما صح. الليلة درسنا سفر التكوين الأصحاح الثاني

0: آية 18 إلى الآية 25. كان ما عندك كتاب مقدس بتلقى الآية دي على موقعنا على الانترنت www.actingtruelove.org. كون بيريا وتأكد لما بدينا بدراسة الكتاب المقدس في الأشياء اللي بتخص الجنس إذا علمنا بلهفة الشيء اللي قاعدين ندرسه اليوم. الله خلق اللذة الجنسية ومدعتها للزوج والزوجة وخلق بدون خطية أو خجل وبقاهم واحد، ولكن حبينا أنه نعرف الكثير. تعلمنا كيف أنه مهم مدعة المرأة مع زوجها، ولكن قدر شنو تقدروا تتمتعوا بها، وقدر شنو مساحة الحرية المتاحة لنا في علاقتنا الجنسية مع بعضنا البعض. بس نستمتع ببعض الأساليب، بعضها خطية وغيرها ما خطية. في الحلقات الجاية إن شاء الله هنتعلم الكثير في دراستنا عن تدبير الله للجنس في برنامج المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. مستمعينا الأحباء الكرام وأصدقاء البرنامج، كونوا معنا وكونوا بغربنا دائما، وإن شاء الله هتتعلموا الكثير. ولحد ما نتلاقى في الحلقة الجاية أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية الزواج المبكر أضراره وفوائده. تعالوا نسمع الموضوع ده وناقشونا وقولوا لنا رأيكم فيه.
2: سلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين الدهبايات الغاليات، تحية الود والاحترام وكثير من الأشواق لكم، ومرحب بكم في برنامجكم الدهباية. معي أنا إيفا صالح. عايزين نتكلم عن واحدة من أكثر القضايا اللي بتخص بناتنا، وهي الزواج المبكر أو زواج القصر التحت السن القانونية للزواج.

حاجة قديمة ولا زالت بتمارس إلى الآن، وهي واحدة من الجرائم اللي بترتكب في حق الولد والبنت على الحد السواء، لأن الولد لا من يتحمل مسؤولية بيت وأولاد قبل الأوان، وهو لسه لا نضج نفسيا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا ولا تربويا ولا روحيا، بيكون نحن قاعدين نرتكب في حق المجتمع جريمة، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى اللي بتكون المجتمع، والأب والأم في الأسرة ليهم دور في تربية الأولاد، ولو كانوا لسه ما ناضجين وما واصلين لسن راشدة وعندهم خبرات يقدروا يديروا بها أمور البيت والأسرة ووصلوا مرحلة الاعتماد على الذات، أو وصلوا السن اللي بيقدروا يديروا بها قضايا الأسرة ووصلوا مرحلة الاعتماد على الذات في كل شيء ماديا وفكريا واجتماعيا، عزيزتي الدهبايا جاء الوقت اللازم نعيد فيه حساباتنا في تزويج أولادنا وبناتنا، ونخليهم لحد ما يكبروا ويدرسوا ويوصلوا لسن يقدروا يختاروا فيه شريك الحياة. السن اللي بيقدروا يختاروا فيه شريك الحياة بكل حكمة وبكل اتزان، شريك بيتوافق معهم في المواصفات، يبقى ده الوقت المناسب لتزويجهم. كثير من الأسر بتتعجل في زواج أولادهم، وخاصة البنات في سن مبكر، لأنهم بيحتقدوا إنه الزواج لمن يكون في سن صغيرة كده ده كويس، لأنهم بيشوفوا أحفادهم وأولاد أحفادهم، وبيشوفوا أولادهم وأحفادهم بيكبروا قدامهم، والنسوان بتفاخرا بإن يتزوجن في سن صغيرة، والوحدة تقول لك أنا وبتلا من نمرك سوا، الناس دائما ما بيعرفونا بيقولوا لي دي أنت أخوات ولا دي بتك. الحاجة دي هم شايفينها كويسة في نظرهم ومصدر للتفاخر بينهم. عزيزتي دهبايا، الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، ولا من نقول أسرة قاصدين أب وأم وبعد كده الأبناء، يعني بنتك الوافقتي على خطبتها وهي لسه عندها 12 سنة وزوجتيها وهي عندها 15 سنة، دي لما تجيب أولاد لازم نتعامل معاهم على أساس إنهم هم أسرة. صح نحن في السودان أسر ممتدة وممكن نخدم بنتنا وولدنا، إننا نربي معاهم أولادهم ونشيل معاهم مسؤوليتهم المادية والاجتماعية، لكن ما الغرض من الزواج إنجاب الأبناء فقط؟ الزواج هو مشروع إلهي من وراء قصد إلهي لبركة الزوجين والأسرة والأطفال، وممكن تفشل العلاقة الزوجية بين أولادنا ديل في السن ده، ده طبيعي لأنه ما عندهم خبرات في الحياة ولا عندهم مقدرة على تصريف الأمور، والأهم إننا إذا زوجناهم في سن المشاعر فيها ما بتكون ثابتة، يعني بعد فترة من الزواج نلقى واحد من الزوجين ديل الزوج أو الزوجة الصغيرين في السن ديل واحد مشاعره تغيرت، وقتها حنعمل شنو يا دهبايا؟ تغيير المشاعر بعد السن بتحت المراهقة ده شي طبيعي، لكن الناتج عنه ممكن تنتهي العلاقة بتحت الزواج دي، وممكن واحد من الطرفين يقنع من العلاقة دي خالص لأنه في حب جديد عميق في حياته، والوقت ده وقت مرتبط فيه هو بزوج أو زوجة، والشرير شاطر هو دائما قاعد منتظر في المكان الرهيب فينا عشان يجده، وهو ما بيخلينا في حالنا دائما. يبقى يا أختي الدهبايا كده أنت بتخاطري بإيمان بنتك أو بإيمان ولدك، وبدل ما تفرحي به هتزعلي عليه أو عليها، لا من البيت الإدبان على أساس ضعيف يتهدى، وبدل ما تفرحي بأحفادك وهم قدامك تزعلي بك تشوفيهم بيعيشوا في صراع نفسي لأنهم فقدوا واحد من الأبوين. وكثير من المرات بنتك اللي عرستي لها وهي في السن ده بيرتبط أولاد ديل بيكي أنت، وما بيكونوا قادرين يحسوا بالأبوة أو بالأمومة لأنهم طول وقتهم قاعدين معاك وانت اللي بتهتمي بيهم. يبقى كده انت حرمت بنتك دي من انها تمارس أمومتها بطريقة طبيعية. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم تاني في موضوع حلقتنا الليلة الزواج المبكر.

رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، ولسه مكملين في برنامجنا الدهباية، والليلة حنتكلم عن الزواج المبكر. مكملين في موضوع حلقتنا الليلة، الزواج المبكر ولا زواج القصر. خلونا نقول كله أضرار ما فيه فوائد أصلا. مع الأضرار النفسية والاجتماعية للزواج المبكر برضو في أضرار جسدية، لأنه أجساد المراهقين نمو لسه ما يكتمل، ولسه الهرمونات غير ثابتة متغيرة، وبتتأثر الإناث كثير من الأضرار الجسدية. يعني لو حصل حمل لبنتك في المرحلة دي ممكن تكون في خطر على حياتها، حتى لأنه جسمها أضعف مما إنه يتحمل مخاطر الحمل والمخاض. والولد برضه لسه محتاج أكتر من الخبرات عشان يكون رأس البيت أو رأس المرأة. بعد ده كله كيف بيستطيع وهو في حاجة للإدارة إنه يدير شؤون بيته ويكون قادر يتصرف في الأمور المختلفة اللي بتمر عليه والضغوط المختلفة، ويكون قادر يبقى قدر المكان اللي هو يتخطى فيها. ربنا المسيح بيقول أنا رأس الكنيسة والرجل رأس المرأة، يعني لازم ياخد باله من زوجته ويفيلها بكل احتياجات النفسية والمادية، وهي لازم تكون له معين نظيره، ولازم يلتصقوا ببعضهم لحد ما يصبح الاثنين واحد. ودي الحكمة من الزواج، وهم بيخلقوا في البيت ده كنيسة صغيرة. الكنيسة الصغيرة دي لازم تتبني على صخرة مش على رمل، لأنه البيت اللي بيتبني على الأساس الضعيف بيتهدى، لأنه البيت اللي بيتبني على الرمل لو مرت فوقه موية بيقع. لكن البيت الأساس وصخر مهما كانت المياه شديدة بيكون قوي وبيواصل وبيقيف في وش الموية دي وفي وش الفيضانات. وأساس البيت يا دهبايا هم الزوج والزوجة. خلي أولادك هم يتأسسوا أولا جسديا وروحيا وذهنيا ويكتمل نموهم، بعد كده حيحسنوا الاختيار وحيحسنوا إنهم يختاروا الشريك أو الشريكة المناسبة، ودي اللي بترافقهم في كل أيام حياتهم. بجد يا دهبايا حاجة حلوة إنك تشوفي أحفادك يكبروا قدامك وتفرحي بهم، وممكن تحضري جديدهم كمان وجديد أولادهم. لكن كمان من حقك إنك تكبري أسرتك وتبقى أسرة كبيرة بفكرها مش بعددها. أنت حاسة إنه عدد أفراد أسرتك لما يبقى كتير دال بيغزروك في المناسبات وحاجة جميلة تباهي بيها قدام الناس، بس كمان أنت لازم تنتبهي إنه قبل ما تبني أسرتك بعدد الأشخاص لازم زي ما قلت لك تبنيها بالإيمان والفهم، ولازم يكون أحفادك ديل لهم مكانة في المجتمع وأسياد رأي وفهم. أهلها من تعرس لهم قبل ما يخلصوا تعليمهم، بيشيلوا مسؤولية من بدري، تهد حالهم وتفتح عليهم طاقات مشاكل ما عندهم الخبرة في حدها. كده أنت زدت أسرتك كده يا دهبايا، نسأل نفسنا كده أنت زدت أسرتك بالعدد، بس بناس تربويا هشين جدا، فبالتالي هم اجتماعيا برضو هيكونوا هشين جدا. ويا دهبايا كل شيء في له وقت، زي ما علمنا الكتاب لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. فخلي الأمور يا دهبايا على ربنا يدبرها، وما تنزعج وتضيع مستقبلهم ساكت بالاستعجال. خلي بنتك ولا ولدك يتعلموا ويتخرجوا ويشتغلوا ويكبروا في الإيمان ويتسلحوا لمصايب الدهر بالحكمة والعلم، بعد كده بيختاروا وبيلقوا الشريك المناسب ليهم. هم الاثنين الكلام ده بيلقوا الشريك المناسب عشان يقعدوا مع بعض لحد آخر يوم في عمرهم. خليهم يقرروا، وانت يا دهبايا دورك تكبري وتعلمي وتصلي من أجل سعادتهم. كل الحاجات الصعبة عليك حطيها في صلاتك، يا رب دبر لأولادي زواج مناسب لولدي ولا لبنتي، أديه شريك مناسب يفضل سنده ويشد حيله ويفضل معاه لحد آخر عمره، وديهم أولاد صالحين ليهم وليا. إن شاء الله دائما سعيدات مرضيات لحد ما ألقاكم. تقبلوا تحيات إيفا صالح من خلف الميكروفون، وتقبلوا تحيات فريق راديو سمر، كنتم في برنامج دهبايا.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

بكل الهدوء والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية أعددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمع راسلني وكمان قل لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي احنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي في ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بيها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة، ودعوة لك انك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. اذا تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، واكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسيتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دائما إحنا عارفين أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقي يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشين نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص، تحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها حتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معانا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزبون. تعالوا مع بعض نستمع اليوم.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

يا شيخ زبون بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء للحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بيها في الأمسية دي راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 359. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريق الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضو من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل. لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فاهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براهو. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعين الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحايا والترحاب بيكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، عايز شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحنا نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم، وده كان حديث المؤسم. يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد، لكن ودعت البطولة بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحدي الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم، نسخة يعني حصلت

خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهم مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقة، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بيتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحياناً بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جداً جداً، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته أنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول. وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا، لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، إنها أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمان حسن، القس فيلمان حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إننا نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم أنا القس فيليمون، فمبسوطين أنه نلتقي في هذه الحلقة ونتكلم عن أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. يلا جهز كتابك المقدس ونوتة وقلم، ونحن نتكلم مع بعض في الحلقة دي. موضوع هيعجبك وحيكون رائع. أصبحنا أبناء الله حسب الوعد، كيف الكلام ده؟ كيف أصبحنا أبناء الله؟ هقرأ معاكم الآيات دي من غلاطية الأصحاح الثالث من عدد 26. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أصبحنا أبناء الله. في آيات قبل الآية 26 عدد 25 بيتكلم عن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. تحت مؤدب يعني تحت وصايا، تحت وكلاء، تحت ناس يعني يمشونا ويربونا. فخلاص طلعنا من من من من القصة دي، من قصة إنه أنحنا الناموس يمشينا، أفعل أو لا تفعل، أفعلي أو لا تفعلي. طلعنا إحنا من الحاجة دي. ليه طلعنا منها؟ لأنكم قال جميعا أبناء الله، لأنه بعد ما جاء الإيمان ما حنكون تحت وصايا، لكن أصبحنا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فجاء يسوع المسيح وعمل فرق في حياتنا، قربنا له، صيرنا أولاده. فبقت هنا العلاقة ما فقط علاقة، يعني خلينا نقول علاقة عبد بسيد، أو علاقة طفل صغير قاصر زي ما حتوضح الآيات الجاية. وبنمشي يعني ما قادرين نتصرف برانا، ما عندنا روح مسؤولية. لا، في يسوع المسيح أحبائي انتقلنا، أو حياتنا انتقلت من مجرد ناس نطبق قوانين نطبق شريعة، لا، أصبحنا إحنا أولاد البيت، أصبحنا الآن أبناء الله بيت كيفية. لما يوحنا بيعلن وبيتكلم وبيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وبعدين يكمل يقول يعني أبناء الله بمعنى ما مولودين من جسد والدم ولحم، لا، من الروح. فنقلنا ونقل حياتنا من مجرد أنه نحن كنا ناس مجرد عبيد يطبقون وصايا وأوامر، لا، انتقلت حياتنا دلوقتي لتكون جزء مهم جدا، وأن احنا صرنا أبناء الله. كيف تاني؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم، بولس هنا لما نقول كلكم قاصد بهم اليهود من ناحية أصحاب الشريعة والناموس، وقاصد بهم الأمم من ناحية تانية أصحاب الديانات الأخرى، فبيشملهم كلهم. وبيقول هنا عشان ما في زول يفتكر أنا قاصد بس أبناء إبراهيم بالجسد أو قاصد اليهود بني إسرائيل، عشان ما في زول يكون لما أنا أقول لأنكم جميعا أبناء الله معناته أنا قاصد شريحة معينة من الناس أو من الشعب، لا، هنا أنا قاصد كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. قلت لكم قبل منهم هم كلكم ذيل. بوضح في عدد 28 بيقول ليس يهودي ولا يوناني، يهودي بمعنى أصحاب الناموس والشريعة، ولا يوناني اللي هو بيمثل الأمم، بيمثل يعني مجموعة من الأمم والديانات الثانية.
شريحة تانية من الناس، عبد ولا حر، ذكر وأنثى، جميعا واحد في المسيح يسوع. شفت النقطة اللي جا وصل بها الرسول بولس؟ لأن رسالة بولس هنا في غلاطية عاوز يوصل المفهوم ده، إنه يا جماعة في يسوع المسيح أصبحت القصة مختلفة تماما بما كان عليه من تقسيم الناس دينيا، بأنهم دل يهود ودل أمم. القصة دي انتهت، انكشف الستار، يعني نقد، يعني الحائط المتوسط، السياج في النص اللي بيفصل ما بين اليهود وما بين الأمم، اتكسر الحاجز ده وانكشفنا جميعا، أغلق علينا جميعا إنه إحنا خطأ. وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح، إن كان يهودي أو يوناني، إن كان عبد أو حر، إن كان ذكر أو أنثى، جميعنا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. طبعا الكلام ده كان صعب جدا لواحد يهودي متشدد إنه يقر مع بولس، ويقول تخيلوا بولس بيخطاني، أنا اليهودي الشريف، أنا اليهودي المكرس، أنا اليهودي المقدس، بيخطاني في مرتبة واحدة، بيخطاني في مكانة واحدة، بيخطاني في مستوى واحد، ويقول الأمم هو معي في نفس المكان، نسل إبراهيم. ده الكلام اللي عاوز يقوله بولس، وربما الكلام ده عمل صدمة لكثير من اليهود المستمعين لبولس في وقته. لكن بولس هنا ربطها بحاجة مهم جدا، انتم حتبقوا نسل إبراهيم فقط لما تكون عندكم ارتباط بالمسيح يسوع. فاليهود المتشدد اللي عنده الوصايا والناموس والشريعة والأنبياء والتاريخ قديم في أمور الدينية، وأممي عاش أجداده معظم حياتهم كل الوقت بتاعهم هم بيعبدوا أصنام، تخيلوا أن ديل كلهم الرسول بولس في خدتهم في مرتبة واحدة، يهودي ويوناني، عبد وحر، ذكر وأنثى، بيقول لهم أنتوا مع بعض في مكان واحد قدام المسيح، قدام الله، أنتوا خطاء. فواحد بيقول له كيف؟ أنا عشت من أبهاتي ومن أجدادي نحافظ على الشريعة ونعرف الله، كيف بتخطني مع أممي نجس؟ أنت بتخطني في مرتبة واحدة. فبولس عاوز يكرر ويقول كلام مهم جدا جدا، ويؤكد لي حتى المؤمنين من الخلفية الأممية الوثنية بأنه أنتوا ما ناقصين، على فكرة أنتوا ما أوطى، وأنتوا ما ناقصين من اليهود اللي هم عندهم الشريعة، طالما أنتم آمنتم بالمسيح فأصبح الجميع إذن في مكان واحد، وتخيلوا حسب الموعد أنتم ورثة. فالأمم يقول هللويا، مجدا للرب، أنا أصبحت من ضمن عائلة الله، من ضمن نسل إبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع. والناموسي أو اليهودي الأدرك وعرف تماما إنه هو بدون يسوع هو لا شيء، يقول هللويا مجدا للرب إنه أصبحت روحيا من نسل إبراهيم، وأصبح الأمم أخوي، صرنا إخوة مع بعض في الإيمان، أصبحنا ورثة مع بعض في الإيمان، والمسيح يضمنا، المسيح يأخذنا جميعنا في حياة الإيمان. ما أروع هذه الفكرة، ما أروع إنجيل المسيح، ما أروع عمل الله إنه يجمعنا من ديانات مختلفة بما فيها اليهودية ليضعنا في مكانه في مستوى واحد، إنه نكون إحنا أبناء الله. إذن صرنا أبناء الله، أصبحنا أبناء الله حسب الوعد وحسب الموعد ربنا أداه لإبراهيم. مجدا للرب إلهنا كل المجد. خلونا بفرحة دي نستمع لهذه الترنيمة.

مرحب بكم مرة تانية. ونحن أخذنا موضوع كان جميل وموضوع رائع. خدتنا كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، مستوى واحد، إنه إحنا صرنا أبناء الله بالمسيح يسوع. اتشالت حكاية الناموس والشريعة، وأصبح اليهودي أصحاب الناموس والشريعة والمتشدد فيها مع الأمم الخاطي الوثني بتاع آلهة تانية، أصبحنا في مستوى واحد بيسوع المسيح. كانت فكرة جميلة، كانت فكرة رائعة. أنت كمان ممكن تكون جزء من العمل ده فقط بالمسيح يسوع، مهما كانت ديانتك، مهما كان اعتقادك، مهما كانت فكرتك، تجي ليسوع المسيح، تبقى في مكان واحد، في مستوى واحد، إنك تكون وارث بالمسيح، وإنك تكون من نسل إبراهيم. وده كان شيء رائع عمله المسيح في حياة البشرية، كيف الله جمعنا وجعلنا إن نكون جميعا نحن أبناء الله. ربنا يبارككم، شكرا شديد من أجل وجودكم معنا واستماعكم لهذه الحلقة. نصلي بأنك أنت تكون جزء وتكون واحد من أبناء الله ومن نسل إبراهيم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، الرب يبارككم، وفعلا بنترككم في رعاية الرب.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا. حبابكم عاشرة بلا كشرة، معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم أنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مضم الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف أنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، الكتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبغت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع دي. لكن الكتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة، وما كده وبس. لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا أنه إبليس هو ملاك ساقط، وكان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون أنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا: لو إبليس هو مقيد، فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل. فهو إذا بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر. هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان ده وعاز ياخد كل المؤمنين ويكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا، يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتوا تطيعوا الله فأنتوا عبيد لله، ولكن لو أنتوا ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطية. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا أنه أصل عدونا إبليس أنه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في أمور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فإذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي أو آلام أو تجارب، اتأكد أنه التجارب والاضطهادات دي هي من إبليس، لأنه إبليس بكل أسف بيتكلم الكتاب بيقول أنه هو سيطر على العالم وأن العالم قد وضع في الشرير. فإذا التجارب ليست هي من الله، فإنت لما تعرف أصل عدوك تستطيع أنك تحارب. الرب يدينا نعمة وخلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لأنك أنت كشفت لنا عن أصل عدونا، أنه هو يحاول يدينا التمتع وقتي بالخطية، ولكن أنت يا رب تدينا الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي أنك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على أصل عدونا إبليس الملاك الساغط، ويستطيع أنه يصمد أمام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة الغادمة، أستودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.